0: شو كملت الغناية؟
1: موزايك فام. موزايك فام.

النور، مرحبا بكم على موزيك فام في أحلى صباح وصبحية جديدة اليوم الخميس 27 أوت 2026. إن شاء الله نهاركم زين وميرسي اللي اخترتوا موزيك فام. أحلى صباح معكم انت وحتى للأحداش مع أخبار متابعات أكتواليتي وبرشا فقرات وبرشا ربح شوية خرفي خربش تربح صبح تربح وألو كوندكتور لحظات. ونعطيكم فكر على أهم توقعات الجوية لنهار اليوم. اليوم نهير سخون دونك شوية خر كل التفاصيل وزادة السنة والحظ مع فاطمة في دقيقة حظ. أكيد كاملة معكم في أحلى صباح. صالح شرقي في الإخراج، معنا فاطمة عبد الرحيم في التنسيق والعمل الصحفي، كريمة في ستاندار، نصر جيم بوترعة في الإخراج الرقمي، وفي ميكرو معكم ليندا رحالي. مرحبا بكم وإن شاء الله نهاركم زين.

على موزي كافيه متوقعات تقول من بداية الأسبوع أنه فما ذروة متاع سخانة نهار الأربعاء ونهار الخميس. دونك اليوم الخميس 27 أوت 2026، نردو بالنا بما أنه باش نسجلوا درجات عالية في درجة الحرارة اللي تكون أكثر بسبعة لحداش درجة مقارنة بالمعدلات العادية. نشربوا برشا ماء، إيدغاتاسيون، وكذلك نتجنبوا الإكسبوزيسيون في الشمس خاصة لكبار السن وللصغيرات، واللي نجم يأجل أي بروجرام بعد ما آخر الأسبوع تتفرهد شوية الدنيا. علاش لي احنا انتوكا بالتفاصيل درجة الحرارة سواحلنا بحوراتنا كل شيء نحكي عليه بعد شوية بالتفصيل في الميتيو من المعهد الوطني للرصد الجوي مباشرة مع 27 دقيقة. نهاركم زين ومرحبا بكم في أحلى صباح شوية خير السنة ودقيقة حظ مع فاطمة.

0: سباحك بأحلى سباح.
1: رجعنا معكم جديد في أحلى سباح على موزايكا فيم. نهاركم زين. الأبراج زعما شنو مخبيت لكم في نهار اليوم؟ شلكين الأخبار الزينة نتابعوا فاطمة في دقيقة حظ. بعد شوية سنوات السبعة موعد الأخبار على موزايكا فيم, ولكن زادة الربح موجود معنا. دي ماريو نهار بالربح معكم في خربش تربح صبح تربح وفي ألو كونجكتور مع توتا الانرجي. هذا كل أسفيفر معنا في أحلى سباح. نخليكم مع دقيقة حظ مع فاطمة ورجعين.
0: انت سباحك بأحلى سباح.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية, خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم فول, صباح الطاقات الحلوة والإيجابية. إن شاء الله تكونوا بخير. أول أخبارنا للحمل, نهارك في حماس, عندك زيادة الفرحة, حاجة كنت السنة فيها راهو تنجم تفرحك برشا. الثورة عندك الاستقرار, وقت به باش تستمتع زيادة بالناس اللي تحبهم وتدلل روحك شوية. إلي جوزي راهو نهاير الضحك, زيادة الكلام البي مفيش الصغيرة تنجم تبدل مودك للأحسن. وإنت يا برج السرطان قلبك مرتاح أكثر اليوم, فما فرحة ما تخطرش على البال. الأسد تتعدد الاتصالات في صبحية نهار اليوم, راك الأفضل بين كل الأبراج. وانت يا برج العذراء ميسالش, راهو ركز على الحاجة الباهية وما تعطيش قيمة للسلبيات. راهو نهار نهارك. مواليد اليوم تستنى فيكم, خلينا نقول ويستنى فيهم عام واعد بالمفاجآت الإيجابية. الميزان فما فرصة باش تصلح مودك وتعيش لحظات خفيفة على القلب. والعقرب راهو عندك طاقة قوية جذابة اليوم, حاجة تحبها تنجم تقرب منك أكثر من اللي تتوقعه. القوس النهار متاع تفاؤل, كيف كيف زيدها متاع ضحكة حلوة, ممكن زيدها حتى خرجة وإلا إخبار يفرحك. إلي جدي ريت بعض هيك التعب, جاي وقت الراحة والفرحة اليوم. يسيلش راهو خفف على روحك واستمتع باللحظة. الدلو هو اللي عنده أفكار جديدة, عنده زيدها طاقة مختلفة, نهارك ينجم يجيب لك بداية حلوة وإلا لقاء يفرحك. ونكملوا مع برج الحوت, الرومانسية الحب راهم حاضرين, قلبك يستحق فرحة واليوم عندك فرصة كبيرة باش تلقاها.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية, خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

0: وانت سباحك باحلى سباح احلى سباح. خربش تربح خربش تربح.
1: نهاركم زين. خربش تربح على موزيك اف ام 56 دقيقة. مرحبا بكم. كارت دو ريشارج كل يوم لقيت هذا من اهداء موزيك اف ام. تربحوها معنا للناس اللي يتابعونا, الناس اللي فيقوا معنا بكري, الناس الأوفياء. الأحلى صباح من 6 ل 11 الموعد معاكم. وخربش تربح فيه تحطوا الكود دو ريشارج نتاع لوبيراتور تليفونيك نتاعكم, وانا نعطيكم نمرو الكارتة, واللي يكون الأسرع إن شاء الله تختفلوا وتكون نتاع لوبيراتور نتاع اليوم. كل يوم بدلوا بطبيعة أوبيراتور جديد. رقم الكارت متاع اليوم هو 917-474-77-88-55, وآخر أرقام هما 864. مبروك للي شرجة الكارت متاع اليوم, ألف مبروك. انت هذه خربش تربح
0: خربش تربح خربش تربح. انت سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: ومازال الربح متواصل في أحلى صباح. شوي آخر في صباح تربح معنا ألو دو برودوي جديد تبقيم 100 دينار معنا ألو كوندكتور باي توتال انرجي. وزيدا ما تنسيوش السبعة بالضبط موعد الأخبار لموزيكا فيم كيما كل ساعة. ومع 27 دقيقة شوي آخر مباشرة من المعد الوطني للرصد الجوي ناخذ آخر توقعات الجوية اليوم. نهاير سخونة اليوم, نهار سجلوا فيه درجات حرارة مرتفعة اليوم. ذروة الموجة متاع الحر اللي قاعدين نعيشوا فيها هلا يا ميتا. ذي التفاصيل كل بعد شوية مع الميديو.

0: تعاقد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
1: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايكا فم صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد أن ما تم تسجيله خلال الفترة الأخيرة من تعدد وتواتر لعدد من الظواهر والإشكالات في عديد القطاعات والجهات لا يمكن اعتباره مجرد أحداث عابرة أو حالات معزولة، فضلا عن أن الأبحاث أثبتت أن انقطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق لم يكن نتيجة أعطاب عادية، بل كان نتيجة أعمال مدبرة يهدف من خطط لها ونفذها إلى تأجيج الأوضاع بشتى السبل وبث الأكاذيب والإشاعات بهدف الإرباك والتنكيل بالمواطنين حتى في أبسط الخدمات. جاء ذلك خلال إشراف رئيس الجمهورية على اجتماع انضم كل من رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري ووزير التجهيز والأسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزيم الشيخ والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل الطريفة ورئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد نجاح. وهذا وتعرض رئيس الدولة خلال الاجتماع وفق بلاغ رئاسة الجمهورية في مستهله إلى ظاهرة قطع الماء والكهرباء في عديد مناطق الجمهورية، مؤكدا أنه يتابع الأوضاع دون انقطاع، مكبرا في الانذاته الجهود التي يبذلها أعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز. كما أكد رئيس الجمهورية أن من اعتبرهم أعداء الوطن ومن ولاهم باتوا مكشوفين أمام الشعب التونسي، مشددا على أنه ما دامت الجبهة الداخلية متماسكة وما دام الوعي متواصلا رغم كل محاولات التأجيج فستتحطم كل هذه المخططات الإجرامية مهما كان مأتها. وأوضح رئيس الجمهورية أيضا أن الشعب التونسي ليس في حاجة اليوم إلى بلاغات بل إلى أفعال وهي قادمة، قائلا إن في حياة الأوطان والشعوب لحظات لا يقع فيها الفرز فقط بل تكون لحظات لبناء تاريخ جديد وفق بلاغ رئاسة الجمهورية. الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي يقول في تصريح لموزايك مساء أمس إنه لا وجود لإضراب مبرمج في اليومين المقبلين في قطاع المحروقات. والمصدر ذاته يوضح في تصريحه لموزايك أن الجامعة قررت مبدأ الإضراب لكن برقية الإضراب ستصدر اليوم الخميس، مبينا أن الإضراب المزمع تنفيذه مبرمج يومي 23 و24 من سبتمبر المقبل، داعيا في الآن ذاته المواطنين إلى عدم الاستفاف أمام محطات الوقود باعتبار أن موعد الإضراب ما زال يفصلنا عنه قرابة الشهر. في تطورات الشهن الدولية، رئيس وزراء قطر يعتزم زيارة طهران اليوم الخميس في مسعى لإحياء المسار الدبلوماسي في ظل تبادل التهديدات بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما توعدت واشنطن بزيادة الضغوط الاقتصادية على طهران من خلال فرض عقوبات على شركائها التجاريين. ختاما، السلطات النيبالية تعلن أن ما يزيد عن 820 شخصا هم في عداد المفقودين غداة الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة 165 شخصا على الأقل في منطقة حدودية مع الصين، وتشمل هذه الحصيلة أكثر من 390 سائحا أجنبيا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikfm.net والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.

0: عبر عزيزة الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش ما تكتشفوها على موقعنا عزيزة توانتين ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.
1: السبعة وستة وعشرين دقيقة في أحلى الصباح، إن شاء الله نهاركم زين. نهام التوقعات الجوية لنهار اليوم، اليوم النهار اللي فيه نسجلوا ارتفاع في درجات الحرارة، ربما حتى ذروة الموجة الأخرانية متاع الحر. البارح نهار سخون، زعم اليوم أسخن. شو تقول درجات الحرارة أحوال الطقس عموما؟ نمشي المعهد الوطني للرصد الجوي، معنا سعيدة بن صالح لتحين آخر المعطيات الجوية. نهارك زين سعيدة، مرحبا بيك.
2: صباح النور ليندا، تحية ليك ولكل مستمعي ذات موزايك.
1: يعيشك سعيدة، إن شاء الله نهارك مبروك سعيد. أسخان أسخان كمام ليامات اليوم، ما زلنا مواصلين دوني مع أسخان.
2: صحيح صحيح، البارح يعني حرارة مرتفعة، اليوم زادة كما قلت ذروة بتاع الموجة هذه هي أربعة وخميس. اليوم نتوقع يعني درجات حرارة يعني بين 44 و48 درجة في أغلب مناطق البلاد، وبالتالي أسندنا اللون البرتقالي اللي كما البارح 23 ولاية من أصل 24، إلى ولاية القصرين اللي ما تتجاوزش فيها درجة الحرارة 41 و 42 درجة، بقية المناطق تكون فيها درجة حرارة مرتفعة. في تونس العاصمة البارح سجلنا 46 درجة، اليوم نتوقع من 46 و 47 درجة كحرارة قصوى، علما أنه المعدل العادي لشهر أوت هو 34 درجة، دونك احنا متجاوزين المعدلات العادية بفارق حتى 12 درجة، يوصل في برشا مناطق من بلادنا البارح واليوم كذلك. تتواصل كما قلنا اليوم طقس حار وعامة صافي إلى قليل السحب، الريح اليوم من القطاع الجنوبي تكون ضعيفة فمعتدلة، والبحر مضطرب بالشمال وقليل الاستيراب ببقية السواحل. حرارة كما قلنا تتواصل مرتفعة، تتراوح القصوى بين 44 و 48 درجة، وتكون في حدود 41 درجة بالوسط الغربي. غدوة زادة يتواصل طقس يعني سخون، أما تنقص شوية الحرارة على المنطقة الشمالية خاصة والمرتفعات وقرب السواحل، خاطر الريح في اتجاه القطاع الشمالي خاصة في مناطق الشمال والقطاع الشرقي بالوسط والجنوب، وتكون الحرارة في استقرار ببقية المناطق. تتراوح الحرارة بين 42 و47 درجة إلا بالشمال، إلا قرب السواحل والمرتفعات تكون ب 36 و41 درجة. غدوة نتوقع في تونس العاصمة بين 42 و43 كحرارة قصوى. نهار السبت كذلك تبدأ الحرارة زي تنخفض أكثر شوية، انخفاض هذا يشمل أغلب مناطق البلاد إلا الجنوب الغربي تتواصل فيه الحرارة مرتفعة. بالنسبة للغدوة يكون طقس يعني حار ومغيم جزئيا، تتكثف السحب بعد الظهر في المرتفعات الغربيه للشمال مع ظهور خلايا عاديه تكون مصحوبه بامطار. كذلك يوم السبت الامكانيه يعني وارده زياده لتكون هذه الخلايا العاديه في المرتفعات الغربيه للشمال الوسط تكون مصحوبه ببعض الامطار، والحراره كما قلنا في انخفاض طفيف يوم السبت ان شاء الله.
1: يعني احنا باش نجمو تقريبا نرجعوا للمعادلات العاديه اللي قلت انت في حدود ال 34 درجه في شهر اوت، هذا باش يكون تدريجي من الاسبوع القادم ولا نهار؟
2: صحيح منتصف الأسبوع القادم، بخاطر توا باش نشهدوا انخفاض طفيف الجمعة والسبت، ترجع ترتفع نهار لحد 2 و3 ستتقعد درجة حرارة مرتفعة. نتوقع يعني انفراج يعني بداية من يوم الأربعاء الخميس
1: فوالا نتاع الأسبوع
2: القادم إن شاء الله.
1: هي يعيشك لله، إن شاء الله الأمور تنفرج بشوية بشوية بعد هالموجة هذية نتاع الحر. نشكرك برشا سعيدة بن صالح، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، ونفس اللي حكينا فيه البارح، وكان دخلت معنا طبيبة دونك جيرياتر تصا في دونك كل ما هو مسنين. نجم تسمعوا لانترفونسيون نتاعها اللي حضرت من ليدغاتاسيون مهمه برشا، شرب الماء، نردوا بينا من الشمس، وان شاء الله يتعدى نهار لباس. كانت هذه لا ميتيو مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي. ميتيو
0: ميتيو الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، ما تكتشفوها على موقعنا عزيزة توانتين ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.
3: انت سباحك بأحلى سباح، أحلى سباح.
1: مواصل معكم سباحنا في أحلى سباح، باش نخرجوا

0: دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري باللوفرويت. عندك أورانج
2: في مونوبري لي زوفر امباتابل، وحتى 30 اوت تجيكم باوفر الدوخ عصيدة انستونتاني نوازيت بنقايد حسين 500 غرام ب 26 دينار و 590 مليم اكاو. يلا ما تفلتوش الفرصة.
3: مونوبري ديما معك. ابدا سباحك

0: أحلى سباح أحلى سباح. على خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك ليه، اكتشفوا معنا للسوس جديدة واختار الموندو اللي ويتيك جديدة بنا على بنا.
1: صباح تربح، السبعة وخمسة وثلاثين دقيقة في أحلى صباح. صباح تربح معنا ألو دو برودوي بقيمة 100 دينار من إهداء جديدة للربح وفي تيراج سور اليوم من يكلمونا على 71113. يخرج معنا سليم معيشي مزهرة. نهارك زين سليم، مرحبا بيك.

0: الو صباح النور.
1: شحوالك يا سليم؟
0: الحمد لله لاباس انتما.
1: يعيشك، مرحبا. الحمد لله لاباس، بحضوركم وجودكم والاستماع لينا ديما نكونوا ان شاء الله بخير. دونك سليم، سؤال مش صعيب، في معلومه كنت نحكي عليها قبيله شويه وان شاء الله تكون عندك الاجابه صحيحه. حاضر سليم؟
0: ان شاء الله.
1: يلا السؤال هو في علاقه بحول الطقس. كنا مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي وتقول انه درجات الحراره بين 44 و 48 درجه الحرارة القصوى، وإحنا نحكي على نهار سخون على ذروة في السخانة. وقالت سعيدة بن سارح كنت دخلت معنا، قالت المعدل العادي نورمال ما في الوقت ذي في شهر أوت نغمل مهنا بعد برشا على الدرجة هذه قديش؟
0: هي على حسب ما قالت بعد بريس بس ماشي الدرجة، يعني هو الانترفال في 34 درجة.
1: 34 درجة جستمان إجابتك صحيحة يا سليم، معناها أغزر قديش احنا بعاد على لموين بعاد من نورمال ما 34 درجة، أقل شوي أكثر شوي. واليوم نحكي على 44 وإلى 48 درجة كدرجة حرارة، وديما هذوما درجات في الظل، معناها في الشمس تكون بطبيعة أكثر فأكثر. إن شاء الله تنفرج منوني الوقت يا سليم. مبروك عليك يا سيدي.
0: عايشك، نهاركم أسعد
1: أيام. نهارك زين، يفضلك يا سليم، تحية ليك ومبروك عليك. عايشك ألو دو برودوي، قيمت 100 دينار من الأهداء الجديدة. دونك هالارتفاع هذي في درجات الحرارة أكيد ناخذوا احتياطاتنا وإن شاء الله يتعدى نهير لباس. ردوا بالكم على رويحكم. 7:37 هذي صباح تربح،
2: صباح تربح
3: على خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك ليه. اكتشفوا معنا للسوس جديدة واختار الموندو اللي ويتيك جديدة بنا على بنا.
4: انت سباحك بأحلى سباح، أحلى سباح.
1: مواصلين صبحيتنا ومواصلين مع الربح بعد ما نسمعوا فضل استني وقالوا كونجكتور باي توتال انرجي 200 دينار. انتوما سواق مستعملي طريق نجيو وين انتوما موجودين وتشاركوا معنا في سؤال يخص السلامة المرورية، طريق السلامة للجميع. شوية خلنا نرجع مع قالوا كونجكتور.

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: سيف سني في محطة توتال انرجي الوقفة فيها تفرشكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشا كادوات للربح. ملا اعمل طلب في سنيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
0: الو كوندكتور.
2: الو كوندكتور باي توتال انرجي. كل يوم لقيت هذايا 200 دينار للربح. سؤال في السلامه المروريه وان شاء الله طريق السلامه للجميع في صباح تربح. انتم تكلمونا في الو كوندكتور، احنا نمشيو لكم في الكياس مستعملي الطريق ومع زميلنا سلاح الدين ساكوحي. نشوفوا شكون اليوم معنا على الخط وان شاء الله مربوحه. مرحبا سلاح.
3: الفل ليندا ليك انت والكل المستمعين وين ما كانوا موجودين، نسلموا ونصبحوا سادة على الناس اللي قصد ربي اللي خدمها ان شاء الله ربي معاكم. بتبيع عندي تعرف ليندا انه الايامات هذه راهي اخر ايامات بالنسبه لبرشا عبيد باش يستمتعوا بالسيونس يونيك وعن قريب العوده الى دوبل سيونس.
2: صحيح.
3: ان شاء الله ربي معاكم الناس الكل. هذاك علاش كملوا استمتعوا على الاقل بالنهارين ثلاثه ذوما اللي مازالوا. بتبيع كما العاده موعد الربح في الو كونديكتور 200 نار يستناو فيكم كالعاده، كل مره سؤال وكل مره معلومه مع مستخدمي الطريق. واليوم معنا سعيد الحظ في كمال الورداني. صباح الفل يا سي كمال.
4: صباح الورد. صباح الفل.
3: شنو هي الامور؟
4: الحمد لله عايش تبارك الله. وفي
3: عندي سؤال نحب نسالو سي كمال قبل السؤال نتاع الربح.
4: تفضل.
3: باهي نسال هذا ما فيش خساره لو زي سؤال عادي. شنو هو سر الابتسامه الصباحيه نتاعك هذه؟
4: السر ربي معطانا الحمد لله.
3: رباني معنا.
4: رباني من عند رب.
3: الحمد لله يا ربي. ان شاء الله ديما بشوش وان شاء الله ديما فرحان في كمال. اه توا تركز لنا مليح خاطر سؤالنا هذا فيه 200 دينار وان شاء الله مربوحه. السؤال يقول حسب رايك يا سي كمال، انا هو الاخطر الطريق الجاف يعني الشيح والا الطريق المبلول؟ اه ما تقوليش انا مع ذكر السبب برا تقول لي علاش. انا هو اخطر الطريق الشيح ولا الطريق المبلول وعلاش؟
4: الطريق المبلول هو الطريق السايح هو ما يزلقش، الطريق المبلول يزلق خاطر الكياس فيه المازوت وفيه شلاه دوب مصاب ولي رغوه كما الصابون وواحد كل شيء، جي تشد فراه ما دخلش روحه واحد يولي يخلي ديستونس بعيده بين كرب وكرب ما يقارب على 25 30 متر.
3: ممتاز برشا. دونك الإجابة كانت أنه طريق المبلول هو الأخطر وخطر يزيد في الانزلاق ومسافة أمان والارتفاع. في إجابتك صحيحة سي كمال، تربح معنا 200 دينار. مبروك.
4: وفيك الشكر. الله يرحم والديك ولا شوف في وقت. يرحم الله والديك.
3: إن شاء الله ديما شايف.
4: يرحم والديك وبارك الله فيك.
3: إن شاء الله ديما فرحان يا خويا.
4: يرحم والديك.
3: مبروك عليك ربحت معنا 200 دينار بتبيع سي كمال. اليوم كان هو الربح كانت هذه.
2: ألو كونديكتور
3: بالنسبة اليوم إن شاء الله مبروك عليه ونسلم على كل المستمعين وين ما كانوا موجودين. وبالله تحية صغيرة عند مشاهدين على يوتيوب نسلم عليهم برشا.
2: تحية ليك يعيشك صلاح. شكرا ليك ومبروك للفائز ب 200 دينار اليوم في الو كوندكتور باي توتال انرجي. انتم زيد نجموا غدوه تكونوا رابحين معنا في نفس التوقيت تقريبا في الو كوندكتور باي توتال انرجي.
1: سيف سني في محطه توتال انرجي الوقفه فيها تفرشكه كبيره للعائله الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشا كادوات للربح. ملا اعمل طلب في سنيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
0: الو كوندكتور. ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
2: سباحنا متواصل في احلى سباح. فاصل صغير ومن بعد استنوا موعد اخبار 8 وزيدا سبور اكسبريس واخر الاخبار الرياضيه. في الساعه الجايه عندنا تيك نيوز بوان روت مع نوتر كونسلتان مراد جويني وين ناخذ فكره كالعاده على طرقاتنا كياساتنا والحركيه في الكياس. اياد دهماني لو بوان دو جور نكتشفوا شويه خير شنو الموضوع اللي حكينا عليه اليوم. اياد دقيقه حاف زوز مواعيد من صندوق عجب وبرشا متابعه اخبار واكتواليتي هزونا لل 11 فاصل ورجعين.
5: فما بوك 5G وفما بوك 5G اللي برودوي د لاني. ماكس بوك 5G اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا، فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا توربو جيمنج للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمنج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوك 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظه. مش فخرة اما الماكس بوك 5G اورانج حاجه اخرى عندك اورانج.
0: ابدا سباحك

0: فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلة، للتجوانات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. تي في من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوجة الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
1: صيف السنين عينيك محلولة، مصحصح، فايق، كلزن ما ترقدش، على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الأصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو ببرموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى 40%.

0: ما تفلتش العرض وتفرهد.
1: في مونوبري جونا ديما بروموات، ومن اليوم نفرحوا بجيراننا جدد في المدينة الجديدة. عروض الافتتاح استثنائية والربح جايكم في الثنية. ملا كيف مونوبري تحل بيبانها بحذيكم، يجوا ادخلوا في الجو والقرعة باش تربحوا دي كليماتيزور وتلفز، وهكا جوكم يولي كيما جونا. الكل كدوات وبروموات. مونوبري ديما معك.
2: خايف يخلص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى، اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
3: أحلى صباح، ترجع لكم بعد شوية.
4: الغونتخي دي كلاس على البويب، وكيا بيم حضرت لكم برشا كدوات وفريات. 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد، يجوا بحذنا وعيشوا معنا أجواء لكل دي تالون، وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه، وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70%.
5: C'est la deuxième démarque chez MAC Cosmetics. Profitez de remises exceptionnelles allant jusqu'à 50% sur vos produits make-up préférés disponibles dans nos boutiques MAC La Marsa, MAC Azure City, MAC Molofsus et MAC Manza 5. Sublimez votre été avec MAC.

0: سباك إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. خوبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: مع أورانج بوستي الغ...

0: 60 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتري باللوفرويت. عندك أورانج.
2: خديت الباك ومازلت حاير في لوريونتاسيون. لونيفرسيتي سنترال اورغانيز اون جورني بورت اوفيرت نهار 28 اوت من 8 الماضي 3 في البزنس سكول في محمد الخامس، باش تتعرف على سيز ايكول نتاعها: ايكول دو سونتي، بزنس سكول، ايكول بوليتكنيك، ايكول اي تي، ايكول دو دروا، وليكول دو كومونيكاسيون اي دو ديزاين. وين باش تلقى دي زيكسبير اون اورغانيزاسيون و دي ريبريزونتون دي ايكول، وين تنجم تعمل اون فيزيت في لي لوكو دو لونيفرسيتي سنترال اللي باش توفر لك اون سيونس دوريونتاسيون بيرسوناليزي غراتويت. Pour plus d'informations, calmez-vous à 71 79 76 79. Université Centrale, ton ambition, ton avenir.
3: À la خاطر.

0: مستمعي إذاعة موزاي كفام تحية طيبة. الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي ينفي في تصريح لموزايك إقرار إضراب خلال اليومين المقبلين في قطاع المحروقات. وسحيمي يوضح في تصريح لموزايك مساء أمس أن الجامعة أقرت مبدأ الإضراب يومي 23 و24 من سبتمبر المقبل، على أن تصدر برقية الإضراب اليوم الخميس، مؤكدا إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة وإلغاء الإضراب، أن فكرة إلغاء الإضراب ما تزال قائمة وفق قوله.
1: الحالة عادية، احنا هي فما جلسات وما وصلناش فيها لحاجة كبيرة، واقرينا مبدأ الاضراب، اما حتى برقية الاضراب ما زالت ما خرجتش. اما العادي انه برقية الاضراب تخرج وبعدها بعشر ايام مينيموم الاضراب، بس يكون 23 و24 سبتمبر، دونك خليلنا لرواحنا اكثر من الشهر باش هكاك نلقاو ارضية متاع تفاهم وان شاء الله نسبقوا الخير. ما فماش علاش نطمنوا المواطنين الكل انه الليسانس متوفر وانه البرودوي موجود في الكيوسك الكل، وانه الاضراب راه مازالو شهر، ماهيش مطالب جديدة، هي تطبيق اتفاقات قديمة من 2019 وعندهم سيرتو المساهمات في الصناديق الاجتماعية اللي هي قاعدة تتقفلهم على شهريها، أما ما هيش قاعدة تتصب في الصناديق الاجتماعية. كرنيات متاعهم متاع المعالجة واقفة، مفاوضات مباشرة الحقيقة ما فماش، أما فما اتصالات.
0: وفي سياق متصل، المدير العام لشركة عجيل خالد بتين يؤكد أن التزويد يتم بشكل عادي، وأن محطات الوقود يقع تزويدها بداية من صباح اليوم بعد نفاد كميات الوقود لديها نتيجة الازدحام وتوافد المواطنين مساء أمس قصد التزود بالمحروقات بسبب اعتقادهم خطأ بوجود إضراب في القطاع خلال الفترة الحالية. وشدد المدير العام لشركة عجيل على أن المحروقات متوفرة، ويدعو المواطنين إلى مواصلة استهلاكها بشكل عادي، مؤكدا عدم وجود أي نقص في الوقود أو ما يدعو إلى التخوف بشأن التزويد.
2: المحروقات موجودة واليوم بالذات جاء بطو، معناها عادي في سيره العادي جاء لتونس بنزرت، وقاعد تو حاليا زاد يفرط في الليسانس بالتحديد، والليسانس موجود كسسوا في المخازن نتاعنا في تونس في رادس معناها وإلا في الصخيرة، وباقي مازال معناها عندنا بطو أنكور، وغدوة إن شاء الله المحطات الكل تتزود بما فيه الكفاية. وعلى السباح بكري هم يخدموا ديما السباح بكري، إن شاء الله الكماين تعبي من معناها المستودعات نتاعنا، المستودعات في هنا في الشمال في رادس، وإلا بالنسبة للمحطات الجنوب في صخيرة ما عندناش حتى قلق. احنا ما ناش متقلقين من ناحية هذه، معناتها واضحة الأمور قدامنا، المحروقات موجودة والسواق يخدموا، وصحيح ثم إشكال مع السواق قاعدين نحلوا فيه تدريجيا، وقاعدين في تنسيق مع وزارتنا ومع الإدارة العامة للمحروقات ورئاسة الحكومة تبع في الموضوع، وما ثم حتى إشكال، معناتها غير بركة المواطنين يكونوا معناها يمشيوا بطريقة هادية منها ورسينا.
0: في تطورات الشأن الدولية، الإذاعة الجزائرية تنقل عن وزير الداخلية قوله إن 12 شخصا لقوا حتفهم جراء حرائق الغابات التي اجتاحت عدة ولايات جزائرية. إذاعة الاحتلال الإسرائيلي الرسمية تفيد بورود تقارير تفيد بشن الجيش الإسرائيلي قبل قليل هجوما على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان. وختاما، بيانات تظهر اليوم أن حركة الملاحة البحرية في الممرات المائية الرئيسية بالخليج لا تزال ضعيفة في ظل استمرار الجمود بين الولايات المتحدة وإيران، رغم الأنباء الواردة عن المحادثات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فامبونات، والمشوار يتواصل مع مكي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
4: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: أريدو، طور عالمك.
6: سبور إكسبريس. صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. إدارة النجم الرياضي الساحلي راسلت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة واعترضت على مشاركة يوسف البليلي مع الترجي الرياضي التونسي في المقابلة لجامعة زوز في رقوة، وفات بانتصار الترجي 3-2. واستندت إدارة النجم في نزاع على النزاع القانوني القائم بين يوسف البليلي ومولودية الجزائر. إدارة الترجي الرياضي التونسي وافقت على تفريط في المهاجم فلوريون دانو للاتحاد الليبي في انتظار حسم المفاوضات ما بين دانو والفريق الليبي، اللي المفاوضات هذية بين اللاعب والفريق الليبي في مراحلها الأخيرة. البارح تم عقد ندوة صحفية لتقديم المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم معين الشعباني، وهذا شنو قال الشعباني على واقع الكرة التونسية والوضعية اللي وصلت لها. في ميكرو زميلي أحمد عدلة.
7: هو واقع، ولكن ما يلزمش سوبون دراماتيز لي شوز. انا ما عادش عندنا جوارات كاريمون للبرا للداخل، ايش باش نعمل على جاي؟ لازم ننهضوا الكل، راهو بالحق راهو نحكي معكم، معناها لازم المونتاليتي تتبدل. علاش سوبون نقزموا بعضنا ونقزموا رواحنا وقارين نقص في رواحنا؟ شكون باش يجي يعاوننا؟ شكون باش يمد لنا يده يقولوا تونس ايجا يقف على ساقيك؟ راهو نحنا اذا احنا ما نقفوش، معناها كميه التشاؤم هذه معنا وعنا مش نوصلوا بها. صحيح شبعنا واحنا ما يتخافش علينا، معناها نتعديو بشيك ومن بعد ديريكتومون نمشيو للاكسبلوا، وصارت هذايا بين 94 و96، صارت بين 2002 و2004. سافا فيت في الفوتبول، لي سيتوياسيون يتبدلوا ماتش بماتش، لي ريزولتا ديما اللي يخليو الجو العام. كان ريزولتا باهي باش يكون الجو العام باهي، كان ريزولتا خايب اكيد باش تكثر المشاكل وكثر يكثر معناها الكلام، ولكن باذن الله انا سي اوبتيميست.
6: المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم الأقل من 21 عام باش يواجه غدوة 9:30 متاع الصباح منتخب إيطاليا في نصف نهائي ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تارانتو في إيطاليا. منتخبنا ترشح في صدارة المجموعة نتاعو بعد الفوز البارح على تركيا 2-1. نصف النهائي الثاني من ألعاب البحر الأبيض المتوسط يجمع الجزائر بالمغرب. المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة يلعب اليوم أول مباريات في النفذة الرابعة من تصفية المونديال في قاعة رادس متعددة الاختصاصات. اليوم المقابلة مع 7:00 ضد منتخب الكافير، والمنتخب الوطني التونسي مستحق المساندة جماهير، والتذاكر موجودة وسوم تاعها 10,000 وموجودة على موقع تذكرتي وفي عديد نقاط البيع اللي تلقاوها موجودة. نقاط البيع في بارشا بلايس في تونس كبرى، وتلقاو الليستة متاع نقاط البيع، فما حتى نقطة بيع متنقلة، دونك تلقاو الليستة متاع نقاط البيع كلها موجودة على الصفحة الرسمية للجامعة التونسية كرة السلة على فيسبوك فيدراسيون تونيزيان دو باسكتبول. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بانات. نخليكم مع ليندا في أحلى صباح.
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اريدو، طور عالمك.

0: لتمويل مشاريع البنية التحتية وتكوين شباب النادي الإفريقي والاحتفال بلقب بطولة 2025-2026، تنظم سوسيوس النادي الإفريقي حفلاً فنياً ساهراً بالمسرح الأثري بقرطاج، وذلك الجمعة 28 أوت بداية من الساعة 10 ليلاً مع العرض الموسيقي سيا سامفوني والفنان محمد جبالي.
1: حبك عامل فيا يا قمر، ما لقيتلوش ثنية يا قمر.
0: والنجمة ليليا بن شيخة بعزف الأوركستر السيمفوني لسوليست بقيادة المايسترو أشرف بطيبي. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بكارتاج الحديقة A وعلى موقع تذكرتي.ان. الجمعة 28 أوت عرض السيا سامفوني بالمسرح الأثري بقرطاج، كونوا في الموعد.
2: يا مولانا يا العالي يا الله، انصر الإفريقي وهذا كاش نتمنى.
0: Avec la participation de Natile, Suzuki, Le 15, Cristaline, Colissimo, Imminence, Kelmi, ODV Plus et Mosaïque FM.
3: شكون قال لي الصيف وفي؟ مع ترابل تو دو جو الصيف وتفرهيد ما يوفيش، اكبر شوا احس كاليتي واحسن وتلا. وفي اوت ترابل تو دو تودك ببرومو تهبال وبدي غميز ما تجيش على البال، توصل حتى ل 40% كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوه. وزيد جديد مع ترابل تو دو نجم تخلص كنافاس صغيره والباقي في الاوتيل. مالا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا، وكلمنا على 70103 ولا ادخل على السيت traveltodo.com. ترافل تو دو Les prix, tout doux.
4: Chez Monoprix, les offres imbattables. Au hâte de 30 août, j'ai une offre et d'avoir. Acide instantané noisette Bengay d'Hassine 500 grammes, 27 dinars ou 590 millimètres à KO. Yalla, matfaltouche le force.
5: Monoprix, Dynamac. Ahlas Beh, tarjalkum bad chouya.
6: C'est la deuxième des marques chez MAC Cosmetics. Profitez de remises exceptionnelles allant jusqu'à 50% sur vos produits make-up préférés disponibles dans nos boutiques MAC La Marsa, MAC Azure City, MAC Molofsous et MAC Manzassin. Sublimez votre été avec MAC.
7: Femme Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches à maintenant, connecte maintenant. فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيادة توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكس بوكس 5G، عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجة اخرى. عندك اورانج.
0: بعد غياب دام أكثر من 20 سنة، يعود النجم العربي باهي سلطان على مسرح قرطاج، وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم جيكا إيفانتس و 3SG انترتينمنت. تباع التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع الإلكتروني تسكيرتي.ان بمساهمة 3SG Group, JNK Events, Hoover, Golden Carthage, Déclic, La Fichette, Omega Pub Group, Neo Pub, Planète Tesra ou à Mosaïque FM.

يصير عندك ما تسمع وما تشوف بسنك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولينوفوتي. في عالم الانتليجنس ارتيفيسيل المنافسه ما عادش فقط على شكون عنده اقوى موديل، اليوم شكون ينجم يقدم افضل اداه باقل تكلفه. وهنا دخلت شركه ديبسيك الصينيه بقوه. حسب تقرير نشره موقع كلوبيك، الشركه طورت نموذج ذكاء اصطناعي متقدم قادر ينافس بعض النماذج العالميه لكن بتكلفه التشغيل اقل برشا. السر اعتماد تقنيات اكثر كفاءه في الاركيتكتور دو موديل وطريقه استعمال لي ريسورس انفورماتيك. على خاطر تشغيل انظمه اي اي ضخمه يحتاج الالاف المعالجات ودي داتا تستهلك طاقة كبيرة. ديبسيك تحاول تثبت انه لا بيرفورمانس دو ليا ما يلزمش تكون بالضرورة مكلفة برشا. التطور هذا نجم يغير قواعد اللعبة، خاصة بالنسبة للشركات اللي تحب تعتمد على دي سوليوشن اي من غير ميزانيات كبيرة. في المستقبل المنافسة في عالم الذكاء الاصطناعي باش تكون على سؤال واحد: كيل اوفر كومبين لو بلوز افيكاسمون بويسونس رابيديتي اي اوبتيميزاسيون بودجيتير. عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تيك نيوز. اليوم كي تقول كونيكسيون تقول فيبر، واللي يقول فيبر يقول فيبر تي تي. فيبر للكل، للي يلعب، للي يتفرج، للي يخدم الدار واللي يقرا. فيبر العائلات، الاتيديون، الجيك والجيمر، كل واحد عنده كونيكسيون على كيفو وديبي على كيفو، من 50 ميجا حتى ال 1 جيجا. كونيكسيون قويه وستابل ادابتي للفرجه، للخدمه وللعب، وهذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. تيك نيوز باي تي تي. مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. ابدا سباحك.

0: بدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: شالي ليكسولترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء.
2: واغود 27 دقيقة في أحلى سباح. مرحبا بكم لقيتي ذكي العادة بوان روت مع نتر كونسلتان مولاد جويني وطلع للحركية في الشارع في الكيس. بالنسبة لليوم ناخذ كل التفاصيل معك مولاد. نهارك زين. مرحبا.
3: نهارك مبروك ليندا توت لكيف وكل اللي يسمع في أحلى سباح على موزايك فم.
2: يعيشك مولاد. ألو اليوم كيفاش صبحت الحركية؟
3: وهي حركية كيف ما العادة اللي عندها لاحظوها في عديد الطرقات من ضمن المطارات الوطنية رقم 9 من المرسى واحنا نازلين إلى تونس العاصمة. حركية لاحظوها فيها كثافة خصوصا على مستوى مدخل المرسى مدخل عين زغوان طبعا على مستوى العبينة ثم واحنا داخلين إلى شارع خير الدين باشا لاحظوا حركية فيها الكثافة المرورية. نفس المحور على مستوى الطريق الوطنية رقم 8 كذلك لاحظوا حركية فيها كثافة مرورية. بطبيعة الحال على مستوى زاد كذلك الروتيكس انطلاقا من دندان ووصولا إلى المطار لاحظوا خصوصا على مستوى محول باردو كذلك على مستوى باب سعدون ثم نزيد قدم شوية القدام على مستوى شارع ياسر العرفات واحنا داخلين الى المحول ما بين جيبي نوف وجيبي ويت اللي هو معناه باش يوصلنا الى طريق بنزرت والا باش يدخلنا الى وسط العاصمة. نقعد في وسط العاصمة على مستوى شارع الحرية طبعا لاحظوا حركية عادية. نفس الشيء بالنسبة لشارع الطيب المهيري شارع اولاد حفوز واحنا ماشيين الى ساحة باب سعدون ومنها عبر شارع 9 ابريل وصولا الى ساحة القصبة وبطبيعة الحال نزيد قدم شوية قدام على مستوى باب سيدي قاسم ثم نهج الساحل وصولا الى ساحه 13 اوت الورديه نزيدوا قدم شويه قدام على مستوى مدخل المروجات ونقاو الحركه فيها بدايه كثافه في الجولان خصوصا على مستوى مستشفى الحروق واحنا داخلين الى وسط العاصمه ردوا بالنا شويه فما بعض الاشغال هذيك اللي طلب منا مزيد من اليقظه وكذلك الانتباه. المحمديه ومن فشانه وكذلك واحنا داخلين الى بن عروس كيف كيف زاد اللحظه حركيه فيها كثافه مروريه خصوصا على مستوى المنطقه الصناعيه المغيره. نرجع لوسط العاصمه على مستوى شارع المنصف بي كيف كيف واحنا خارجين من شارع تركيا كيف كيف ذات اللحظة حركية فيها كثافة مرورية واللي توصلنا إلى ساحة الزلاج بطبيعة الحال ندور شوية على اليسار واحنا ماشيين إلى جبل الجلود بنلقاو الأشغال ذات كذلك موجودة ردوا بالنا شوية نخليو مسافة أمان كافية بيننا وبين السيارة اللي قدامنا. بعدها هي على مستوى ولاية بن عروس على مستوى المحكمة الابتدائية ببن عروس بنلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية واحنا داخلين إلى وسط العاصمة على مستوى الزهرة كذلك على مستوى سيدي زيك على مستوى محاول مجرين واحنا داخلين للسانجوبان كيف كيف ذات اللحظة حركية فيها الكثافة المرورية. طبعا الدعوة الموجهة إلى مستعملي الطريق لأن خصوصا مع الارتفاع معناها في درجات الحرارة وبطبيعة الحال ناخذوا عديد معناها الإشكاليات اللي خصوصا معناها فيها الانقطاع متاع الضوء يمكن الشيء هذا يأثر شوي على السياقة متاعنا نظرا لكونه معناها ما نلقاوش الأريحية التامنة باش من بعد معناها ناخذوا الطريق متاعنا والسيارة متاعنا فماذا بينا تكون السياقة متاعنا آمنة نكونوا احنا متوازنين في السياقة بطبيعة الحال زادة نطبقوا قوانين المرور ديما نعاودوا نقولوا ونلاحظوا على استعمالنا للهاتف الجوال ماذا بينا نبعدوا عليه نلتزموا بقوانين المرور نلتزموا بالسياقه المعتدله نلتزموا كذلك بالسرعه في بعض الاحيان خصوصا على مستوى الطرقات السياره وكذلك الطرقات الوطنيه نبعدوا كل البعد على كل ما من شانه اللي باش التركيز نتاعنا اثناء السياقه ما فيش شك زاده في الظل نتاع الارتفاع نتاع الحراره ماذا بينا نفقدوا السياره نتاعنا في الاليات نتاع السلامه حتى تكون السياقه نتاعنا امنه. هذا ما نجمو نقولوه الى مستعملي الطريق اللي قاعدين يسوقوا تو ويسمعوا فينا ما نتمنوه ان شاء الله كان يوم سعيد وسياقة آمنة للجميع إن شاء الله.
2: يعيشك شكرا ليك مراد يعطيك صحة كان هذا بوان روت على طريق سلامة للناس الكل وكل يوم لقيت هذا تابعونا بوان روت نعطيكم الحركية في كياساتنا وطرقاتنا بتبيعة على موزايك فم في أحلى صباح. بوان روت
1: شالي ليكسولترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس
0: صباحك بأحلى صباح
2: صباحنا مازال متواصل معكم في أحلى صباح 8:31 دقيقة شوي آخر موعد مع الأخبار مع 9 وقبلها دقيقة حظ مع فاطمة نتابعوا الأبراج يلتحق بنا بعد لحظات زيادة دقيقة حظ

0: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
1: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
0: النقاش به في حصة إذاعية.
1: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
2: يقول لك أعطيني وين؟
0: أكثر أخبار
1: مصادر مطلع لي مزيكة
0: أكثر تحليل.
2: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت أي ولا سعارة
3: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
0: أكثر حكايات
4: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال
0: ذكر الصناعي ضر تعب أكثر منها
4: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
0: أنت استهتار بالنظافة فوق الخيط ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
5: خايف يخلص قرايه الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعه مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظه. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn حل ابليكاسيون كاشي ادخل البيمون اي ريشارج انزل على انسكريبسيون سكولير كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور وكيما تنجم تخلص زاده على نجمه 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي خاطر مع كاشي الكاش ما يبطل.
6: تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
7: تدلل تدلل
8: شنو نحضر قبل القراية ولا المولد؟ المولد ولا القراية؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 ل 30 اوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمل الكيف. ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
7: تدلل
9: جيان ايام دللنا
7: تروبيكو
10: كوكو وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد. العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء
11: مع اورانج بوستي.

0: دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري باللوفرويت. عندك أورانج.
2: ابدا سباحة أحلى سباحة. Le point. إياد الدهماني
3: 8:34 دقيقة في أحلى سباحة. مرحبا بكم معنا من جديد. إياد يتحق بنا في لو بوان دو جور كالعادة، مواضيع هامة. وقت شمرة تحكي لنا على الذكاء الاصطناعي والأهمية
4: كل جمعة تقريبا فوالا. تحية المستمعين الكل. اليوم باش ننطلقوا من نعتبروا انترفيو حدث نتاع بيل غيتس اللي خرج البارح في نيويورك تايمز واللي يحكي فيه على الذكاء الاصطناعي واللي خلينا نقولوا نوعا ما يدق ناقوس الخطر. خلي نذكروا ساعة مستمعينا علاش بيل غيتس شخصية مهمة وكلامها يتسمع. بيل غيتس اللي اليوم عمره 70 سنة هو المؤسس متاع شركة مايكروسوفت اللي عملت ثورة في عالم معناتها الإعلامية وإلى معناتها اللوجيسيال من الثمانينات، والشركة اللي أسسها مايكروسوفت لليوم واحدة من أهم 5 شركات في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان بريكورسور في مسألة التقدم التكنولوجي. يدير هو ما عادش يدير الشركة منذ سنوات، ولكن معرفته بقطاع التكنولوجيا خلته أنه ديما كلامه مسموع على المستوى العالمي. أهم فكرة جات في الانترفيو أنه معناتها بيل غيتس يدق ناقوس الخطر، يقول راهو اليوم شركات التكنولوجيا قاعدة السوزيستيم الخطر متاع الثورة متاع الذكاء الاصطناعي كيفاش ماشية، وانه مانيش قاعدين ننبهوا كما يجب. خاصة احنا هنا راهو كي نحكيوا ديما حاولوا نربطوا بالسياسة بالسياسات العمومية، انه الدول ماهيش عارفة كيفاش انها تتصرف مع الذكاء الاصطناعي. اول حاجة يأكد عليها بيل غيتس يقول انه حتى من تجربته هو الشخصية قاعد يكتشف انه اليوم الذكاء الاصطناعي في عديد من المجالات اصبح افضل اداء من الانسان وارخص.
3: اي
4: دونك هنا يقول لك انه راهو الخدمه اللي يلزمها ان ديفلوبر انفورماتيك راهو يقعد يخدم 3 أو 4 شهور، اليوم الذكاء الاصطناعي يعملها في ساعه من زمان وارخص، وسورتو انه معناتها ينجم يعمل عشرات لي بروجي ورا بعضهم مش كيما البشر اللي يلزموا

0: بس من يسوى ويرتاح ويكون شيء ومعناتها ليبوز ويتعب ويمرض وغيره. دونك هذا يسوى ليش به لهنا هو لو ديبا قديم. ولكن معناتها اليوم فما دراسات اللي قاعدة تقول انه الذكاء الاصطناعي والروبوتيك مع بعضهم على خاطر يلزم ديما نذكروا انه الذكاء الاصطناعي يعوض الخدمه نتاع الناس اللي تخدم في البيروات والروبوتيك راهي باش تعوض كوبلي بالذكاء الاصطناعي باش تعوض لما اندوفر العامل الصناعي والبلومبيي والنجار والحداد واللي يركب كليماتيزور
1: فوالا.
0: الدراسات تقول انه من هنا ل 2047 راهو التكنولوجيا ستكون قادره على القيام بكل المهام اللي يقوم بها الإنسان. اليوم ما زالت مش قادر اليوم على المستوى متاع معناتها الانتلكتويل قادرة بنسبة 80%، ولكن على المستوى اليدوي العكس قادرة بنسبة 20%. خاطر العالم لوموند فيزيك معناتها راهو معقد مش كيما ان اورديناتور وكود وتكست سهل هذاك. بار كونتر راهو باش ما نعرفش انا باش تعمل مهام منزليه باش تغسل الماعون سي بوكو بلو كومبليكي كونك تكتب دكتوراه في الفيزيك. علاش؟ على خاطر يكفي 1 مليمتر باش يزلق الصحن باش يتكسر باش سيستم. ولكن هذيا من هنا ل 2047 ولا 2050 راهو باش تغير بيناتنا برشا ناس يقول لك 20 سنة سي معناتها في المجال متاع التخطيط متاع الدول. به السؤال اللي يطرح هو انه اذا معناتها اليد العاملة التكنولوجية رخيصة وإليميتي شنو اللي باش يخلي الشركات ما تعتمدش عليها؟ حاجه يدير من الافكار متاع بيل جيتس يقول لك يلزم انه نحميه اليد العامله البشريه
1: تفرض عليها
0: من خلال انه من خلال انك تفرض دي تاكس باش يولي على الاقل نفس الكلفه بين الانسان والذكاء الاصطناعي. بيان سور في اللوجيك دو مارشي صعيب ياسر اي سورتو انه اليوم ماهيش دوله واحده اللي هي باش تنظم. مثلا نفترضوا الكلام اللي يقول فيه هو سمعته الولايات المتحده الامريكيه ومشيت في الاتجاه هذاك. هي وقتها الصين كذا ماهيش باش تطبق نفس القواعد باش تهرب بالولايات المتحده معناتها عشرات سنين، شيء اللي امريكا ماهيش باش تقبله. هذا جانب. الجانب الثاني هو مين باش يعيشوا الناس اذا فما ان شوماج دو ماس بعد 20 30 40 سنه؟ الناس منين باش يعيشوا؟ هنا فما دو سيناريو. فما ان سيناريو يوتوبيك اللي هو المثالي اللي يقول لك الفلوس موجوده والثروه موجوده الشركات مش تعطي للناس شهريه من غير ما تخدم. علاش؟ مش راهو شاريتي ولا صدقه، على خاطر هما باش يبيعوا السلعه نتاعهم يلزم الناس يكون عندها فلوس. فوالا دونك سي لو سيركل يقول لك انا نعطي الفلوس باش الناس تشري السلعه نتاعي. ولكن
1: حتى
0: السيناريو الثاني هو انه زرعك يعلف اي لا بيان سور معناتها المستبعد ياسر خاطر سيؤدي الى ثورات اللي تنجم ترجعنا مش للمعاصر
1: اللي قبل ذلك. السيناريو الثالث نقص شطر البوبولاسيون على
0: هو جاي راهو هذاك السيناريو هذاك. اما خلينا نمشيو في المثال يا سيدي. فرضا انه كل شخص خاطر هو السيناريو مثلا برشا يروجوا له ماسك غيره اتسيتيرا يقول لك راهو كل حد باش يكون عنده ما يكفي من الفلوس باش يسكن ويلبس ويتفرهد ويشرب ومعناتها ويلاس شيت ليجو ويعمل لي الوزير ويتفرج على الفيلم كل شيء ما يحتاجش ما يحتاج حد شيء. يقعد السؤال هل البشر هذايا علاقته بالعمل راهي ماهيش باش جوست باش دخل فلوس؟ لو ريسك دو ديبريسيون وتفكك المجتمعات تصورك تقوم الصباح ملي تتولد
1: كل شيء متوفر
0: كل شيء متعمل حتى شيء
1: هي هذا مش خايبة شوية
0: أما ليه لي بريفيزيون اللي عملوهم لي بسيكولوج لي سوسيولوج شو يقولك؟ يقولك باش نلقاو روحنا في سوسيتي دو دروك خاطر الفلوس اللي كيفاش يشري بها دي دروك باش تكون فما الاديكسيون للي جو فيديو اللي باش يدخلوا في عالم اخر نتاع كيما لي فيلم دو ساينس فيكسيون نتاع ميتافيرس
1: وما شابه. فما انفيد لازمك تمليه.
0: الجانب الثالث هو انه تقدم الامم كان ملي بدات البشريه مربوط في جزء منه بالعامل الديموغرافي، قد ما دوله عندها سكان قد ما تنتج اكثر ثروه. في المستقبل عدد السكان ما عندوش تأثير على الثروة، بالعكس قد ما يكون عدد السكان أقل قد ما يكون أقل المشاكل. سافا شونجي توتالمون العالم. وراهو نحكيو على 20 سنة في أقصى الحالات، مش نحكيو على 60 70 سنة. سي دونك لي جينيراسيون الناس اللي يتولدوا توا باش يعيشوا شيء هذا. دونك بيل جيتس يقول يلزم يفو رالونتير يفو, هو بالنسبة لي معناته يفو ينتاكس روبو مثلا. يقول لك اليوم الدول منين تصرف؟ تصرف من الضرائب, الضرائب يجيو من الشركات ويجيو من الضرائب اللي يدفع فيها الامبلوي الكوتيزاسيون سوسيال واللامبو سور لو ريفونو. يقول لك باهي كيف البشر ما عادش باش يخدم, هي الضرائب هذيك ما باش تنقص للدول. دونك يلزم بين ظفرين ليماج انه يلزم لي روبو يدفعوا ضرائب زاده كيف كيف. دونك هنا معناتها العالم الكل قاعد يتغير, وكيف واحد كيما بيليس كينا جامي ايتي ضد التقدم التكنولوجي. تو فما برشا ناس اللي هما ايديولوجيا ضد التكنولوجيا ويقول لك هذا يختار يوصل انه معناتها يدق ناقوس الخطر في موضوع كيما هكا. سي كو فريمون يا ان بروبليم اللي لابد من التفكير فيه, خاصه انه راهو قاعدين نقربوا بشويه بشويه للما يسمى بالاجي اللي هي الذكاء الاصطناعي جلوبال او الشامل اللي هو قادر باش يحل المشاكل الكل ويجاوب على كل التحديات وكل الاسئله. اليوم راهو معناتها يلزم جوست هكا نخمو انه راهو لي موديل اللي موجودين على المارشي راهو قادر انه يعدي يعني اكزامان نتاع بارو يولي محامي, قادر يعدي اكزامان نتاع راديولوج يولي يقرا في الراديو نتاع لي باسيون. سي امبرسيون. دونك العالم قاعد يتغير, الفو كي لي ان ديبا. راهو احنا زاد كيف كيف ما عنديش برشا لوم لين واحنا منش فاعلين في المجال هذا. اليوم لا ننجو ذكاء اصطناعي لا نستعملوا فيه كما يلزم, ولكن حتى معناتها كوم دي جون كي سوبيس اللي قاعدين يتاثروا يلزمنا نخمو زاده كيف كيف العالم وين ماشي كيفاش قاعد يصير. سورتو من الحاجات اللي يثيرها بيل جيتس في الانترفيو نتاعو انه اليوم الذكاء الاصطناعي باش يخلي حاجات اللي هي كانت بعيده المنال على الناس عاديين تولي قريبه. لا سيبر سيكوريتي انه قبل يلفالي اتر ان هاكر قوي ياسر وانجيني باش تخترق منظومه نتاع مؤسسه ولا نتاع باك. قلت اليوم باستعمال الذكاء الاصطناعي راهو ان جامان دو سيزون ينجم يحل فارعه في معناتها جراند بانك ولا في دوله. الجانب الثاني لا فابريكاسيون تاع الاسلحه الكيميائيه والشيميائيه ومع الشيميك وغيرها. دونك راهو زاد كيف كيف معناتها فما ان سافوار اللي كان حكر على عدد قليل نتاع ناس ولا نتاع دي لابو ولا نتاع مؤسسات ولا اكسيسيبل. دونك هذا يلفو لو كونترولي. الجانب الثالث هو انه ان سيرتان مومون راهو كيف انت ما عندكش اليد العامله القادره باش تعوض باش تولي ديبوندون من الماشين هذيك وتولي هي اللي تقرر
1: اسكلاف
0: على لا تبدا اسكلاف, ولكن
1: انت بعد تولي
0: الاسكلاف نتاعها. من الاول احنا اون بار دو ليدي يا سيدي, مثلا انا عندي شركه نتاع انفورماتيك في عوض نخدم في دي ديفلوبور باش ناخذ دي زاجون نتاع ذكاء اصطناعي يخدموا دي اسكلاف عندي نخلص لي توكن. ولكن بعد باش تتقلب على خاطر افورس كو احنا ما عادش باش ندربوا دي جونيور باش يوليو دي زيكسبير. ماش عندي انا غدوه كاين الماكينه اللي باش تقول لي هي باش نعملوا اي دونك باش تولي هي اللي تحكم. دونك هذا زاد عنده تاثير على السياسات العموميه ايتترا. دونك راهو سي ان غران شانتيي اللي اليوم ثوره كبيره قاعده تصير في العالم اللي من المهم انه منش قادرين نأثر فيها, على الأقل نفهموها ونقرأ حساب التبعات متاعها.
1: ولو إنه ما قرينش حساب لشانجمان ولبلانيت جدد ونمشي ونجم ونعيشه في بلانيت أخرى العالم عاش نعيشه هنا. إيلون ماسك عملنا برنامج
0: قاعد يخدم إيلون ماسك قالك أنا نوعدكم
1: نمشيوا
0: للمريخ.
1: يعطيك الصحة إيل, شكرا ليك. كان هذا لو بوان دو جور وديما ذاك الاصطناعي حاضر في الفقرات نتاعك إيل, وأنا جي باسيوني دونك نسمع فيك أتنتيفمون. كتحبوا تفاعلوا مع الموضوع اللي حكى لي ادخلوا على الباج نتاعنا كالعاده فيسبوك تلقاو الفقره كامله. احنا مازلنا مواصلين معاكم في احلى صباح.
2: لو بوين مع اياد الدهماني. ابدا صباحك باحلى صباح.
1: مواصلين معكم في أحلى صباح 8:46 دقيقة. بعد شوية باش نحكيو على أسعار جديدة للذهب في تونس. بورصة الذهب تطلع وتهبط هالفترة هذية, شنو زعم الأسعار وكيفاش نجمو نفسرو للأسعار اليوم موجودين في حدود 500 دينار لحد 600 دينار تقريبا بعد ما تراجع مؤخرا سعر الذهب في الأسواق. هذا كل نفهمهم بعد لحظات في أحلى صباح سنة. زوج مواعيد مع صوتكم في صندوق عجب كيف كيف كيف في دقيقة هذا مع فاطمة، والتسعة موعد جديد مع الأخبار.
3: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
4: صباحكم فل، صباح الطاقات الإيجابية والحلوة، كل الأبراج الفلكية. عندي لكم نصيحة، ما تركزوش على شنو ناقص، ركزوا على شنو موجود ويستاهل الفرحة. أول أخبارنا للحمل، نهارك في حماس، في برشا أخبار إيجابية وحاجة كنت تستنى فيها تنجم تفرحك برشا. الثور، عندك الاستقرار ووقت باهي باش تستمتع بالناس اللي تحبهم وتدلل روحك شوية. وانت يا جوزي، انت يا هوائي، راهو نهاير الضحك الكلام الباهي، فما مفاجأة صغيرة تنجم تبدل مودك للأحسن. السرطان، الحمد لله قلبك مرتاح أكثر اليوم وفرحة ما تخطرش على البال. الأسد، تتعدد الاتصالات في صبحية نهار اليوم، راك الأفضل بين كل الأبراج، راهو نهاير واعد بالاتصالات الإيجابية. والعذراء، فضلك ركز على الحاجات الباهية وما تعطيش قيمة للسلبيات، راهو نهار نهارك. مواليد اليوم، يستنى فيكم نهاير واعد بالاحتفالات والمفاجأة الإيجابية. الميزان، فرصة باش تصلح مودك وتعيش لحظات خفيفة على القلب. حتى العقرب، عندك طاقة قوية جذبة اليوم، حاجة تحبها تنجم تقرب منك أكثر من اللي تتصور. القوس، نهير متاع تفاؤل، الضحك ممكن حتى خرجة وإلا أخبر يفرحك. إلي جدي، ريت بعد هيك التعب، راهو جاي وقت الراحة والفرحة اليوم، خفف على روحك واستمتع باللحظة. الدلو، أفكار جديدة، طاقة مختلفة، نهارك ينجم يجيب لك معاه كم بداية حلوة وإلا زادة لقاء يفرح. ونكملوا مع برج الحوت، الرومانسية والحنان حاضرين، حتى هو قلبك يستحق شوية فرحة واليوم عندك فرصة كبيرة باش تلقاها.
3: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. انت سباحك بأحلى سباح.
5: الغونتخي دي كلاس على البواب، وكيابي محضرت لكم برشا كادوات وفريات. 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد، يجاوب حذينا وعيشوا معانا أجواء لكل دي تالون، وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه، وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70%.
6: فما بوكس 5G و فما بوكس 5G إلي برودوي د لاني. ماكس بوكس 5G أورانج، تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زادة توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو ديبي من غير حتى لودينغ، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
7: لا بدنا نروح
8: لديفا. هيفا وهبي بتونس.
9: لديفا هيفا وهبي
8: تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكلاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت، حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي.
10: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب، شو المطلوب؟
8: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي بونتين بمساهمة موزايك فام.
2: انت سباحك

0: مالك سيف السنه راهو باش نخدموا بالليل ومن 9:30 الليل.
1: باهي اسمعني، تاخو انت جولي وناخو انا وتر.
0: مشيت معاك، اما اش باش نعمل؟
1: حطوا برشا موسيقى، برشا ربح، برشا فلوس، وبرشا انرجي، وبرشا فازات.
2: اي صحيت، ونزيدوا لي بون بلون، سهريات وفيستيفالات.
0: اما شو باش نسميوها؟
1: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9:30 الليل، تعدي اقوى وابن صيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايكا فام. ليتيديون اليوم يحب يتهنى على الكاريال، الدار، البينوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون، برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
3: سيف السنان عينيك محلوله مصحصح فايق، كلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائله ولا الاصحاب، اتمتع بالوتله وبالجو بالبروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى 40%.

0: 71 124 124. المهم سيف السماء ما تفلتش لايف وتفرهد.
1: خذيت الباك ومازلت حاير في الاورينتاسيون. لونيفرسيتي سنترال اورغانيز اون جورني بورت اوفيرت نهار 28 اوت من 8 الماضي 3 في البزنس سكول في محمد الخامس باش تتعرف على سيز ايكول نتاعها. ايكول دو سونتي، بزنس سكول، ايكول بوليتكنيك، ايكول اي تي، ايكول دو دروا و ليكول دو كومونيكاسيون و دو ديزاين. وين باش تلقى دي اكسبير اون اورينتاسيون و دي ريبريزونطون دي ايكول. وين تنجم تعمل اون فيزيت في لي لوكو دو لونيفرسيتي سنترال اللي باش توفر لك اون سيونس دورينتاسيون بيرسوناليزي غراتويت. Pour plus d'informations, calmez-vous à la 71 79 76 79. Université Centrale, ton ambition, ton avenir.
2: Maha Orange, boost.

0: دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري باللوفرويت. عندك أورانج.
2: آه يا حلو.
3: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم.
4: النجم العربي آدم.
3: تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ثربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت. حافل فني يحييه النجم اللبناني آدم.
5: لا والله وفيك الخير وجروحك والدموع بخير.
3: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.ان بمساهمة موزايك FM.

0: FM الأولى في تونس. راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك FM، صباح الخير من جديد. الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية تؤكد في بلاغ أصدرته أمس أن وحدات الإنتاج تعمل بأقصى طاقتها لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، مؤكدة تواصل التنسيق مع السلطات لاستعادة نسق التزود العادي في أقرب الأجل. والغرفة تنفي في بلاغ أصدرته أمس ما يتم تداوله بشأن حجب المياه وتخزينها بهدف المضاربة، مشيرة إلى أن تراجع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة من شأنها أن يسهم تدريجيا في تحسن التزويد. مصالح المراقبة الاقتصادية بنابل تتمكن من حجز إجمالي 25 ألف لتر من المياه المعدنية عقب تدخلات رقابية مكثفة بمعتمديات نابل والحمامات وابن خلاد من أجل عدم احترام هوامش ربح القانونية والامتناع عن البيع بين المهنيين واعتماد أساليب تجارية ملتوية، وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك لموزايك. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن على موقعها الإلكتروني عن القائمة الأولية للطلبة التونسيين المرشحين للدراسة بالجامعات الجزائرية والجامعات المغربية في إطار برنامجي التبادل الطلابي بين تونس والمغرب والجزائر بعنوان السنة الجامعية 2026-2027. وزارة التعليم العالي تدعو في بلاغ لها الطلبة المقبولين إلى حضور الاجتماع الإخباري المقرر تنظيمه بمدينة العلوم بالعاصمة بعد الجمعة بداية من 9:30 صباحا، مشيرة إلى أن نشر النتائج الأولية للطلبة المقبولين للدراسة بالجامعات الجزائرية والمغربية يمثل استدعاء رسميا لهم. في تطورات الشأن الدولي، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يعتقد أن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله مجتبى خميني لا يزال على قيد الحياة، رغم أنه لم يظهر علنا منذ توليه السلطة بعد مقتل والده علي خميني في شهر فبراير. وما زال مجتبى خميني رسميا المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، لكن غيابه عن المشهد العام وتنامي نفوذ شخصيات مخضرمة في الحرس الثورية ساهم في تغذية التكهنات بشأن احتمال وفاته أو فرضية أنه لا يمسك تماما بزمام السلطة. وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز تفيد بأن مراجعة يجريها البنتاغون لنشر القوات الأمريكية في أوروبا ستتيح 4 مجموعات على الأقل من الخيارات لوزير الدفاع بيت هيكسيث بحلول 6 نوفمبر، أي قبل وقت طويل من الموعد النهائي المحدد في ديسمبر لإنجاز المراجعة. ويخشى أعضاء حلف شمال الأطلسي من أن تؤدي المراجعة ومدتها 6 أشهر والمعلنة في شهر جوان إلى تخفيضات واسعة النطاق في عدد القوات الأمريكية البالغ نحو 80,000 جندي في أنحاء أوروبا، وأن تعاقب الدول التي يعتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها لم تدعم الحرب الأمريكية ضد إيران. ختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن حالة طوارئ وطنية بسبب المعدات الأجنبية الموجودة داخل شبكة الكهرباء الأمريكية، معتبرا أن تزايد الطلب على الطاقة جعلها هدفا محتملا لحكومات معادية وفق تعبيره. ويقضي الأمر التنفيذي بمنع الشركات من شراء أو استيراد أو تركيب مكونات أجنبية مستخدمة في نظام نقل الطاقة الكهربائية الرئيس. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك FM.net، والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج. أحلى صباح، إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: فشل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: 9:13 دقيقة في أحلى صباح كنتوا تسمعوا في الرقم ريبوندور موزايك FM اللي تخليوا لي فو دانيفرسير للناس اللي تحبوهم، الناس اللي تذكروهم في نهار اليوم مواليد نهار 27 أوت. نفس الرقم أصواتكم يوصلوا عليهم في النقد، رأي، أي حاجة تحبوا تقولوها هزوا تليفون اطلبوا 71 113 013. هذا صندوق عجب.
0: صندوق عجب.
2: السلام عليكم مزيف اللي خفر قلبي شوي، والله العظيم محرق، والله واحد عايش في انقوار كي نخدم يصعد عشان ما ثمش ماء، كما توا الحال انا في الخدمة انا لوزو في الماء، يقعد واحد يخدم وموخ ومرتاح توا موقف الخدمة ويجري ويجري، والله العظيم حبي بالله العظيم حرق وما عرفش شو الحوت والله.
3: بالله وصلوا لي صوتي، انا نحب نعمل ميساج للجماعة وزارة الطاقة القائمين على الطاقة في تونس، المسؤولين على الكهرباء في تونس، اخويا خرجوا قانون يجيوا الليفتات اللي يركبوا فيهم اللي فارماسي واللابوراتوار والبنوك، يودي 24 ساعة يجعلوا، يودي معقولة فارماسي 5 ليفتات من العمارة من فوق اللوتر 5 ليفتات، معقولة لابوراتوار مسكر نهار 16 ونهار لحد نهار كامل والليفتات يشعلوا ويطيوا، تخرجوا قانون باش عملوا لهم صيغة معينة باش يعملوا ليف تبرك وما يقعدوش يشعلوا نهار قطيب دوم رايحين، ليه تشعلوا قليل دي مسكر، ليه فارماسي مسكرة عليه تشعل الليفتة، لابوراتوار مسكر عليش تشعل عليه، تم استهلاك متاع كهرباء مشك برشا برشا برشا برشا، خلي عاد مركيشات اللي تو هناك عاد تشوف فيهم تو في شفاقس 24 ساعة 24 ساعة رو ميتاوش رو التنوير متاع الطريق رو ميتاوش رو هذي مشكلة لازم نحلوها معنا.
4: لو انت كشركه تنسي الكهرباء والغاز تقول انا للمحافظه على الشبكه والمحافظه على الشبكه نتاع الشركه انا نقصان الضوء بالتناوب، ولا الله اعلم بكم كيفاش هكاك يظهر لكم في الساعه يقص بالمرتين، ايه هي تحافظ على الشبكه وانا الكترولي في الدار الكل الفيجيدير الكليماتيزير الماكينه الصابون اللي في انا شاريه من عمري دوك من عمري خلص فيه من هذاك قرض عمري عمري نخدم بعمري هذاك عمري على 20 عام ولا 12 عام عمري ذاك انا خلص فيهم انا كي تحرقولي شكون حبيحة هاك ما تحفظليش عليهم انت سيادتك الله يهنيك.
0: صندوق عجب انت سباحك باحلى سباح احلى سباح.
5: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو، عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس، تعيش الكالم والديتانت، بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل، وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف، فيش تستنى امشي لاقرب اجانس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري Toudou.
6: Fama Box 5G ou Fama Box 5G élu produit de l'année. Max Box 5G Orange, tu branches à mena, connecte mena. Fiha Wi-Fi 6, يوصل للدار الكل. Ou fiha zeda Turbo Gaming, للمغرومين باللعب en ligne. Ken jou gaming, streaming.

0: ويس كولينج مع الماكس بوكس 5 جي عندك انترنت تريو دي بي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5 جي أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
1: بعد غياب دام أكثر من 20 سنة، يعود النجم العربي باهي سلطان على مسرح قرطاج، وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم جيكا إيفانتس و 3 جي انترتينمنت. تباع التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة، المسرح الأثري بقرطاج، وعلى موقع الإلكتروني تسكيرتي.ان بمساهمة 3 جي جروب، جي ان كي إيفانت، هوفر، جولدن كارتاج، ديكليك، لافيشيت، أوميجا بوب جروب، نيو بوب، قناة التاسعة، وموزايك فام.
2: ابدأ سباحك

0: دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفرويت. عندك أورانج.
2: موعدكم مع سهرة استثنائية الأحد 30 أوت في فولامور جمارت مع نجمة تونس الأولى لا ديفا.

0: مساهمة موزايك فم.
1: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل بايمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
0: ابدأ سباحك.

0: ابدأ سباحك بأحلى سباح.
1: التسعة وسبعة وثلاثين دقيقة في أحلى سباح على موزايك فيم. مرحبا بكل مستمعينا وين ما موجودين، وتحية ليكم. نحكيه على أسعار الذهب اللي تسجل ارتفاع من جديد بعد ما انخفضت عاود ترجع من

0: جديد ترتفع الأسعار باش نفسروا هذي أكيد فما برشا حاجات على صعيد العالمي ولكن ديما معناها التونسي ماذا بيه يفهم المعلومة اللي هو وقتي شنو الأسعار شنو سوم الجرام الفترات اللي نجم يشري فيها ويرخص شوية الذهب وقتيش باش تكون فما ربما الذروة ولا البيك متاع ارتفاع الأسعار هذي خلنا جو نحكيو على الموضوع بأكثر تفاصيل ومشكور يدخل معنا رئيس الغرفة الوطنية لتجار المسوق سي حاتم بن يوسف مرحبا بك معنا على موزيك
1: كل نهارك أسعد لي بلوليندا وكلام كذلك هو المعقول
0: يفضلك يا سيدي تحية
1: أما التغيرات هي العالم هي المناخ العالم مش المناخ الدول الكبرى تاع العالم هي أمريكا والصين وروسيا وبريطانيا والبريكس اللي دخلوا توا في الخط هذوما بكل أسباب والحروبات سبب الطلوع ومعناتها والهبوط نتاع الذهب هو الذهب في 2025 طلع السبب نتاعها اللي هي أوكرانيا وروسيا هذا متفقين فيه فهمتني جاوا روسيا باختصار جمدوا لها فلوسها اللي موجودين في البنوك الأوروبية والأرباح نتاع الفلوس يعطيو فيهم الأوكرانيا تشري سلاح من عند الأمريكا مش قاوم مثل توا كي بعدها هي جاء حرب نتاع إيران بدلت المعطيات كل تبدلت
0: ايوه
1: تعرف انت امريكا خذت العراق البترول خذت رابط وقلوا البترول دولار
0: كله مربوط ببعضه
1: اي رابط بعضه وخذت العراق ومهيمنه على الدول الخليج قامت خذت فنزويلا وتو تحب على ايران
0: بالضبط معناه في فترات عدم الاستقرار الملاذ هو شراء الذهب من قبل الدول اون جينيرال
1: في شارة الحرب نتاع الخليج بالنسبة للصين وروسيا وما يساعدهم مش الانهيار نتاع إيران فهمني ما يساعدهم وقفوا مع إيران وبطلت الشراء ذاك عليش هبط أقصى حد والخليج خنابل فوق من العباد مع الشارية شارية ذهب
0: بالضبط معناه كيما البترول بالضبط فما بورصة تطلع وتهبط في الحروبات والأزمات الإقليمية
1: أنا نعطيك حاجة في 2025 معدل بيوعات الذهب في العالم 27 طن شهريا
0: اللي هو أكثر من المعتاد
1: أي بطبيعة السنة في أوائل 26 جانفي في مارس وفبراير معناتها في حرب إيران هبط ولا 5 طن هذاك علاش أرخص
0: أيوة وعاود يرجع
1: اليوم قاعد يرجع قاعد هو كان وصل في 200 نشوف نحكي عيار في 18 سبيكة
0: أي
1: ما أنت بلاش خدمة وبلاش طابع وبلاش عفصوص وبلاش واحد بلاش المستمع يفهم بالضبط
0: سبيكة
1: أبني 280 ألف اليوم 320 دينار زاد 50 ألف ومازال يزيد
0: السبيكة قديش فيها اللي هي 18 قيراط
1: لا نحكي لك على الجرام نحكي
0: لا سوم الجرام ديما سوم الجرام الواحد جوستما احنا توا في الفترة اللي تراجع فيها قديش هبط تقريب سوم الجرام
1: وصل 280 دينار
0: 280 وحاليا
1: اللي في الفترينة يجي نقول لك اللي في الفترينة وصل 350 يتباع فيما فوق راهو مش حتى 500 فما اما الذهب السمر زين اللي معليش تكفى الدعامة الكبيرة شري حتى 350 360 345 اللي وصل خاطر الذهب وحده 280 اليوم الذهب وحده 320 ولكن اليوم المعطيات اتبدلت اليوم حتى ولو إيران ما وصلتش الحل مع أمريكا والحلفاء نتاعها الحرب راكحة فماش حل ولكن ما نساوش فما الدول الكومنولث دول الكومنولث اللي هما 56 دولة تقريبا ربع نتاع دول العالم هذو ما عملوا اتفاق تبادل اقتصادي أخيرا مدة شهر ولا شهر ونص باش التحرير التدريجي من الدولار
0: ويولي ذهب
1: 50 دولة وتولي كهرباء في كهرباء ولا معاملات سلعة في سلعة وفي آن واحد معاملات بالذهب
0: معنى يولي هو المعيار للبيع والشراء
1: مش نوصلوله هذا مش نوصلوله
0: اليوم كي لما اللي كان 280 ولا 323 دونك قديش تتراوح الاسعار تو حاليا في السوق
1: اليوم في السوق تهبط اي سوق كان تورد الجمهوريه ماذا به اولا ما يبيعلكش وثانيا من 450 فيما فوق
0: ما يحبش يبيعلك على خاطر الفتره الجايه باش يرتفع
1: باش يرتفع يقول لك انا نبيع ذهبي انا اليوم مثلا بثلاث ملايين انا عاود نشريه بجوج ملايين معناتها نشريه ثلاث ملايين ونص
0: باش نشري ما اغلى القدام
1: معناها عندك اليوم اليوم الدول الاسيويه الدول الآسيوية اللي هي الأغلبية قاعدين يشريوا في الذهب اللي كانوا معاش يشريوا الصين قاعدة تشري هاتش عند مشتريات كبرى من الذهب معناتها باش يستحفظوا على السعر بتاعه خاطر الصين هي منتجة للذهب وعندك الهند وعندك روسيا قاعدين يشريوا وعندك دول الخليج رجعوا يشريوا ورجع الطلب على الذهب هذه تعرف هي السوق
0: عرض وطلب
1: يكسر الطلب
0: الأسعار ترتفع معناها احنا توا ديجا حاليا مرتفع اكثر باغابور اللي كنتوا ما يتباع ب 280 دينار و350 للعموم فما فوق الفتره الجايه قديش الاستيماسيون نجم يخلط قديش الذروه نتاعو
1: انا نقول لك نعطيك انا من اليوم احنا في اوت من هنا ديسمبر خاطر الذهب شقعة في الزياده بدون نهايه
0: حاجه مستحيله ديسمبر
1: ديسمبر تزيد بين 15-20% مش يرجع معناتها الذهب عيار في مونتاج خام معناتها سبيكة مش يرجع 380,000 معاش نجم تشري من البترينة أقل من 500-480
0: وإحنا طالعين
1: فيما فوق وإحنا معناتها من هنا توا من هنا إحنا توا متصنع يعمل حساباته يشري اليوم خير من الغدوة أنا توا أنا قلت لك مثلا السبيكة عيار في مونتاج خام هكاك تكلمني بعد غدو بطن قول لك 330 بعد قول لك 340 وإحنا مشينا
0: نسق تساعد حتى لديسمبر
1: همتني وراو هذا يسبب فيه الدول الكبرى في الواحد بريكس هذو وخاصة الصين والهند خاطر الصين منتج للذهب والهند عنده عندهم ستوك هما
0: اي
1: الستوك نتاعو فيه 5 تريليونات يعني خالص للذهب الستوك نتاعو 4 تريليونات ومنتجين للذهب ينجوا معناتها مستوكين وينجوا هما بيدوا باش يحاربوا باش الذهب يولي ساعة عملة عالمية يحبوا يضربوا طوى يحبوا هما يتسلكوا بالمعاملات نتاع الدولار
0: باهي معناها الاوبورتونيتي توا اللي يحب يبيع الذهب نتاعو في الفترة الجاية زاد
1: ماذا بيه يصبر
0: للفترة الجاية انت قلت باش يغلى السعر دونك حبيبي
1: باش يغلى من هنا ما يبيعش اليوم وغدو ما قد ما يزيد يصبر من هنا
0: يزيد يطلع الفالور اكثر
1: قد ما يطلع واللي باش يشري العكس بالعكس اللي باش يشري اليوم مثلا ب 450 يزيد شهرين ثلاثة باش يبيعوا باش ياخذ ما اقلش من 500,000 فيما فوق راني نقول
0: اي اي
1: مش 500 فيما فوق
0: انطلاقا من انطلاقا من معناها توصل حتى لربما 600 ولا حسب
1: حتى تشوف من البنت
0: اي
1: ثم يد عامله تتكلف حيره في وفما قطعة فما قطعة تطلب زوج حرفيين وفما قطعة تطلب زوج حرفيين واختصاصك الترودي اللي نخدموا على الترودي
0: ساعات عمل
1: كل واحدة تطلب وقت وكل واحدة كفش يد عاملة متاحة أنا أقول لك من
0: دفاع على حسب القطعة وعلى حسب الخدمة وفما ساعات غفاية متاع ارتزانة وفما برشا حاجات أخرى تدخل على الخط يعطيك الصحة نشكر سي حاتم يعطيك الصحة مشكور جدا اللي وضحت لنا هالنقاط هذوما الكل حاتم بن يوسف رئيس الغرفة الوطنية للتجار المسوغ دونك من أوت حتى يكشل ديسمبر تدريجيا فما ارتفاع في أسعار الذهب اللي باش يخلط للذروة نتاعو انطلاقا يولي من 500 الفوق على حسب الطبيعة كنتوا تسمعوا في التفاصيل ولكن هذا مربوط بالسوق العالمية بالتغيرات الجيوسياسية وغيرها من الأشياء اللي تنجم تفسر وكيف فسرها لنا سي حاتم هالغلاء هذا نتاع الأسعار طلوع والهبوط والناس اللي يفهموا يتبعوا يفهموا بالضبط وقتاش لازم يشير وقتاش لازم يبيع دونك تحبوا تسمعوا لانترفونسيون مال ملول وجديد كامله تلقاوها ديسپونيبل على الباج فيسبوك اوفيسيال موزايك اف ام
2: ترصد ولاية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم 15 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا
3: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
2: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب 15 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة
3: أخذني
4: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا
2: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الإقليمي وعلى موقع تذكرتي بونتين خلي
3: اللي مش سامع يسمع
2: بمساهمة ام جي باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج بوسونري درينا بلوس تشيكن انجوي هوب ترافل شيرينغتون باكستيج او دي في بلوس ديجيتس نسمه جديده وموزايك فم. ابدأ سباحك.

0: 9:51 دقيقة في أحلى صباح، مرحبا بكم معنا من جديد. الناس الكل اليوم 27 أوت شدوا مليح، عندي لكم أفخ هايلة. أما قبل السبعة متاع العشية لازم تتمتعوا بالأفخ هذي، على خاطر أحسن حاجة أنكم تبدلوا المود فسخانة سورتو نهاير سخون. جورني دو فولي باي ترافل تو دو، اليوم فما عرض خاص في ترافل تو دو. اليوم بالذات أي واحد يمشي لأجنس ترافل تو دو نجم يتمتع بتخفيض 10% زيادة على لي برومو اللي ديجا موجودين. لي بروموسيون هذوما اللي ديجا موجودين يوصلوا حتى ل 55%، باش نزيدوا تتمتعوا انكور ب 10% تخفيض فوق لي برومو المتوفرين الكل في لي اجونس ترافل تو دو. اوفر متوفره اليوم حتى للسبعة متاع العشيه في لي اجونس ترافل تو دو الكل، وهكاك تنجموا تضمنوا تفرهيده في نهار اليوم مع العائله مع صغيرات مع الاصحاب بافار هي الميتراتيش. دونك الفرصه هذه تنجموا تتمتعوا بها، والتخفيضات موجوده اليوم حتى للسبعة متاع العشيه في لي اجونس الكل متاع ترافل تو دو. دونك نعاود نذكركم 27 اوت شدوا مليح الدات متاع اليوم لحد السبعة متاع العشية. اي حد يتوجه لاي اجانس والا يعدي ريزيرفاسيون بخلاف لي بروموسيون اللي ديجا موجودين باش تتمتعوا ب 10% اون بلوس من عند ترافل تو دو. دونك هذه اوفر هايله اللي ما سمعش من لانتوراج متاعكم من اصحابكم من احبابكم قولوا له اللي فما هالفرصه هذه حتى كشي السبعة متاع العشية نجموا تبدلوا الجو. باش الناس مازالوا في كونجي، باش الناس بعد الخدمه يحبوا يمشيوا يتفرهدوا يبدلوا الجو، علاش لي دونك بروفيتي مع ترافل تو دو. احنا مازلنا موصلين معكم في احلى صباح 9:53 دقيقه العشرة موعد الاخبار. ساعتنا جاي سنو لو بوين مارشي سنو صندوق عجب، مازلنا مع اخبار اكتواليتي متابعات حتى ال11 في احلى صباح.
1: انت صباحك

0: ليت جون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطفي بوشناق.
1: يا لله ويلك توحشت زينك الشوق فناني والكاس تعبى.
0: والفنانة التونسية رنا زروق.
2: يا ريتك فهمت كنت زي ما بفهمها.
0: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشر ليلا.
3: ناسايا
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الإقليبي وعلى موقع تذكرتي بونتين.
1: ريتك ما نعرف وين.
0: بمساهمة شيري ماكسويل بيكو أمام بانك ديليس بيات جيلي سنابل كارتاج أوريدو إس تي بي سوتينول بوغا وموزايك فم.
4: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
5: مستمعي إذاعة موزايك فم تحية طيبة. الديوان الوطني للحماية المدنية يحذر من مخاطر الإصابة بضربة الشمس التي تحدث عندما ترتفع حرارة الجسم بشكل كبير نتيجة التعرض لأشعتها أو درجات الحرارة المرتفعة لفترة طويلة بما يؤثر على وظائف الجسم وقد يهدد الحياة. والديوان الوطني للحماية المدنية يدعو في إطار الوقاية إلى الانتباه إلى كبار السن والأطفال باعتبارهم أكثر عرضة للخطر وتجنب المجهود البدني الشاق في الحرارة المرتفعة بالإضافة إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس بين الساعة 11 صباحا والرابعة بعد الزوال. ووفق المعهد الوطني للرصد الجوي تواصل اليوم ارتفاع درجات الحرارة حيث تتراوح القصوى عامة بين 44 و 48 درجة وتكون في حدود 41 درجة بالوسط الغربية وقرب السواحل الشرقية للشمال والوسط مع ظهور الشيلي. مصدر من الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجابس يؤكد سقوط شرفة منزل كائن بمعتمدية غنوش في حدود الساعة 1:41 من ليلة أمس. والمصدر ذاته يضيف أن فرقة من الحماية المدنية تدخلت لنقل 4 مصابين إلى المستشفى الجامعي بجابس فيما تم فتح بحث لمعرفة ملابسات الحادث. في تطورات الشأن الدولي معهد البحرية الأمريكية يفيد بأن حاملة الطائرات ثيودور روزفلت تستعد لبدء عملية انتشار عسكري جديدة في منطقة الشرق الأوسط تمتد لأكثر من 7 أشهر وذلك في إطار تعزيز التواجد والقدرات العسكرية الأمريكية في المنطقة. المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تقول إن فرنسا وبريطانيا تلعبان بالنار بتزويد أوكرانيا بتكنولوجيا صاروخية حساسة محذرة من أن هذه الخطوة قد تكون لها عواقب لا يمكن التنبؤ بها على باريس ولندن. مسؤولون في قطاع السياحة يقولون اليوم إن ما يصل إلى 476 أجنبيا من 29 دولة من بين 570 سائحا مفقودا في نيبال بعد أن اجتاحت سيول جارفة الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا ومنطقة التبت الصينية. وذكر التلفزيون الصين المركزي أن عدد الأجانب المفقودين في مقاطعة جيرونغ بالتبت بلغ 260 شخصا لكن لم تتوفر حتى الآن تفاصيل عن جنسياتهم. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فم بونات والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.

0: ابدا سباحك احلى سباح احلى سباح مو مارشي.
1: العشرة واثناشر دقيقة في أحلى سباح وقيت نمشي نعمل طلع على المرشي اليوم ديريكسيون ولاية القصرين وين موجود مراسلنا برهان اليحيوي نعمل طلع على أسوام الخضرة الغلة اللحوم عموما. برهان نهارك زين ومرحبا بيك.
2: مرحبا نور تحية ليك لندا تحية تبع فينا كل عمر موجودين رات مزي
1: يعيشك يا سيدي تحية كبيرة ليك والمستمعين في قصرين. في بالك برهان للقصرين ولاية الوحيدة مع موجة الحر اللي كان درجة حرارة بين 41-42 في القصرين بارح مثلا السخونة في الجمهورية كاملة كان القصرين ولا سخونة كمان
2: ما سخونة كمان 400 حرارة أما مش نفس درجة المخاطر اللي يعلم عليها رصد جو مصطفى اللون البرتقالي تعني مخاطر تأثيراتها الحرارة تكون كبيرة وهذا في القصرين موجودة في مرتفع تقريبا كل المدن والقرى في القصرين تقريبا في مرتفع كبير على سطح البحر اللي يخلي في العادة درجات الحرارة أقل من درجات الحرارة اللي مسجلة في بقية الجمهورية كسوسوا في الصيف معناتها تقريبا البارح كانت في حدود 40-41-42 وقت يشوفوا درجات الحرارة وصلت 49 في بعض الجهات ولا في اشتازل تاع القصرين بارد
1: مش تكمل موجة الحرب نجيو بحذيكم أقل ولاية البارح فيها ذروة السخانة تو نمشيو للمرشي معك برهان اليوم عملت دورة وميرسي على الفيديو وقاعدين نشوفوا فيها على اللايف شنو أهم الأسعار
2: نبدأ بالخضر الورقي اللي ماهيش موجودة بوفرة مضيق درجة الحرارة اللي يأثر على الانتاجية نتاع الخضر الورقي السلق هو بالدينار الرابطة جنرال مو هذا ما يتباعوا قدام مرشي نتاع القصرين يعني برا الأحوانة السلق بدينار معدنوس بدينار الرابطة ونعناع بدينار الرابطة بالنسبة للخضر بفلفل 2000 كيلو طماطم دينار بطاطا 2500 الثوم 10000 قرع 2000 كيلو البصل دينار الكيلو البيضنجان 2500 القلاوية 12 دينار الغلال الكرموس 5 دينارات العنب 8500-8700 التفاح 2000 كيلو وانت طبعا نعرف في القصرين هي منطقة نتاع الانتاج تقريبا هي الأولى في تونس اللي تنتج التفاح وتوا وقت التفاح من 2000 ونحن طالعين مع تنجيل وفرة في الانتاج البطيخ 2000 كيلو الخوخ 5800 القارص ثم من 6800-7000 الكيلو بالنسبة للحوم البيضاء الجيج 9500 قالوا 19860 كبدة جيج 18 دينار كبدة داند 20 دينار بلانكيت 8500 كويس داند ثم 11 دينار و500 وب 12 دينار و800 بالنسبة للأسماك
1: أيوة.
2: تبدينا من 6800 حتى 8400 البوغة 8400 مرجان 7800 إلى 14600 نوراتا 23 دينار و800 الشفريت 38 دينار و35 دينار التريجي 37 دينار الكيلو الغراب 24 دينار و600 القاروس 27 دينار و800 والمنياني 78 دينار الكيلو نختم باللحوم الحمراء ليندا لعله يستمى 55 دينار 60 دينار البركوس 40 دينار الكيلو الفكر عجل 42 دينار كتلة عجل 38 دينار عبر عجل 47 دينار الهرمة 20 دينار وأخيرا مرقيز علوش 50 دينار
1: داكو ذي هي الأسعار تقريبا في القصرين تحية ليك يا برهان يعطيك الصحة مشكور على الجولة اللي قمنا بها معك اليوم في المرشي وتحية المستمعين الكل في ولاية القصرين غدوة نفس الرانديفو موعد مع البو مارشي ولكن نمشي نشوف المرشي جديد ولاية جديدة نشوف بورصة الأسعار الخضرة الغلة واللحمة
0: بو مارشي ابدا سباحك أحلى سباح
1: صباحنا متواصل معكم في أحلى صباح العشرة وستة شن دقيقة استناو شوي آخر موعد مع صندوق عجب ونلقاو أصواتكم في ساعتنا هذية آخرها مع العشرة وخمسين دقيقة وكل عادة مزلة مع المتابعات مع الأخبار والأكتواليتي راجعين بعد الفصل
3: هذه ليلتي
4: بعد النجاح لمي فاروق في مهرجان قرطاج 2025 يتجدد الموعد هذه السنة مع صوتها

وإطارات رئاسة الحكومة بشراكة مع جولدن مومن، سهرة الطرب الأصيل مع الفنانة المصرية مي فاروق بقيادة المايسترو محمد الأسود، يوم 1 سبتمبر 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج انطلاقا من 10:00 ليلا. صوت استثنائي، صوت ننتظر عودته لأننا نشتاق دائما إلى سماعه.

0: @security.n. مي فاروق في كارتاج أوف بمساهمة موزيك أف أم.
1: انت سباحك

0: بمناسبة المولد النبوي الشريف، عرض زيارة السيني النجمي بالمسرح الدولي بالحمامات.
1: إذا نخمر ما نوجد راحة
0: ذلك أيام 28-29 و30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي.com.
1: ركب عن محمد
0: بمساهمة بودابرود وموزايكا.

0: ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
1: العشرة وثمانية وثلاثين دقيقة في أحلى سباح. مرحبا بكم الناس الكل مستمعينا وشكرا لاختياركم موزيك فام. احنا كل يوم ناخذ معنا لميتيو ومداخلات من المعهد الوطني للرصد الجوي. كان متوقع من بداية الأسبوع نهاية الأسبوع اللي فات أنه عنا ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يخلط للذروة متاعو نهار الأربعاء ونهار الخميس اليوم، وهذا اللي زاد تأكد قبيلة شوية في مداخلة مع المعهد الوطني للرصد الجوي على أساس أنه المعدل العادي في الفترات هذه من شهر أوت يكون في حدود 34 درجة، ولكن قاعدين نعيشوا في فارق كبير يوصل حتى 12 درجة أكثر من المعدلات العادية. وأكدت لنا أنه زاد ولاية القصرين مثلا هي الأكثر ولاية اللي فيها درجة حرارة منخفضة مقارنة بباقي ولاية الجمهورية، ولكن خلينا نحكيه زاد على أكثر ولاية فيها درجة حرارة مرتفعة، والهوني نحكيه على رقم قياسي جديد أو رقم مرتفع الحقيقة يتسجل في تونس بالتحديد في ولاية القيروان. مش ياخذوا كل التفاصيل مع الأستاذ مبارز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية سي عامر بحبة باش يحكي لنا على موجة الحر هذه الاستثنائية وين سجلنا فيها ريكور في السخانة. مرحبا بك معنا على موزيكا فام سي عامر، تحية ليك.
2: مرحبا عسلامة ليندا، صباح الخير وتحية للسادة المستمعين على موزيك.
1: يعيشك سيدي، شكرا ليك. دونك القصرين سجلنا فيها أقل درجة حرارة، ولكن أعلى درجة حرارة وين كانت حسب أن كلاسمون اللي يصير على نطاق عالمي، وين يحط لنا الترتيب وقديش الدرجة اللي سجلناها في القيروان؟
2: القيروان يوم أمس سجلت 49.8، يعني بعاد فقط نصف درجة على الحرارة المطلقة في تونس اللي هي زادة في القروان. أي. تم تسجيلها يوم 11 أوت 2021، وقتها موجة حر زادة كبيرة. يعني تقريبا بعاد على الرقم القياسي المطلق على تونس نصف درجة فقط.
1: يعني يوم أمس قديش وقتها سجلنا في أوت 2021؟
2: 50.3 هو ديجا هذايا أعلى رقم يعني بتاع حرارة في تونس، ما نش بعد برش عليه خلال موجة الحر الحالية نصف درجة فقط. الموجة الحر السابقة نتاع جويلية وصلنا في القروان زادة نفسها 49.7،
1: يعني خلال هذه الصيفة ريكور جديد.
2: دونك هذه ريكور نتاع يعني نتاع الصيف هذه بعد 49.7 نتاع الموجه السابقه، ولكن يعني كي ناخذوا الحراره المطلقه ماهوش ريكور خاطر مازال ما يعني ما تمش تحطيم الرقم قاعد هو 50.3.
1: هو ريكور جديد نحكي بارابور للصيفه هذه، معناها احنا في جويليا 2026 49.7 كانت ذولي أعلى حاجة تسجلت في القروين
2: بالضبط. يعني يوم أمس هو أسخن نهار في هذه الصيفة. يوم أمس كما قلنا معناتها 49.8، والقروان كانت يوم أمس يعني تقريب ثاني أحر منطقة في العالم.
1: بالضبط ثاني أحر منطقة في العالم. باش نفسروا اليوم علاش ولاية القيروان ذاتها لخاطرها في الوسط، هل أنه الخط اللي موجودة فيه يكون فيه يمكن أن بيك متاع معناها الشمس في الوقت هذيك، كيفاش نفسروها؟
2: يعني هي موجة الحر تأثر على تونس الكل ديجا، حتى في شمال تونس وصلنا 48 درجة قربنا حتى 49 درجة مش كان مرة هذه، حتى في موجات سابقة. المرتفع الأفريقي دونك يأثر، هو اللي يجيب لنا الكتل الهوائية الحارة من الصحراء الكبرى الأفريقية يأثر على تونس الكل. قروان فما عوامل نقول احنا محلية وطبوغرافية وجغرافية تزيد تأثر تخلي منطقة أسخن من منطقة أخرى. القروان مثلا هي جاية في حوض يعني دور بها الجبال، بو مش بحذها بالضبط، اما فما السلسله نتاع الظهريه مش بعيده برش عليها. المنطقه هي منطقه نتاع حوض، منطقه منخفضه، منطقه نتاع سباخ صبخه سيد الهاني وصبخه الكلبيه، معناتها واحده في جنوب القيروان الاخرى في شمال ولا شمال شرقها. المنطقه دي نتاع الحوض، المنطقه المنخفضه نسبيا، منطقه نتاع سباخ ديما تكون اسخن، حتى شوفوا حتى في مناطق اخرى في تونس معناتها تكون فيها سباخ تكون فيها الحرارة يعني أكبر. والقروان هي يعني معروفة هي وتوزر وجبلي تقريبا هما أسخن المناطق في تونس، ما ننساوش حتى توزر وجبلي زادة بحذاش وتوت سباخ مع تسباخ الجريد والفجيج ولا موجودين زادة في جنوب غرب تونس.
1: فوالا دونك يمكن هذا ما يفسر زادة أن القصرين من أكثر درجة حرارة المنخفضة بما أنها أعلى
2: بالضبط. وخطر عام الارتفاع كل ما نطلع كل ما يزيد الارتفاع كل ما الحرارة تنخفض. هذاك علاش المرتفعات الغربية التونسية يعني مناطق متعتيل والجسرين ولا مكسر ولا إلى آخره ديما تكون أقل حرارة بالمقارنة مع المناطق الأخرى اللي تكون يعني أقل ارتفاع.
1: بالضبط. احنا كي نقولوا 49.8 أستاذ معناها نحكيه ديما الدرجات هذه في الظل.
2: طبعا هي في الظل، وإذا كان حب في الشمس نزيدوا 4-5 درجات. يعني يوم أمس في تونس مثلا في العديد من المحطات التونسية مع حرارة 52-53-54 ممكن حتى 55 درجة إذا كان نحسبه تحت الشمس. وفما زاد الحرارة زاد المحسوسة اللي هي تكون في علاقة بالرطوبة. دونك فما الحرارة المسجلة اللي هي معتمدة من منظمة الأرصاد العالمية اللي نقيسوها على ارتفاع 1.5 متر في الظل مش في الشمس. فما الحرارة اللي هي تحت الشمس اللي يتمش اعتمادها، ولكن نجم نحكي عليها معناتها، لأنه إذا كان نقعد تحت الشمس في نهار سخون كمامسي هذا يمثل خطر على صحة الإنسان. وفما الحرارة المحسوسة اللي هي كل ما تزيد الرطوبة على البحر خاصة في المناطق الساحلية كل ما الحرارة المحسوسة تكون كبيرة. الأيام الماضية تقريبا 50 درجة في العديد من المحطات الساحلية التونسية نتيجة الرطوبة الكبيرة.
1: معناها احنا بطبيعتنا نزيدوا 4 درجات على القياس اللي قيسوه في الظل، معناها عاود يمشي في الشارع على سقيف في الشارع باش يحس 4 درجات اكثر من معناها المعلن عنه، ولكن الرطوبه نزيدوا انكور بلوس اكثر معناها درجه حراره على هذا.
2: لا، الرطوبة موضوع ثاني مش متعلق بال يعني بالشمس يعني مباشرة. علاش؟ على خطر يعني هو في العادة يعني يكون ثم رطوبة كبيرة عادة درجة الحرارة المسجلة تكون 30 يعني 30-35-40 درجة. إذا كان الحرارة بش يتم تسجيلها بش يكون عندنا 45-47 درجة أو حتى أكثر عادة تكون الرطوبة ضعيفة. دونك عادة درجات الحرارة الكبيرة اللي هي مسجلة في الظل وقت اللي تكون كبيرة 45 وحتى أكثر عادة الرطوبة تكون ضعيفة. وإحنا نعرف اللي الحرارة المحسوسة تتأثر أكثر بالرطوبة، يعني كل ما تكون ثم رطوبة كبيرة كل ما الحرارة المحسوسة كبيرة، ولكن الرطوبة تنخفض مع الارتفاع الحرارة المسجلة. يعني تكون عندي مثلا يوم أمس في القروان 49 درجة قريب 50 درجة الرطوبة تكون ضعيفة برشا. تقريبا الحرارة المحسوسة يوم أمس في القروان تقريبا هي نفس الحرارة المسجلة، يعني على خاطر الرطوبة تكون ضعيفة وكي تكون ثم حرارة مسجلة كبيرة.
1: أي نقطة أخرى أستاذ، كي نحكيوا على العامل متاع السواحل يقول لك كي تبدا البحر منسمة خير وتكون الدنيا حتى كان درجة حرارة سخونة، اما الغوسونتي اللي كتحكي عليه صحيح العامل هذا ولا لا؟ معناها لفت الانسان يكونوا على السواحل ولا قريب البحر.
2: يعني البحر يلطف الجو كي تكون فما تيارات بحرية شمالية ولا شرقية من غير برشا رطوبة. أما إذا كانت تكون الرطوبة مرتفعة كيما الأيام هذيا دونك وقتها الإحساس يكون كبير. يعني النجم مثلا الأيام الماضية في المهدية مثلا أو في مدن أخرى أو في قليبيا أو في سوسة أو في منستير الحرارة المسجلة 35 درجة فقط، 34 درجة، 32 درجة، ما نحكيش على أمس، نحكي على الأيام السابقة وقت اللي كانت حرارة أقل. دونك في المهدية مثلا في أحد الأيام 32 درجة فقط يعني حرارة مسجلة، ولكن الحرارة المحسوسة 50 درجة يعني أكثر من المسجلة تقريبا ب 16-17 درجة. يعني علاش؟ على خاطر
1: عامل الرطوبة،
2: الرطوبة مرتفعة تقريبا وصلت 80% وحتى أكثر ساعات.
1: دونك هذوما الكل يدخلوا ان كونسيديراسيون باش نحسبوا يعني لو روسونتي، وإلا على الأقل درجة الحرارة هي مؤشر نزيدوا عليه عوامل أخرى باش نجموا نفهموا كيفاش تكون حالة الطقس. فقط آخر سؤال أنت قبيلة أستاذ قلت لنا أنه الغوكور لحد التوا في تونس هو 11 أود 2021 50.3 درجات، وين سجلناها هذه؟
2: تم تسجيلها في القيروان، أي في القيروان 50.3 قبلها كان في البرمة 50.1 يعني منذ سنوات قبل 2021. ولكن يعني فما ملاحظة أخرى اللي في قبلي في بداية القرن العشرين 1931 على ما أظن تم تسجيل 55 درجة في يعني في تونس في قبلي في الفترة الاستعمارية، ولكن فما شكوك على يعني حول عملية القياس. طيب
1: دونك احنا ناخذ اون كونط الحاجه الاكيده اللي هي حد التو 50.3 الركور
2: بالضبط. هو فما حتى درجات اخرى في العالم فيها شكوك كما في العزيزيه في ليبيا 58 درجه كاعلى حراره في العالم الكل، لانه تو رقم قياسي تو وادي الموت في امريكا في كاليفورنيا 56.7 هو في الحقيقه الرقم اللي في ليبيا 58 درجه ولكن في العزيزيه 1922، ولكن ثم شكوك حوله. هذاك علاش منظمه الارصاد العالميه او بعض المنظمات الاخرى التي تعنى
1: بالمناخ
2: تم التخلي ولو انه فما منظمات اخرى تعترف بالارقام هذه. وفي تونس مثلا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي الرقم القياسي في تونس الان هو 50.3 القيروان 11 أوت 2021، ورقم هذا كما قلنا قربنا منه برشا خلال هذه الصيفه اخرها يوم امس وحتى في موجه جويليا
1: الماضي. واضح جدا، نشكرك برشا على كل التوضيحات اللي قدمتهم لنا، مشكور على المداخله معنا بيان سور. هذه كل المعطيات اللي فما ارصاد عالميه تخرج هالكلاسمون والقائمات هذيا اللي الانسان ينجم المغروم يدخل ويشوف ويثبت، الى جانب انه احنا مع الاتصال قبيله زاده كيف كيف كنا مع المعهد الوطني للرصد الجوي، وفما معناها تاكيد للمعلومات هذيا الكل. مشكور جدا استاذ المبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعيه سي عامر بحب على المداخله والتوضيح هذا الكل. ودونك المعلومه اللي حابين اليوم نرجع عليها هي انه البارح تم تسجيل 49.8 درجات في ولايه القيروان، هذه اعلى معناها درجه حراره تسجلت في الصيف هذا صيف 2026، ثاني اعلى درجه في العالم كانت البارح. وهكا قروان طيح ريكور نتاع جويليا اللي سجلته اللي هو 49.7، مع العلم انه في المطلق كنتوا تسمعوا هو 50.3 الركور اللي مسجل في 11 أوت 2021. ربي يحفظ الناس الكل، ردوا بالكم مسخانة كالعادة، ليدغاتاسيون اتوقعوا من الشمس كبار السن سيختو. البارح دخلت معنا دكتورة جيريا تخاطت برشا نصائح في الإطار هذية، وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع. 10:50 في أحلى الصباح باش نخرجوا مع أصواتكم في صندوق عجب ورجعين.
3: صندوق عجب
4: راح نور مزايك ربي عين زغوين نور شارع خالد بن الوليد جكوا حاجة هكذا، أما حفرة قريب تولي بطالة وزيوت شعب جيسكم فيها معناتها فهمش وقتيش باش تتلفتوا للحفرة وكراهبنا الدقدقت.
5: راه ماهوش كان الماء مفقود وإلا عدة مواد أساسية كما السكر وكما يا أخي توراه الفارينة هنا في الرديف الجل الكوش يقول لك عنا نقص الفارينة وثم كوش ما تخدمها الجملة معناها للتزود بالفارينة. أخيرا يكفينا السخانة وقصان الماء وقصان الضوء وعدم وجود الماء وعدم باش نزيدوا نجوع زاد في كروشنا، راه ماهوش معقول. أخي شوفوا أموركم، شوفوا هبطوا متفقدين، شنو اللي صاير تو في البلاد؟ راه ماهوش معقول كيما هكا، راهو ياسر علينا، راهو فوق طاقتنا الشيء هذا. يرحم والديك والسخانه وزيد الجوع. شوف انا رديف راه في الجل كوش ما تخدمش يا اخي.
6: زيد حمس انا كتونس يا اخي معناش حق في المعلومه، ما نعرفش حكايه الماء، ما نعرفش حكايه السكر، ما فماش التو، علاش ما يخرجوش من وزاره التجاره؟ حب نعرف الحقيقه علاش نفس من الطرف هذا ومن الطرف هذا والاخر يزيد.
7: يا ربي يا صندوق عجب عدوا لي صوتي، عدوا لي صوتي يرحموا ليكم. اش مازلنا بنشوفوا من عجب ربي، ضو مقصوص، ما فماش خبز بالصف. يا ربي يا ربي زيد قصرنا الهواء يخرجونا مسؤولين يقولون علاش يا ولدي احنا حاشدنا لا بتفرهدوا لا نمشي للوتله لا نمشي للبحورات، دبوزه ما بيته وبرضه في دار قاضي
3: صندوق عجب يبدا سباحك.

0: وابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: العشرة في 50 دقيقة في أحلى سباح، نشكركم يتابعتونا كالعادة من الستة حتى للأحداش مع فقراتنا معلومات اللي تعدوا معنا لزافورماسيون ومحتوى الحصة كامل تلقوا على الباش فيسبوك متاعنا مع إكيب كاملة. معنا صالح شرقي في الإخراج، فاطمة عبد الرحيم في التنسيق والعمل الصحفي، كريمة في ستاندار في استقبال تليفوناتكم، نصر المترعة في الإخراج الرقمي، وفي الميكرو ليندا رحالي. الأحداش موعد جديد مع الأخبار الموزيكا فيه مع زميلي سيف الدين المهري، ومن بعد تابعوا بقية برامج موزيكا فيه. كملوا مع ذكرى مغروم بها صالح، اختيار موفق، نهدي لكل المستمعين كل مغرومين بذكرى محمد. ونقول لكم التقانا غدوة في صبحية جديدة أحلى صباح من 6 حتى لل11. شهي طيبة الناس لكل وفي لمن.

قال لي سيفوفي مع ترابل تو دو جو الصيف والتفرهيد ما يوفيش. اكبر شوا، احس كاليتي واحسن وتله. وفي اوت ترابل تو دو تودك ببرومو تهبال وبغميز ما تجيش على البال، توصل حتى ل 40%. كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوه. وزيد جديد مع ترابل تو دو، نجم تخلص كنفس صغيره والباقي في الاوتيل. مالا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا، وكلمنا على 70 103 103 ولا ادخل على السيت travel2do.com. Travel to do. Les prix, tout doux.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وحدات الحماية المدنية تقوم ب 210 تدخلات للنجدة والإسعاف على الطرقات خلال 24 ساعة الماضية وفق ما نشرته اليوم الخميس وزارة الداخلية على موقعها الرسمي. وبلغ مجموع التدخلات التي قامت بها الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية من السادسة صباحا من يوم أمس إلى السادسة صباحا من اليوم الجمعة أو اليوم الخميس 623 تدخلا، منها 210 تدخلات للنجدة والإسعاف على الطرقات و171 تدخلا لإطفاء الحرائق و212 تدخلا في غير حوادث المرور، إضافة إلى 14 تدخلا في الشواطئ. صفحة الاتحاد الأوروبي بتونس تفيد بأنه تم فتح باب الترشح لفائدة المؤسسات التونسية للحصول على منحة الاستثمار وفد بلوس عبر منصة بوبس للمنح والاستثمار. وأصبح بإمكان المؤسسات المؤهلة اليوم تقديم مطالبها مباشرة وبصفة حصرية عبر هذه المنصة للاستفادة من آلية منحة روافد بلوس التي سبق الإعلان عنها. وتبلغ قيمة المنحة 10% من مبلغ التمويل المتحصل عليه في إطار خط ائتمان البنك الأوروبي للاستثمار على ألا تقل عن 1000 يورو ولا تتجاوز 50000 يورو، وتمنح في شكل منحة مباشرة وغير قابلة للاسترجاع. عالمياً، ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات المدمرة التي ضربت أمس منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 270 على الأقل حسب ما أعلنته الشرطة النيبالية اليوم الخميس. وبلغ عدد المفقودين جراء هذه الكارثة 1300 على الأقل إلى حد الآن. نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية محمد جعفر قائم بناه يقول إن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئ بلاده يحول دون استيراد الوقود في وقت لا يكفي الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياجات. وأغلقت إيران عمليا منذ بداية الحرب في أواخر فيفري الماضي مضيق هرمز الذي يمر منه عادة خمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز المسال، وردا على ذلك فرضت الولايات المتحدة الأمريكية حصارا على الموانئ الإيرانية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: في تونس 100% تيوب من ثلاثة للجمعة من 11 نصف نهار على موزايك FM.

0: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. سهرة الربوخ والجو التونسي 24 عطر فالكات بغفا للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
1: يكمر الليل لذوقت الويل
0: إتليل القفصي وأنت بن سعيد
2: ركب على خمرة.
0: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتيان شبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القيبي بمساهمة شيري ماكسويل بيكو أمام بانك ديليس بيات جيلي سنابل كرتاج أوريدو إس تي بي سوتينول بوغا وموزايك اف ام. الجمعة من 11 للنص نهار موزايك اف ام.

0: واربح ايفون بلاي 5 خشينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين. خوبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
1: الجمعة من 11 للنص نهار. مازيكا فام.

0: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة عملاق الأغنية العربية، الفنان القدير لطفي بوشناق.
1: يا ليلى ويلك توحشت زينك، الشوق فناني والكاس تعبى.
0: والفنانة التونسية رنا زروق.
2: يا ريتك فهمت كنت زي ما بفهمك.
0: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلا.
3: ناسايا حبك
0: وانتي ناسايا. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
1: ريتك ما نعرف وين.
0: بمساهمة شيري ماكسويل بيكو أمام بانك ديليس بيات جيلي سناب الكرتاج أوريدو إس تي بي سوتينول بوغا وموزايك فم. من الجمعة من 11 للنص نهار موزايك فام.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الخميس بعدد من مناطق تونس الكبرى، وذلك من 9:30 صباحا إلى 6:00 مساء وعلى فترات متقطعة لا تتجاوز ساعتين لكل فترة حسب وضعية الشبكة. وتشمل قائمة المناطق المعنية مرناق، برج السدرية، رادس، حلق الواد، بن عروس، مجرين، الغزالة، المحمدية، الكرم، المدينة الجديدة، حدائق المنزة، برج الطويل، صنهاجة، جديدة، منوبة، عين زغوان، النصر وسكرة. وأكدت الشركة أن القائمة غير نهائية وقد تشمل مناطق أخرى وفق تطورات وضعية الشبكة ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، مع إمكانية عودة التيار دون سابق إعلام. أسعار الذهب في تونس تسجل ارتفاعا مجددا بعد فترة من التراجع في وقت يواصل فيه هذا المعدن التأثر بالتطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية وسط توقعات بمزيد ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة. في هذا السياق، رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ حاتم بن يوسف يقول في تصريح لموزايك إن أسعار الذهب تأثرت خلال السنوات الأخيرة بعدد من المتغيرات الدولية، من بينها الحرب الروسية الأوكرانية والتطورات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والتي أعادت تشكيل معطيات السوق العالمية. وحسب المتحدث ذاته، فإن أسعار الذهب شهدت في مرحلة سابقة تراجعا إلى أدنى المستويات نتيجة انخفاض حجم المبيعات العالمية، مع بلوغ معدل مبيعات الذهب في العالم خلال السنة الماضية نحو 27 طنا شهريا، قبل أن يتراجع في فترة لاحقة إلى حدود 5 أطنان شهريا، وهو ما انعكس على الأسعار. عالميا، السلطات النيبالية تعلن أن أكثر من 820 شخصا في عداد المفقودين، من بينهم 393 سائحا أجنبيا بعد الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة 165 شخصا على الأقل في منطقة حدودية مع الصين. من جانبها، السلطات الصينية تفيد أيضا بتسجيل فقدان 558 شخصا على أراضيها جراء هذه الفيضانات. باكستان تنفي نقل قائد جيشها الجنرال عاصم منير رسائل جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إيران خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن زيارة قائد جيشها لطهران كانت في إطار المساعي المتواصلة لمنع تجدد الحرب في الشرق الأوسط وحل الصراع. بالنسبة لطقس بقية هذا اليوم، حسب التوقعات الجوية عامة حار وتدريجيا مغيم جزئيا آخر النهار، الريح معتدلة ويكون البحر مضطربا بالشمال وقليل الاضطراب في بقية السواحل، الحرارة تتواصل مرتفعة وتتراوح القصوى عامة بين 44 و48 درجة، وتكون في حدود 41 درجة بالوسط الغربي وقرب السواحل الشرقية للشمال والوسط مع ظهور الشهيلي. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدون على موقع موزايك، والموعد الآن مع نوفل في ميديماك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس، تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك FM.

0: في تونس.
1: ميدي ماك. ميدي ماك كل يوم من نصف النهار الماضي ساعتين نوفل ورداني على موزايك فام.
2: يا مرحبا مرحبا ولا سهلا بكم في ميدي ماك في يوم استثنائي وحرارة استثنائية مثل الجمعة من نصف النهار حتى الماضي ساعتين في برمجتنا الصيفية. شكرا تتابعوا فينا على لايف اليوتيوب، تتابعوا فينا على لايف الفيسبوك، تتابعوا فينا في البث المباشر. شكرا لسليم اسماعيل مخرجنا التقني، سيمون ومخرجنا الرقمي على 23513000. نتواصلوا معاكم ونحكيوا على كل الجديد. الجديد متاعنا يعني يدور في نفس الحلقة الجديدة متاعنا، تعرفوا لأنه فما حرارة كبيرة وفما سخانة معناتها اليوم والبارح وقت البارح، معناتها باش نخلطوا لأرقام كبيرة وأرقام قياسية. سينهيت شنحوالك؟ مرحبا بك،
3: صباح النور في المرحبا.
2: مرحبا سي خليل، شنحوالك؟
4: أهلا وسهلا سينو في المرحبا بك.
2: مرحبا مرحبا. نادية الفردي تكون معنا في الجزء الثاني، جيهان زادا بن عبد الله تكون معنا في الجزء الثاني. باش نحملوا ملخص مع جيهان بن عبد الله على الصيف كيفاش تعدى من الحرائق ومن غيره من كذا ومن برشا تدخلات. باش نحكيو في برشا مواضيع مهمه، باش نحكيو على درجه الحراره، على المناخ وعلى السخانه الكبيره برشا. في كونسول براتيك مع ناديه باش نحكيو على الفلتر نتاع الماء، معناتها اللي برشا بداو يلقاوها كحل
3: فوالا
2: ما سبيله كحل باش تعوض المياه المعدنيه في كاس مش في كاس، نسبه الاقبال عليه على كبرت ولا لا. اليوم درجات حراره قياسيه، ولايه القروان اليوم يا ناهد سجلت درجات حرارة قياسية 49.8.
3: أي صحيح، نحكيه على القيروان ونحكيه على الديوان الوطني للحماية المدنية اللي حذر من مخاطر الإصابة بضربة الشمس اللي تحدث وقت اللي ترتفع حرارة الجسم بشكل كبير نتيجة التعرض لأشعتها أو درجات الحرارة المرتفعة لفترة طويلة، شيء نجم يأثر على وظائف الجسم ويهدد الحياة. الديوان دعا في إطار الوقاية للانتباه إلى كبار السن والأطفال باعتبارهم أكثر عرضة للخطر هذا وتجنب المجهود البدني الشاق في الحرارة المرتفعة، بالإضافة إلى تجنب التعرض إلى أشعة الشمس مباشرة. نحكي على درجات حرارة تتراوح القصوى بين 44 و 48 درجة وتكون في حدود 41 درجة بالوسط الغربي وقرب السواحل الشرقية للشمال والوسط مع ظهور الشهيري. حكيت أنت على ولاية القيروان نوفل سجلت درجات حرارة قياسية كما قلت أنت 49.8، يقترب من الرقم القياسي المطلق وهو 50.3 درجة اللي تسجل سنة 2021. هذا المرصد التونسي للمناخ يقول أنه القروان احتلت المرتبة الثانية عالميا في درجات الحرارة المسجلة البارح الأربعاء بعد مدينة مهران الإيرانية اللي سجلت 50 درجة. المرصد يضيف أنه ولاية بيجة أيضا حطمت رقمها القياسي البالغ 48.9 درجة بتاريخ يوم 10 أوت 2021، وسجلت اليوم 49.2 درجة نوفل.
2: واضح. دونك معنا مراسلنا من القيروان الياس بن عمار.
3: لا لا، معنا مراسلنا خليفة القاسمي.
2: خليفة القاسمي مراسلنا في القيروان. عسلامة خليفة ليس من عمار في ساعة ثانية. مرحبا، سمحني على الورق. خليفة شنو أحوالك؟
5: مرحبا نوفل، مرحبا كامل الفريق العامل معاك، ومرحبا بكل المستمعين والمستمعات.
2: دونك القيروان اليوم 49.8 رقم قياسي، 50.3 تتذكر عام 2021، درجات حرارة قصوى بين الوت البارح والبارح واليوم طلعنا لدرجات حرارة قصوى. احكي لي شوي على جوية في القيروان.
5: الحقيقة من القيروان تقريب من الساعة 10 متاع الصباح تنقص الحركية وأغلب المحلات التجارية وكما الحوانت كما برشا مقاهي يسكروا من 10 متاع الصباح ويبقوا حتى للخمسة متاع العشية الأربعة متاع العشية ترجع الحركية. فما عائلات يبقوا في ديارهم إلى حدود الأربعة نتاع العشية، فما عائلات يمشوا من الصباح بكري إلى المناطق الساحلية باش يعدوا النهار في البحر. السيارات ولا الأطفال يمشوا المسابح الخاصة، عندنا مسابح خاصة في القيروان يمشوا يعدوا نهير السباحة، وفما الأطفال والشباب الصغار زاد في المناطق الريفية يمشوا يعدوا نهار في السباحة في الخزانات نتاع المياه يسموهم الجابية نتاع المياه. الخدامة اللي يخدموا في القطاع الفلاحي أغلبها من النساء، ما عادش يخدموا حتى المساعية، يخدموا من 6 متاع الصباح لل 11 متاع الصباح وتنتهي العمل في، خاصة كما تعرف الفترة هذه فما جني بتاع الفلفل، فما البطيخ، فما الدلاع، يخدموا حتى لل 11 متاع النهار وتنتهي فترة العمل في النهار. المقلق في هذا الكل الحقيقة فما انقطاع الماء لصالح الشراب في برشا مناطق، وفما حتى انقطاع التيار الكهربائي كما برشا معتمديات خاصة معتمديات الشرار ده يتشكوا العباد، وفما مناطق أخرى زادة في القيروان الجنوبية كما الظواهر كما زعفرانة كما برشا الحقيقة معتمديات يسجلوا انقطاع التيار الكهربائي. هذاك علاش العباد يكونوا في حالة احتقان ووصلوا حتى يسكروا في الطرقات يطالبوا بإرجاع التيار الكهربائي.
2: واضح هو خليفة يعني انقطاع التيار الكهربائي يعني نقطة مشتركة بين كل ولايات الجمهورية، وفي يامات سخانة هذه التيار الكهربائي الانقطاع كثر معناتها، وكل مدينة ولا مرتين ثلاثة أصلا في النهار. خليل فما تجديد هك خليفة لحظة معنا فما تجديد، واللي عجبني في انقطاع التيار الكهربائي التجديد اللي فيه. أنا مثلا امبارح في الدار قص كي رجع فرحنا بعد نص ساعة وتقص، يعني
0: هذه تقريبا كل واحد شفته الصباح حكى لي نفس الحكاية. يبدو أني ربما اختراع أو إبداع جديد في طرق الإذلال الكهربائي للمواطن التونسي، بمعنى شي عمل لك وتو تبدأ أنت تسعى تعليل قاعد يقص الضوء يقعد نص ساعة برك تفرح أنت قول سيخذينا باينة ماي بالكوتا توزيع الإذلال معناه بعدالة كذا
2: بعدالة ليه أما كمل ليه
0: بعد ربع ساعة يرجع رجع سي يعود يقص يعمل سواء غير بعض معناتها من نوع كل مواطن 3 4 5 مرات في النهار. ولينا ما فهمتش هذه علاش معناتها خاطر شكينا البارح قلنا ما تعملوش في القايله ما تعملوش في الليل. يبدو انه حتى السيد ما نعرفش ربما في نفس اللحظه ريت انا البارح نتخيل خاطر قريت بلاغ الرئاسه زوز بي دي جيات نتاع سوناد وستيك موجودين بحض الرئيس ويتناقشوا في الموضوع اللي بلغ من الدقة والخطورة بشكل خلي الناس كل ما بعد في اللحظة دي كتلقى واحد اللي عامل كابيسان ولا حاجة وقاعد قدامه تلفزة وابدا يلعب شويه مع المواطنين
2: صحيح
0: يعطي صحه
2: فوالا دونك اي برافو ها باش نحكيو بعد شويه. مخليفه القصان بالحق معناتها بطريقه مزعجه في بلاصه كيما القروين ولكن كل ولايات الجمهوريه درجات حراره قياسيه. خليفه باش نحكيو على نشوفوا دول احنا وصلت حراره قياسيه، نشوفوا الحاجات اللي تعملهم والماء والحكايات والخدمات والمناطق الخضراء. مازال الموضوع بعيد علينا احنا اموا حاولوا فسخانه هذه ما تقصوش برشا ماء. قلوبنا معاكم خليفة نخليل كلمة الختام.
5: الحقيقة مش يعني نصف ساعة في برشا مناطق في ولاية القيروان توصل حتى الأربع ساعات وخمسة ساعات كيما البارح منطقة الظواهر أنا كنت على عين مكان قصة متاع الضوغة أكثر من خمسة ساعات. هذاك علاش المواطنين خرجوا برا ويحتاجوا الحاجة الإيجابية في القيروان في السخانة هذه توصل حتى 49 كيف البارح 49.8. الحاجة اللي باهية كونه الطقس جاف ما فماش رطوبة هذاك علاش يعني العباد تتنجم تتحمل السخانة هذه مش كيف برشا مناطق كيما خاصه المناطق الساحليه القريبه من البحر يكون فيها رطوبه. القروان يعني طقسها جاف حتى العباد متعوده بالسخانه يتاقلموا، لكن المقلق اكثر هو انقطاع التيار الكهربائي والماء الصالح للشرب.
2: واضح يعطيك الصحه خليفه قسمي من القيروان وكل ولايات الجمهوريه نخافوا فيهم لانه درجه حراره قياسيه اليوم وان شاء الله غدوه تمشي وتنقص. بعد شويه نمشيوا لدقيقه نيوز فاصل صغير ثم نعود.
4: بعد النجاح الكبير لمي فاروق في مهرجان قرطاج 2025 يتجدد الموعد هذه السنة مع صوت

أعوان وإطارات رئاسة الحكومة بشراكة مع جولدن مومنت، سهرة الطرب الأصيل مع الفنانة المصرية مي فاروق بقيادة المايسترو محمد الأسود، يوم 1 سبتمبر 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج انطلاقا من 10 ليلا. صوت استثنائي، صوت ننتظر عودته لأننا نشتاق دائما إلى سماعه.

0: التذاكر على تذكرتي.ان. مي فاروق في كارتاج أوف بمساهمة موزايك فام.
1: ميدي ماغ. يلا مازال معكم ميدي ماغ ونواصلوا في دقيقة نيوز.
2: دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
2: دقيقة نيوز.
3: كيو على الشركة اللي توصي الكهرباء والغاز الستيغ اللي افادت انه قد يتم اللجوء الى القطع الدوري للكهرباء اليوم الخميس 27 أوت 2026 خلال الفترة المتراوحة من الساعة 9:30 صباحا والساعة 6:00 بعد الزوال على فترات متقطعة حسب ما تمليه وضعية الشبكة على مستوى عديد المناطق. واشارت الشركة الى امكانية عودة الكهرباء دون سابق اعلام ودعاة الى اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن إلغاء عدد من الرحلات المبرمجة نهار الأربعاء والخميس بسبب النقص المسجل في القاطرات، والإلغاء بشمل رحلة القطار الرابط بين محطتي تونس وجابس اللي ينطلق عادة على الساعة 9:15 كما هذا البارح، كما ستلغى نهار الخميس عديد الرحلات. هي الرحلة من الكيف إلى تونس على الساعة 5:00 من صفاقس إلى تونس على الساعة 5:15 ومن المتلوي إلى تونس على الساعة 7:20 ومن جابس إلى تونس على الساعة 10:50. ورجعت الشركة هذه الاضطرابات إلى النقص المسجل في القاطرات، أكدت أن الإلغاءات هذه ستواصل إلى حين عودة السير العادي للقاطرات. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنعروس يصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق عون بريد، ذلك على خلفية استيلائه على أموال حريفة مسنة بالمكتب البريدي اللي كان يعمل بها. مصدر من الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجابس وفيد الموزايك اليوم سقوط شرفة منزل كائن بمعتمدية غنوش في حدود الساعة 1:41 من ليلة أمس الأربعاء. وأضاف المصدر نفسه أن فرقة من الحماية المدنية دخلت لنقل 4 مصابين إلى المستشفى الجامعي بجابس وتم فتح بحث لمعرفة ملابسات الحادث. نوفيو بخبر عالمي وإيقاف فرنسي في إيطاليا على خلفية تحقيق في الاتجار بالأسلحة بعد العثور على 3 صواريخ موجهة مضادة للدبابات ومعدات عسكرية أخرى في شاحنته خلال تفتيش مروري روتيني وفق ما أعلنت عليه السلطات المحلية.
2: دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
2: دقيقة نيوز.
1: شكرا لك ناهد. سيناجي سي خليل، شركة تونسية للسكك الحديدية إلغاء ما شكرا لهم لأنهم ديما يلزم جديد
4: إلغاء رحلات بين المدن
1: أي السكك الحديدية بسبب النقص المسجل في القاطرات. إيش معناتها؟
4: لا النقص يبنى بيرو استنى
1: ليه
4: نقول لك حاجة
1: أي فهمني
4: هكاك أخي
1: الله
4: يرحم والدين والدين. لا لا بالحق هو في الأساس بالأساس قاطرات النقل بين المدن عندنا سنوات الله وإحنا صلحوا حتى كي يعدم شباك يعمل كونتر بلاكي في بلاس البلار ما يقلق. معناها هو أصلا الرحلة مثلا ما بين تونس وجابس تضرب بالعشرة واثناشن ساعة، ما بين تونس وصفاقس تضرب بالسبع سواع في مسافة تقدر بثلاث ساعات ونص 4 ساعات
1: ماكسي.
4: ولذلك المواطن ديجا عنده مدة منين تأقلم أنه يشوف وسيلة نقل بين المدن خلاف التران ما وقعت أسلحات كبيرة في قطارات الضواحي. صحيح فما شوية تطور في القطارات اللي تربط تونس العاصمة بالضواحي نتاعها
1: وعنا قريبا تجي
4: في المقابل النقل الحديدي بين المدن هو أصلا ركوب للخطر وليس ركوب لوسيلة نقل في الأساس وزيد مع السخانة هذه بلاشي منه خير. أنا حسب رأيي أنا بلاشي منه أحسن، خير من الحوادث خير من المشاكل.
1: لا ولكن سيناجي والهنين معناتها نسأل الصحافي ناجي الصحافي معناتها 4 رحلات اليوم كيف يعني أهبط كالعادة في شكل بلاغ روتيني معناتها راو سيبان على ما نعرفش معناتها اللي هو حاجة معناتها حاجة غريبة أنه شركة تعلن إلغاء رحلات لنقص عدد القاطرات معناتها هبطت كأنه خبر روتيني ما نعرفش أنا ما فسر لي معناتها شنو اللي صاير.
5: هذا من الأخطاء الاتصالية الحقيقة متاع المؤسسات العمومية مؤسسات الدولة. المفروض فما تفسير يتعطى ساعة تمهيد قبل اتخاذ القرار، يعني قبل إصدار بلاغ فيه قرار إيقاف الخطوط هذه على الأقل تهيئة الرأي العام بشرح وتفسير الأسباب اللي تنجم تؤدي الى ايقاف الخطوط هذه او ايقاف الرحلات هذه اللي هي معناها اسباب نعرفوها على الناس كل
4: اولا الراي العام وهي منظم امور
5: لا يا خليل شوف انا وانت نعرفوا الاسباب اما راو عامة الناس ما تعرفش
1: لا ما نعرفوش الاسباب ما نعرفش الاسباب الغاء رحلات معناتها انت وقتها برمجت الرحلات عندك عدد القاطرات بعد البرمجة طاحوا بان قاطرات اخرين معناتها لانك كي برمجت تعرف قاطراتك تونسير عندها طيارات تعمل رحلاتها على قد الطيارات
5: انا كيف قلت لك نعرفوا الاسباب يعني نعرف
1: الاسباب العامة
5: نعرف وضعية الشركة التونسية لسكك الحديدية اللي هي وضعيتها بسبب اساسا وضعيتها المالية اولا عندها عجز مالي عندها صعوبات كبيرة مالية والاسطول متاعها من القاطرات اسطول قديم وفات عمره الافتراضي انتهى دونك يلزم تجديد الاسطول متاعها من سنوات هذا ما تمش يعني ما تمش بمستوى المطلوب حتى الصفقة اللي عقدتها السي سي اف تي مؤخرا مع الصين لشراء قاطرات وغيره ما نعرفش الصفقة اسكو جات مازال
1: القاطرات تاخذ وقت مش كيما الكيران معناتها
5: دونك هل الاسباب هذه واضحه السبب هذا نعرفه عن حتى رقم نتاع العجز المالي لكن ايقاف يصدر قرار بايقاف رحلات هذا هو هذا المفاجأة
1: وغزرش قالوا
5: هذا اللي كان غير متوقع
1: سينيجي يسمع هذه الالغاءات ستتواصل الى حين عودة السير العادي لهذه القطارات ما فهمتوش انا الجمله هذه شو قصدوا
4: يا ودي عمرها ما كان عندها سير عادي
1: شنو السير العادي قالوا يعني شو معناتها مش اليوم والبارح ستتواصل
5: شوف المشكله شنو
4: انا جيتها
5: يعني سامحني خليل
1: علاش
4: علاش وقت اللي تجي تاخذ ترينوات وانت السكه نتاعك القديمه مش ادابتابل للترينوات الجدد كيما صار للسريع صفاق تونس اللي تنحى جديد هو السكه نتاعنا ماهيش ادابتابل عليهم هما القطارات هذوما معناتها احنا مش يلزمنا فقط نصلحوا القطارات يلزمنا نصلحوا السكك معناها الاسطول نتاعنا مهترئ من بنته الاساسيه وصولا الى وسيله النقل
5: بخلاف
4: وهذا اللي خلى حتى شيء ما يصير
5: سامحني بخلاف انه مهترئ صارت فما صفقات مشبوهه صارت قبل
1: أي
5: ومؤخرا فما القضية اللي تم الحكم فيها على معناها الأخطاء والمخالفات اللي صارت فيها فما مسؤولين معناها مثل قدام القضاء وهذا الفضل اللي يرجع فيه لشخص معناها هو اللي معناها لسنوات قعد معناها يكابد ويجاهد من أجل أنه باش يعطي يقدم المعلومات للسلطة لكن راوي خليل ورد بالك خمم في الناس فما شكون اللي متعود يعني بسفرات بالرحلات متعود ياخذ الترينو في الرحلات على الخطوط هذه كي تجي اليوم فجاه تقول له راهو تم ايقاف الخطوط هذه انت ما احترمتوش علاش قلت لك راهو يلزم على الاقل تايا فسروا للناس قولوا راهو لهذه الاسباب نظرا لكذا وكذا وكذا رانا الشركه تتوجه الى حرفائها وتلتمس منهم التفاهم راهو بش يتم سيتم ايقاف الخطوط على الاقل اللي عامل حسابه مستانس معناها
1: ما يقولوش خطوط ما المفروض سيتم اعاده برمجه الرحلات يعملوا انترفال
5: ايا كانت راهو تنجم تغلق اي صيغه باش توصل المعلومه للمواطن تهيئه وتقول له راهو بعد اسبوع بعد جمعتين بعد شهر راهو سنلتجا الى ايقاف الرحلات كذا
1: وتنجموا حاشاكم وحاشا قدركم تعملوا حوار في تلفزه او اذاعه وتفسروا للناس معناتها بوضوح ويخرج مسؤول
5: هو المفروض
1: وكل شركه في تونس فيها مسؤول على الاتصال يبدو انه لا يعمل تفضل
5: هو المفروض انه يخرج مسؤول ويفسر للناس راهو يعني لا مهمتك انت ولا مهمتي انا
1: اي صحيح
5: احنا قعدنا نفسروا للناس راهو مش دورنا احنا دورنا انه على الاقل نوصلوا له المعلومه الصحيحه ونحاولوا نعطيه الخلفيات
1: مش نقعدوا نعملوا في التليفونات وعلاش وكيفاش
5: الدنيا هذيك صح مسؤوليه المسؤولين مثالش خرجوا شخص مسؤول يا سيدي يقول كلمتين سيسجلوا له ما يعملولوش حوار مباشر باش ما يصيرش اللي صار في بعض الحالات يسجلولو مساج حتى خمس دقائق يقول يا ناس راو احنا راو باش نوقفوا الخطوط كذا وكذا وكذا بين كذا
4: اما واضح حقيقة ولو كانت مرة باية راهي انا وفرد راهو انت باش تخرج 400 شخص في تران تونس الكيف ولا تونس كذا الله منه ما يخرجش تران وتستعرف لي والا ماكينه تعدم في الكران نضحي بك الناس كله بعد
1: من هو المسؤول فما ناس راهو
4: خطر على الاقل ما تخرجهاش
1: الكران راهو ارخص وكذا فما برشا ناس يقبلوا على القطار واضح
5: نمشي نعرف شكون اللي يعمل لافيت ما يستعمل الترينو ما يستعملش في نقل اخرى
1: يلا نمشي ونعملوا طلب بسرعه على الجرايد في الجرايد
2: في الجرايد في الجرايد
1: برشا قاعدين تبعثونا على 23 513 ألف على الواتساب تبعثونا نحن في جربة وينسكن قص علينا ضوء من مساعتين حتى من مساعتين تلقيلة حتى المساعتين تصبيح يرجع نص ساعة ويعود يقص وزيد عنا برشا رطوبة معناتها الضوء قص لحداش متاع الليل ورجع مع ماضي ساعتين ومع ذلك قمت السبعة كالعادة وشديت صف ساعة كاملة قدام المغازة علني أفوز بالأميرة ولكن ساعة كاملة في الشمس دخلت المغازة ولكن وقتها وصلت قالوا لي ما فماش ما قطار يحكيوا على القطارات ونحكيوا به التونسي ولا يقوم بدور الصحفي فما فيديو دارت برشا هو سيد الكلنا ما عجبناش كيفاش يبيع في ستيكة ب 12 دينار ماناش باش نعديو الفيديو باش نعديو الاوديو شوية الصوت تراه نسمعوا شوية
6: هاي ببرام قلت لك 12000 ستيكة الماء 12000 ستيكة الماء
7: ب
6: 30
7: دينار ب 50
1: ولا 12000 وما نبيحش للتوانسة دونك صوروا هبطوا يبدو انه السيد معناتها
4: مش السيد السيد هذا متمادي مش هكاكة نسمعوا بالفيديو احنا ما يمناش فيه شكون هو قال له انا قال له راهو باش نفتحوك وباش نشكيه وباش كذا قال له انا هو اللي نجي من داخلك الحبس ولو انه تصور انت واحد في محل نهدى محل للعموم مفتوح منزوع الثياب هذه اصلا مش مخالفه هذه مش اهل باش يقعد
5: وذاك علاش ما عادينش الفيديو
4: يبيع حتى انسان
5: يعني منزوع الثياب
1: شوفك ويعمل في الشيشه والشيخ هذا اساسا شيء تسمى
4: عرض البضاعه عرض البضاعه موجوده ستيك ستيك ستيك وما نبيعلكش وما نبيعش للتونس شو هكا الجنس الاري هو الجنس الاري معناها فهمتي ولا وعنده تفوق عرقي يخليه ربما يستحضر انه احنا بحذاه كلها فهمتي من الجنس الآري فهمتي ولا يبيعك للتوريست والكعبة ب 12000 والسيكة ب 120000 قالوا نعم
1: معناها ليا مت هذه قاعد نكتشف في خليل منرف وزهور التحفة
4: يحس بروحه يحس بروحه
1: خليل الجمعاني تنرفزت كيما سيزون كاملة ما تنرفزت
4: احنا بشر راهو ساعات انفعالاتنا تحت راهو ولا غالب
1: اي صحيح
5: بلغ السيل
1: والزبون بن درمان قال ملاحظة رئيس البرلمان حضر سنة 9 عروض في اوت خدم اكثر من بلطي فما واحد علق له وقالوا كل ما يحضر يحطوا له زوز دبز ماء قدامه شوف باش نوليو لي باش يولي يهز دبوزة ماء كانوا عامل تهمة بالحق راهو توا كيبدا عطر صاحبك منك زوز دبابز في ساشي كحلة معناها ما يلزمكش توريها وفما امرأة نشكروها زادة محلاها خطر بصراحة خليل وناجي كي نشوفوا العرك والسبين على الصف على المياه ولا فما تقدير للرجل الكبير للمرأة كذا الناس كل الدز وكذا معناتها نتأسفوا شوية اللي احنا به فما امرأة قاعدين نشوف الفيديو لايف اليوتيوب ولايف فيسبوك تجلب المياه المستشفى صالح عزيز وتوزع على المرضى معناتها جابت برشا ماء وزعته مجانا على المرضى شكرا ليك بلي خليها الفيديو دور له ماكسيموم شكرا ليكم احلاك نسينا شويه فك الدزين والضرب وباش تاخذ ستيكه ماء يلزمك ساعه ساعه ونص تقعد الصباح قدام مغازه كانك تخدم مهرب ساعه على خدمتك
4: من تصور ما
1: والله محلاها
4: المرايه نتاع تونس المرايه نتاع تونس وبالحق المراه هذه وبرشا ناس راهو في الاخر ندور ونرجعوا الاصل نتاعنا انا شفت زاد حاجات اخرى مثلا جرون سيرفاس تجيب ستيك ما تعطي كل واحد زو ستيك ثم اللي ما يخلطش اللي ما يخلطش يجي مواطن يجي مواطن يمد له ستيكه من عنده يقول له خذها انت والله انا صارت لي والله صارت لي
1: برافو اي برافو
4: معناها مواطن مد لي ستيكه
1: هذا نعملوا له حلقه ساعه حوار كامل
4: في ظرف نص ساعه ما تخلطش
1: صحيح
4: الاميره هذيك باش تخلط عليها وساعه ساعه الاميره موجوده وما تتباعش عليها
1: الاميره تقصد الماء اي
4: صارت له والله بالرسمي
1: العباد يقولون اش بكم تضحكوا بجاه ربي باش نهيئوا شويه الاجواء معناتها كان باش نتصرفوا كما وجوه التوانسه اللي متهدي مغشين ما عادش تولي حصه التلفزه تولي اذاعه تولي حصه يتفرجوا فينا في التلفزه اما المراه ما يصيرش هزت لنا شويه المعنويات محلاهم التوانسه يخموا في غيرهم وجابت ماء وفرقتوا على الناس وما فماش زحمه ودا زين كل واحد ياخذ دبوزه ويتبسم ما يصيرش نعطيه حاجه ايجابيه موجوده
5: بصراحة يعطيها الصح يعني النبل هذايا ما تنجم كان تحييه وانا نقول علاش هي بارك الله فيها. اما انا نقول زاد علاش مثلا الشركات الكبيرة المنتجة للمياه المعدنية مثالش خموا على الأقل في الناس اللي ما عندهمش القدرة باش يمشي يتنقل اللي معناه يضرب كيلومترات وإلا يشد الصف لمدة ساعة ولا ساعتين باش ياخذ استيكماء ولا باش ياخذ زوج باب سماء مثالش ثم مثالش سيدي احنا قابلين مثالش ولو انه مش نمس بالحق العام اللي هو الحق في الماء حق الناس كل في الماء. اما ثم ناس فئات هشة نحكي عن مرضى نحكي عن الناس الكبار نحكي عن الشيوخ والناس اللي ما نجمش الغالب تقع على الناس اللي تقع مريض رجل كبير ما يحملش باش يمشي يقف ساعتين في الشمس معناه يقعد يستنى في صف باش ياخذ دبوستين ماء ولا باش ياخذ ستيك ماء اذا لقاها مساج خموا في الناس هذوم اعطيو كميه على الاقل وزعوها على المستشفيات على وين موجودين على الاقل الناس.
1: انا بعد شوي في موزيك فان كات باش نقترحوا اي من المنتج المستهلك تو نقترحوا برشا حلول بسيطه تنجم تحل الازمه الظرفيه. ترى نمشي وفاصل ونرجع لكم.
8: تنظم ولاية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم 15 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
9: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
8: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب 15 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
9: أخذني
10: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
8: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشهيد الإقليبي وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج بوسونري درينا بلوس تشيكن انجوي هوب ترافل شيرينغتون باكستيج ODV بلوس ديجيتاس نسمة جديدة وموزايك فم
1: ميدي ماغ. يا مرحبا يا مرحبا هذه ميدي ماغ نمشي وطاو الموزايك 24
8: موزايك 24
1: يلا نهد
3: حكيو على اشراف رئيس الدولة قيس سعيد على الشمي اعظم كل من رئيس الحكومة وزير التجهيز والاسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة ورئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز والرئيس المدير العام للشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه وكان الحديث على اوضاع المياه والكهرباء وهذا اللي تقال في الاجتماع.
11: رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد أن ما تم تسجيله خلال الفترة الأخيرة من تعدد وتواتر لعدد من الظواهر والإشكالات في عديد القطاعات والجهات لا يمكن اعتباره مجرد أحداث عابرة أو حالات معزولة، فضلا عن أن الأبحاث أثبتت أن انقطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق لم يكن نتيجة أعطاب عادية بل كان نتيجة أعمال مدبرة يهدف من خطط لها ونفذها إلى تأجيج الأوضاع بشكل السبل وبث الأكاذيب والإشاعات بهدف الإرباك والتنكيل بالمواطنين حتى في أبسط الخدمات. جاء ذلك خلال إشراف رئيس الجمهورية على اجتماع انضم كل من رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري ووزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزدين بالشيخ والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل الطريفة ورئيس المدير العام للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد نجاح. وهذا وتعرض رئيس الدولة خلال الاجتماع وفق بلاغ رئاسة الجمهورية في مستهله إلى ظاهرة قطع الماء والكهرباء في عديد مناطق

0: من اليوم إلى بلاغات بل إلى أفعال وهي قادمة، قائلا إن في حياة الأوطان والشعوب لحظات لا يقع فيها الفرز فقط، بل تكون لحظات لبناء تاريخ جديد وفق بلاغ رئاسة الجمهورية.
1: خليل بكل وضوح نحكي مثلا على ستيك قاعدة تقول في بياناتها اللي قطع الكهرباء لتخفيف الأعباء، والرئيس يقول أطراف مجهولة تتآمر وتقوم بالقطع. معناتها بي دي جي ستيك البارح كان بحضر الرئيس، هل قالوا لأن نقطعه لتخفيف الأعباء لأنه الاستهلاك وكذا وكذا؟ معناتها الناس يقولوا اليوم ما يقوله الرئيس متناقض مع ما تقوله ستيك، ولماذا لا تحاسب ستيك؟ لأن هل تعطي فينا في معلومات غلطة؟
2: معناتها
1: فسر لي المواطن، وبرشا بعثونا يقولوا فما تناقض، رئيسة الجمهورية تقول قطع متعمد وستيك تقول قطع لتخفيف الأعباء لأنه إنتاجنا كذا وأقل من الإنتاج، وكنا حكيناه برشا مرات.
2: ثم حتى تناقض هي ستيك في البلاغات
1: هو شكلا فما تناقض.
2: لا استنى، حتى شكلا نقول لك شكلا، حتى شكلا فماش تناقض. ستيك تعم في بلاغات وهي تعطينا جزء من الحقيقة، جزء من الحقيقة درسناه وعرفناه، ولكن هذا الجزء من الحقيقة اللي هو نقص الإنتاج مقارنة بالطلب هو حاجة شجرة تحجب الغابة، لأنه اللي شفناه في اجتماع الرئيس بالحكومة وبالوزارات المعنية وبالزوز بالديجيات متاع الماء والضوء حاجة أخرى، وقبلها هي شفناه في زيارة ميدانية وتقال نفس الحديث. المرة هذه في جلسة رسمية يقول الرئيس هناك أبحاث أثبتت أن هناك تلاعب،
1: وهل تم القبض على التلاعب؟
2: ومعها هي علاش قلتك ما فماش تناقض، هناك إكبار لمجهودات أعوان الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، إكبار المجهودات بمعنى ثم إقرار بأنه ثم شيء نتحمله فيه ويزمه مجهود، ولكن ثم إقرار بحاجة أخرى. هنا أنا مش نتوقف على الموضوع هذا ومش نحكي فيه بكل وضوح.
1: لحظة، إكبار لمجهوداتهم هما قاعدين يقصوا علينا في الضوء. شنو مجهوداتهم قاعدين يقصوا علينا في الضوء؟
2: ثماش هما ثم أبحاث أثبتت وجود تلاعب، كيما في الزيارة الميدانية قال ثم إثبات لوجود تلاعب الأنابيب تاع الماء. هنا هاو الواحد يقول الابحاث هذه انت ماكش مطالب كسلطه باش تعطيني الابحاث التفصيليه مع شكون بحث وفاش قتلوا وكيفاش سالته وكيفاش جاوب، اما مطالب بشيء تدقيق. الراي العام في الحاله الانفعاليه هذه يحب اجوبه ويحب ممارسه. شنو معنى التدقيق؟ هل التلاعب هذا وظيفي بمعنى يتم داخل الشركه من اعوان او غير ذلك او اشباه اعوان او لست ادري ماذا، ام هو تلاعب خارجي من طرف مجموعات منحرفه مجموعات؟ هذا لازمنا نعرفوه احنا، خاطر كي مش نعرفوه باش تتركب عليه استنتاجات انه ازمه الكهرباء فما شكون يحب يفاقمها باش يخلق وضعيه اجتماعيه صعبه.
1: والمواطن خنكملك يسال لماذا لم يتم ايقاف التلاعب واعاده الكهرباء؟
2: مش فقط إيقاف التلاعب وإعادة الكهرباء،
1: مادامنا نعرفوا شكون يتلاعبوا لماذا لم يتم إيقافهم وإيقاف التلاعب؟
2: اللي يتلاعب هذه ما ينفيش أنه ثم صعوبة في إنتاج الكهرباء، لكن هو
1: التلاعب جزء،
2: التلاعب جزء يفاقم في الوضع، معناتها يلقى مشكل موجود حقيقي اللي هو نقص الإنتاج ويلقى قصان ذو يحاول باش يفاقمه. لماذا؟ لإحداث ذلك الانفعال الأقصى لدى الشعب ولدى الناس اللي فعلا الغضب نتاعها اشتد. لماذا؟ علاش نقول هكا؟ لانه لان صار الوقت اليوم باش كي نحكيو في اجتماعات رسميه على اشياء كيما هكا يلزمنا نعرفوا مآلاتها. الناس اللي توصل تتلاعب بالمواطن وتتلاعب بحياته راهو يلزمها عقوبات مشدده، ويلزمها تشهير اصلا، ويلزمها تتذكر ويتصوروا ويتحطوا قدام العباد الكل. الناس هذه الساعه نعرفوا شكون؟ إذا كان من وسط الكور الوظيفي فهي خيانة موصوفة ما فيهاش لعب، ويلزمها معناتها تتجابه قضائيا. وإذا كان من خارج الكور الوظيفي وثم ناس تحب تخرب تونس وتخرب بلادنا يلزمنا نعرفه. إذا راهو أنا ما نستبعدش السيناريو هذا مع دعوة إلى توضيحه.
1: فوالا سؤال. والمسؤول اللي يحكي عليه ناجي زعيري عام 2018 اللي ما حبش تجديد وتمويل ستيك، مش يتسمى تلاعب بستيك؟ اي هذاك اللي تلاعب لازم زاد يتحاسب. معناتها التلاعب جزء نتاع ناس حابه تتعمق الازمه. هذا دونك باش نوضحوا العباد، ناس حابه تتعمق، لقات البلاد في ازمه حابه تعمق، اما قله الانتاج وكذا فهو السبب الرئيسي للستيك. باهي، نزيدك حاجه اخرى سيناجي وكمل احكي فرد مره بالنسبه للسونيد. فما زاد الأسباب العادية وكذا والفويت وهكا وهكا، ولكن التخزين مثلا

0: فما ديوان اسمه سيناجي الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه. الديوان هذا لحد ما يحكي عليه هو مهمته التخزين، هو اللي يجي في فيفري مارس أفريل ويخزن كمية من المياه، وهو اللي يطلب من كل شركات المياه هات الكمية الفلانية باش نخزنوها. باه باش نبسطها لكم، ما باش نحكي بتبسيط. بالمفروض دونك بداية من جوان تبدأ عنا كمية مياه تخزن، لأنه في الربيع ما نستهلكوش برشا مياه، في الصيف نخلطوا للبيك. كمية المياه يا خليل اللي تخزن هي اللي تخلي لنا استمرار الاستهلاك العام،
1: تزويد السوق.
0: معناتها جوان جويليا أوت نلقاوها كمية المياه التي خزنت، والبارحة حكيناها وحكيها المسؤول لم تكفي. معناتها عنا مشكلة في تخزين المياه. لهنا للوم السناد لوزارة التجارة، لوم الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء. مع العلم عنا ثلاثة أيام نحبوا نتصلوا بهم ما يردوش علينا. الديوان هذا لماذا لم يخزن المياه؟ سؤالنا زادة يمكن يكشف سبب عدم توفر المياه المعدنية. تفضل سيناجي، دونك حكينا على ستيك، حكينا على سوني. تفضل معناتها اللي كانوا قدام رئيس الجمهورية ما نعرفش شنو قالوا له، ما نعرفش شنو فسروا له، لأنهم لا يتحدثون للإعلام. تفضل سيناجي.
2: هو مش الرئيس المدير العام لديوان المياه المعدنية موش حاضر البارح، كان مفروض أن يكون موجود، لأنه وقت اللي نحكيه على أزمة انقطاع الكهرباء زيادة نحكيه على أزمة انقطاع أو فقدان المياه المعدنية، اللي هو بالتبعية، لأنه خطر. شفت الأزمات هذه الكل مترابطة في بعضها، وجات مع بعضها في الزمن يعني بشكل متتالي. يعني وقت اللي بدأ القطع الدوري للكهرباء، بعد مباشرة صارت انقطاعات للماء في بعض المناطق، نحكي على ماسونات. من بعد مباشرة بعد أيام قليلة ظهرت أزمة المياه المعلبة، المياه المعدنية المعلبة. دونك هنا السؤال، وهذا اللي يزم تجاوب عليه السلطة، هل ثم ترابط بين الأزمة هذه؟ هل ثم ترابط بين انقطاع الكهرباء والنقص الكبير والفادح في كميات المياه المعدنية المعروضة اليوم في السوق؟ الناس تلوج على الماء المعدني، ما همش لاقينه، وحتى الكميات اللي تابت كميات قليلة جدا. يعني شفت في ظرف زمن وجيز وقصير تفقدت الكميات هذه فجأة، ما كانش ما كناش نسمعوا بحاجة اسمها نقص المياه المعدنية. المياه المعدني تكر مطيش، معناها ليبالات وستيكات تنبدأوا ماشيين في الطريق والزرم يبدو مطيش البر فجأة، وبقدرة قادر تتفقد المادة هذه
1: تزامنا مع معاناة يعيش فيها التونسي في الضوء وفي الماء.
2: هذا ليش أنا طرحت السؤال وماذا بيا يخرج مسؤول وينورنا، هل ثم ترابط، ثم كونيكسيون بالأزمة هذه؟ به ثم أنا تمنيت مثلا البارح راو وزير التجارة حاضر موجود البارح، لأنه معناها ثم الإشكال يتعلق بمسالك التوزيع، ومن مسؤولية وزير التجارة ووزارة التجارة أنها باش هي تتحمل مسؤولية، مسؤولية الخلل اللي قاعد يصير شكون يتحمله؟ ما تحملوا جهة أخرى.
0: باش نسألك على وزارة التجارة، علش ما عملوش توا من ريت كي عملنا الخضرة في رمضان منتج المسالك، علش ما عملوش بيخوي بيشرف الجيش بيشرف الداخلية من المنتج إلى المستهلك، أماكن تبيع المال الناس لكل أسواق كذا، من المنتج للمستهلك نحيو السمسارة اللي في الوسط، نحيو العطارة، نحيو المغازات، علي ما يعملوش شكاكة بإشراف الجيش خلي تتحل الأزمة. علاش ما فماش حل للأزمة من وزارة التجارة وغيرها؟ وحتى حد لا نحكي ونعود نقول من واجب الاتصال الديوان الوطني المياه المعدنية والاستشفاء، من واجبهم يخرجوا يحكيوا هل خزنوا ما خزنوش، ولو كان خزنوا أين ذهبت مياه التخزين. لهنا فما أخطاء إدارية واضحة. تفضل سيدي.
2: شوفنا في راهو اللي قاعد يصير في مسالك توزيع المياه المعدنية، راهو لا يحتاج إلى عالم علامة أو مفكر أو المسألة واضحة، المسألة واضحة.
0: نحكي على الحل توا.
2: الحل تعطى، الحل موجود، الحل موجود وتعطى وتقدم في مستوى وزارة التجارة، لكن شنو اللي صار على أرض الميدان؟ الاستجابة كيفاش كانت؟ هبطوا الفرق المراقبة الاقتصادية يلوجوا على الدوار جية ذوما وكذا، وفما مداهمات صارت في لبعض المخازن،
1: فما مخازن تاع محتكرين.
2: هي هي معك معك هي هاني قلت لك انا هاني معني تحب نعطيك بالتفصيل نعطيك.
1: اي
2: لكن شنو اللي هل تحل المشكل؟
0: لا
2: ما تحلش.
0: لا
2: هل رجعت كميات المياه المعدنيه متوفره
0: لانه الرقابه تعمل دورها الشكليه باش تهبطها في الاعلام؟ ما تحلش المشكل.
2: شنو اللي صار؟ شفت بعد القرار اللي خرجته وزاره التجاره وبعد الحملات المراقبه والمداهمات، الماء المعدني زاد نقص اكثر، بل تفقد في بعض المناطق تفقد حتى في المساحات الكبرى، معناها يعني تشوف الصفوف والطوابير معناها
1: قاعدة توصل كميات. اي بالصفوف
0: كمية كميات 8 متاع الصباح توفى كل شيء. شنو كميات
2: في نص ساعة؟
0: كي واحد يزم يقوم الستة مش البلاستيك ماس يخليله.
2: شو اللي صار؟ الناس اللي هما داخلين في وسط السيركوي هذايا اللي هو سيركوي باراليل يعني مسار موازي، شو ولاو يعملوا سيد؟ ولاو يبيعوا في الماء مباشرة للناس في كماين في الشارع، معناها تفضل على عينك يا تاجر. ولات كميات من الكبيرة من الماء مستيك متاع الماء دي باليت ولات تتباع في الليل وتمشي بالسير كوموند، تطلب الكوموند، انت عندك حانوت عطرية ولا عندك حماس تطلب كوموند حاجتي بكمية.
0: وفما كوي من براكيوهم بالحق
2: ما نعرفش، ما عنديش فكرة. أما هذا ولا يصير في الليل ولا عينك يا تاجر، يعني مش حجم خب يا راو، معناها يصير في الليل يكفي انك تخرج.
0: احنا نشوفهم
2: يعني احنا نشوفهم. انا البارح خرجت بكرامه نعمل في دوره، معناها شيء ريتهم زميلي يخدم معايا قال لي راو البارح في منطقه الياسمينات في الليل مشى للدب وما لقاه فيه ولا دبوسه ماء معدني، دار الدوره من غادي قال لي نشوف في ثلاثه ولا اربعه كمان كبار يهبطوا في استكان ويبيعوا مباشرة للحماسة للقاوي كذا. ماذا يعني هذا؟ أن وزارة التجارة أصبحت غير قادرة، هذا الكونستان تاعي، هذا ستاتيش على حل المشكلة هذا. باش نرجع لك جوست لحكاية ستيك
0: فاصل ومن بعد نرجع لستيك، فاصل صغير ومن بعد نرجع نحكيه على ستيك.
3: بمناسبة المولد النبوي الشريف عرض الزيارة السيني اللجوي بالمسرح الدولي بالحمامات.
4: إذا الخمر ما نوجد راحة
3: وذلك أيام 28-29-30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي.com.
4: ركب عن محمد
3: بمساهمة بودا برود وموزايك فام.
5: ميدي ماغ،
0: مرحبا بكم في ميدي ماغ موزايك 24. نكملوا نحكيوا قبل ما تكمل سينيجي، نحكيوا على ستيك.
6: أيوه كان تكلم الياس بن عمار كاتب عام مساعد الجامعة العامة للكهرباء والغاز مع زملائنا في ديوان، حكى على المشكل هذا وحكى على العجز.
7: ماذا باش يصير مدام؟ ما انا راو نمنو بالعلم، انا مش لا بقيت ماشي. راو اليوم عندك ديفيسيت، عندك عجز ب 2000 ميجا وات، فعطى في البوانت نوصلوا عجز ب 2000 ميجا وات في الذروه لوقت يعمل الديليسات. دروك ما تلجمش في نهار وليله هذا تجيبه. وحتى الشقيقه الجزائر اللي قاعده بالغنى انه قاعدين يقدموا، ولكن عندهم حضور جدا الاشقاء الجزائريين بيدهم عندهم دي كونترانت غادي، ولكن قاعدين يعاونوا فينا باش نتجاوزوا هالازمه ذي، بالرغم انه عبيد تنتقلت وعبيد واحد، لكن هذوما مو فاهمين، سامحني سيدتي مو فاهمين حتى شيء، وعبيد خارج السياق.
0: واضح صحيح، ما ناش فاهمين احنا حتى شيء. ما ضوي قص، تفضل سيدي.
2: اولا وقت اللي البارح رئيس الجمهوريه يتحدث على محاولات التنكيل بالمواطنين ويقول والبلاغ يقول انه فما انقطاع الماء الكهرباء في بعض المناطق اللي لم يكن نتيجه اعطاب عاديه بل نتيجه اعمال مدبره لتأجيج الاوضاع وبث الاكاذيب. التعليق الوحيد يزمنا نشوفه شكون اللي قاعد المسؤول على الأعمال،
1: جهة التدبير.
2: خطر هذه أفعال إجرامية ترتقي إلى مستوى الجرائم الخطيرة جدا. يجب يكون فما شكون يعني تحميله المسؤولية ومقاضاته، ثم الأهم من هذا وكشف هويتهم، لخطر توعنا مدة وإحنا
1: تكشفوا واحد واحد،
2: يلزم خرج الهويات متاعه. اللي سمعته واللي موجود اللي وصلنا عنه فما التحقيق اللي حل فتحته النيابة العمومية لاستنطاق وسماع بعض مسؤولي ستاك اللي قاعد، فما مسؤولين تاع ستاك توا قاعد يتم استنطاقهم، لكن لحد اليوم ما ثماش نتيجة، لأنه ما خرج شيء عن النيابة العمومية يقول أن بعض العمليات القطع الدوري تتم بشكل عشوائي ومتعمد، يعني وراها خلفية فما فعل قصدي.
0: معناتها متعمد ولكن برغبة مستيق، لأنه أحنا هنا في الحصة هذه سيناجي طلبنا مستيق تقريبا 200 مرة، يستيق هبط القصان من وقتاش الكيفاش، معناتها جيب ناس، جيب مثلا 30 خبير عودوا هبطوا توقيت القصان كما تحب، معناتها فما شكون يبعث لنا يقولنا قصوا عليه 12 ساعة، وفما اللي قصوا عليه ساعة، وفما اللي قصوا عليه، وفما وكل الابليكاسيون اللي حطوا، معناتها فما منطقة قصوا عليه 6 سوايع ومنطقة قصوا عليه نص ساعة، معناتها
1: استيق ما قصوش عليه بالكل لأنه في الزيت
0: ثم فما مناطق ما يقصوش فما بلايس يقول لي إيجا تهلنا ما نقصوش اي دونك لهنا ستيك كي ما تحبش تهبط رو أ بلوس بي ستيك إدارة وقت اللي ما تحبش تهبط يا سيناجي توقيت القصان مسبقا سيكو هي حلت الباب قص كي ما تحب وقت اللي تحب، حستنا كيما قال خليل البارح قصوا 3 مرات في نفس المنطقة، يرجع الضوء احنا نفرعوا نص ساعة ودي قصة احنا نتغشوا، يرجع الضوء نفرعوا نص ساعة مع تستيق هي فتح الباب للعبث هذا، شنو يقص عليه 3 مرات وبيناتهم نص ساعة يرجع، ما معنى هذا؟ معنى فما واحد قاعد يطلع ويهبط في المواطن،
1: المواطن حابوا يفهمونا بالطريقة،
0: المواطن في مخه المواطن البسيط ونعرف تو باش يجي خبير يقول ما تفهموا شيء، يا خويا يجي وفهمونا، ايش احكي يا ستيك وعمل لنا دروس وتو مزيك تعطيك نص ساعة يومين اعمل حصة فهم الناس ما معنى ستيك، المواطن يحس فما شكون يطلع ويهبط في الفلس، فما منطقة فيها فلان ما يتقص عليها الضوء منطقة يتقص، معناتها هكا المواطن يحس، في المقابل فما اللا خبر، قديش من مرة انت هنا حكيت على اللا خبر لين تعبت،
2: شوف
0: ما يحب يحكي معنا
1: حس في المواطن صحيح،
2: شوف الباقي شفت قاعدين نحكيه على معناها أشياء اللي ما فما ما فيش ما فماش فيها اتصال
0: بلاش نعطي مثال
2: جواب،
0: انت كي الناس اللي تستورد في البنانة وقفتهم معناتها انت شجعت بلشي دخل في النوار رجعهم يخدموا لي يجيبوا البنانة طيب يرجع ب5000 ليه انت توقف ومن بعد تقول ذاك في النوار يعني وقفت اللي يجيبوا في البنان،
2: شوف نوفل
0: معناتها انت تشجع في اللي يجيب في النوار تفضل، انت كي ما تهبطش وقتها باش تقص الضوء بالتفصيل راهو يهبط بيان ويقول والنجم نقصه في اي وقت في اي مكان اخر، معناتها انت تشجع على العشوائيه ما هذاك هو مع لا تفهم الا هكا بالحساب بالا بلس بي، تفضل سيدي.
2: شوف صديقي العزيز راهو اليوم المشكل انه ما فماش حل، شفت
0: ما يحبوش يلقاو حل،
2: يلزم يكون فما حل، راهو ما كانش راهي الازمه هذه باش تتواصل، هذا هو يعني ما فماش ابسط من هكا، شفت ال5 محطات نتاع الطاقه الشمسيه لانتاج الكهرباء اللي تم تركيزها، يسمى ما نعرفش انا الحقيقه ما نجمتش نلقى معلومه، هل المحطات هذه محطه الخبنه في سيدي بوزيد، محطه المزونه، محطه السكدود في قفصه، ومحطه القصر في قفصه، ومحطه منزل الحبيب في قابس، هذم اللي باش ينجوا يعني الخمسه 778 ميجا وات، هذوما باش ينجوا هل دخلوا بداوا يخدموا ما بداوش، ما عنديش معلومه، ثم حاله من لا من اللا اتصال، ثم حاجه اخرى يا خليل وهاني باش نسكر خاطر انا والله تعبت من الحديث عن الموضوع هذا بالحق والله تعبت،
0: مش عن اخر
2: مش قالت الحكومه انه تونس من هنا لعام 2030 في المخطط راهو باش يتم تركيز انتاج تركيز محطات توليد الكهرباء لانتاج 5000 ميجا وات الى حدود 2030، هل نحب نسال سؤال ونعرف اللي مانيش باش نلقى جواب وماهوش باش يجي الجواب من حتى اي جهه، هل تونس قادرة باش توفر 5000 ميجاوات من هنا ل 2030؟ سيدي مش 5000 وفرونا
1: 2000 ناقصين
2: وفرونا 1000
1: 2000 اللي يحكي عليهم تو اللي كان يحكي هو
2: اسمعني احنا تو قداش ناقصين الفارق بين الانتاج والاستهلاك
1: 2000 قال
2: 2000 ميجاوات
1: قال 2000
2: كي كل عام ينجو 700 ميجاوات في ظرف عامين ولا ثلاثة سنين تتحيد حل
1: الإشكال. أنا جي تعرف شي، أنا سمعت سي زياد مير نايب في مجلس نواب الشعب حكاها لمشروع قريب تو 1200 تو احنا مو ناقصين 2000 وكان صار المشروع متاع 1200 معناها معناتها التوليد ب 1200 ميجاوات كان صار المشروع هذاك او ناقصين 800 برك نوليو يولي قص عليه الدور ربع ساعة قالك تخلي عليه لفائدة مشروع آخر والمشروع الآخر ما هوش قابل للتطبيق.
2: ما صارش هذا على خاطر الناس المسؤولين اللي كانوا في الحكومات السابقة وقت اللي مسؤول يهز تليفونه ويقول لا المشروع هذا ما يتعملش. مشروع توربينة يعني غاز لإنتاج الكهرباء ما يسيرش اللي بشونتج ل 1200 ولا 1300 تحكي عليهم ميجاوات
1: قاعد تخلي عليه فائدة مشروع آخر يبدو أنه غير قابل للتطبيق
2: وقاعد تخلي عليه لفائدة تركيز محطات لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية لخواص على خاطر فما جعالة في الوسط
0: فما شوية أشعة
2: فما كوميسيون خاطر هي على خاطر فما كوميسيون استيك ما تعطيش جعالة ما تجعلش
0: معناتها واحد سينيجي وانت تعرف معناتها واحد يوصل يدمر تونس على شوية فلوس تباهي
2: يوصل
0: دور الدولاب وخذ
2: اما وصلوا هكا واكثر من هكا
0: على شويه رشوه
2: وما حسبهم حد
0: لحظه على شويه رشوه تظلم البلاد يعني بيدور دولاب خدم الدنيا ما هذوما والله بالحق سينيجي
2: بلاي هاو هاك من مش تخو انت الياس بن عمار بلاي اسالوا سؤال يا نوفل مساج خلت تسمع عرو مساج احنا الناس هنا عايشين معانا اسالوا على المشروع نتاع 350 ميجاوات الممول وكنت حكيت لك عليه يا نوفل من الوكالة الفرنسية للتنمية واللي جاء تليفون وكلموا الوكالة الفرنسية قالوا له ما تمولوش المشروع متاع ستيك. ما هذا
0: تليفون من مسؤول تونسي
2: طبعا مسؤول تونسي في رئيس الحكومة عام 2018
0: ولا حول ولا قوة إلا بالله. بلي خن مزلونا دقيقتين بلي حكينا زادا الإشاعة متاع الإضراب وناس هربت هدت على الكيوسك يا ولادي ما فماش إضراب ليمات هذي رو إعلان على إضراب في آخر سبتمبر
6: هو اللي كتب العام الجامعة العام النفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي لينفي في تصريح مزيك قرار إضراب في ليزوز ليمات اللي جاية في قطاع المحروقات. السحيمي يقول إنه الجامعة أقرت مبدأ الإضراب يومي 23 و24 سبتمبر الجايين على أن تصدر برقية الإضراب نهار الخميس. يقول فما إمكانية للتوصل لاتفاق في الفترة المقبلة. كيف كيف خالد باتين المدير العام لشركة عجيل يأكد أنه التزويد قاعد يتم بشكل عادي وأنه محطات الوقود باش يتم تزويدها بداية من اليوم الصباح بعد الازدحام وتوافد المواطنين اللي عرفناه قصد التزود بالمحروقات بسبب اعتقادهم خطأ بوجود إضراب في القطاع خلال الفترة الحالية.
8: الحالة عادية احنا هي حسما جلسات وما وصلناش فيها لحاجة كبيرة وأقرينا مبدأ الإضراب أما حتى برقية الإضراب ما زالت ما خرجتش. أما العادي أنه برقية الإضراب تخرج وبعدها بعشر أيام مينيموم الإضراب باش يكون 23 و24 سبتمبر دونك خليلنا لرواحنا أكثر من الشهر باش هكاك نلقاو أرضية متاع تفاهم
0: واضح دونك راو الإضراب أكثر من شهر وباش تتفاوض الدنيا وبقدرة ربي باش يتنحى الإضراب معناتها الناس تفاجعوا مشاو ونعاودوا نوضحوا مزيك قسم الأخبار تحيا ليه من البارح في الليل وهو يوضح ما فماش ما فماش هبطنا في السيت في المواقع الكل بوتيتر فما ناس بصراحة معناتها كتبوا خبر الإضراب ووسائل إعلام أخرى كتبوا الخبر الإضراب أخصر لي بلي نصيحة لزملائي الكل رو فما يعني فما مواضيع حساسة ما نلعبوش بها بالعناوين المثيرة وكذا أي خلنا نكمل خليل معناتها المواضيع الحساسة حطوا عنوان ما يجبدش العباد ما يسالش لأنه ما يجيش في موضوع إضراب كذا نحطوا هل كذا ونوهم الناس بالإضراب مواضيع حساسة في هالوقت الحساس حاولوا تكتبوا عنوان إخباري طبيعي عادي ونعود نذكر العباد وشكرا للوسائل العالم كله مزيك راو ما فماش إضراب راو إعلان بإضراب في آخر سبتمبر وبقدرة ربي هو دعوة للمفاوضات تيجي
2: في
1: مطالب مهنية قبل للتنفيذ هذا قطاع نقل المحروقات أغلبيته يتمي مؤسسة خاصة عماله عندهم مشكلة متاع تحويلات متاع المساهمة الاجتماعية عندهم كذا خاطي اما زاد المواطن مش كان الاخبار خاطر مواطن ساعات ياخذ الخبر من وسائل التواصل الاجتماعي ويخرج يلوج على ليسونس في الليل
0: صحيح
1: بمعنى زاد لازم ننتبهوا زاد
0: مش ننتبهوا فما نوع من التوتر والمواطن ما عادش يصدق والاضرابات
2: ثم عنوان تكتب البارح
1: في وسائل
2: التواصل الحمد لله خير اخلاقي بصراحه انك تعبت عنوان بالشكل
0: واضح. شكرا لك سينجي شكرا لك خليل غفران تقدم الاخبار نرجع لكم في ساعه ثانيه
9: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاست بوغا توانسه وين مكانه مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا. هيك اب سبورت من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى وملك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفل فوتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عن الحوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الاولى في تونس.

0: جز الأخبار. رئيس منظمة كونكت أصلين بن رجب يعتبر في تصريح لزميلتنا هناء السلطاني أنه لا يجب اختزال توجه تونس نحو أسواق جديدة في أوروبا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة الأسواق الآسيوية ومنها السوق الهندية، بهدف البحث عن فرص جديدة لتصدير المنتجات التونسية، رغم أن هذا الهدف يظل مهما وفق تأكيده.
1: ما يلزمناش نختزلوا توجه تونس نحو أسواق جديدة، آسيا وهوني نحكيو على الهند خاصة. الهدف مش البحث على فرص جديدة للتصدير ولتصدير منتوجاتنا، رغم اللي التصدير يقعد هدف مهم برشا، وإنما الرهان الأكبر هو كيفاش استقطبوا الاستثمارات هذه الآسيوية والهندية باش تتمركز في تونس، باش تنتج في تونس، تشغل عمالنا وخاصة كذلك كفاءاتنا التونسية، باش تتعامل مع مؤسساتنا الصغرى والمتوسطة في إطار شركات داخلية، وبالتالي تنقل جزء من تكنولوجيتها وخبرتها للمؤسسات التونسية والكفاءات التونسية، ومن بعد نجموا نخموا نصدروا من تونس إلى أوروبا في تونس، من تونس إلى أفريقيا وغيرها من الأسواق. دونك تونس ما يزمش تكون فقط سوق للمنتجات الآسيوية، ما يزمش تكون زادة نقطة عبور للمنتجات، وإنما ما يزمها تكون اون فري بلاتفورم، معناها قاعدة حقيقية للإنتاج المشترك، لسكون أبل لا كوبرودكسيون، ولخلق القيمة المضافة. إذن التصدير جزء من المعادلة، أما الهدف الاستراتيجي هو أن نمر من علاقة نتاع بايع وحريف ولا مزود وحريف إلى علاقة نتاع شريك بشريك، من التبادل التجاري الكلاسيكي إلى الاستثمار والإنتاج المشترك وبناء سلاسل القيمة زاد كذلك، وهذا مهم.
0: تعيين الدكتور التونسي حمدي مبارك عضوا في المجلس العلمي لمنظمة الصحة العالمية ضمن 21 عالما وخبيرا دوليا تم اختيارهم للإسهام في رسم ملامح مستقبل الصحة والعلوم والابتكار على المستوى العالمي، وفق ما أعلنته منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس. ويشغل الدكتور حمدي مبارك حاليا منصب مدير البحوث وتحليلات البيانات بمعهد قطر للصحة الدقيقة التابع لمؤسسة قطر، وهو متخصص في علم الجينوم البشري والجينوم السكاني والصحة الدقيقة وتحليل البيانات الجينومية والصحية واسعة النطاق. وشارك في أدوار قيادية ضمن عدد من كبرى الاتحادات والمبادرات الدولية في مجال الجينوم، وتركزت أعماله على توظيف علم الجينوم والبيانات والابتكار بصورة مسؤولة وعادلة لتحسين النتائج الصحية لمختلف الشعوب والمجتمعات. سفارة الجمهورية التونسية بأبوظبي تعتزم تنظيم لقاء مع طلبة تونسيين المزاولين لدراستهم الجامعية بدولة قطر أو بدولة الإمارات، وذلك خلال النصف الأول من شهر سبتمبر 2026. ويهدف هذا اللقاء إلى الاطلاع على أوضاع الطلبة الدراسية والاستماع إلى أبرز مشاغلهم وفق ما أوردته السفارة، وأوضحت أنه سيتم لاحقا الاتصال بجميع الطلبة الذين قاموا بإجراءات التسجيل لإعلامهم بموعد انعقاد اللقاء. عالميا، وزارة الخارجية الإيرانية تقول إن الوزير عباس عرقجي يجري في طهران محادثات مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواعيد تواصل مع نوفل في ميديماك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس، ميديماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل ورداني على موزايك FM.

0: يا مرحبا يا مرحبا، هذه ميدي ماغ على موزيك اف ام. شكرا على المساجات اللي قاعدين تبعثوا فيها مع 23513000. نهاد مازال حذانا وجيت حذانا. جيهن عسلامة. جيهن
1: عسلامة، مرحبا.
0: مرحبا بك نادية الفورتي، عسلامة.
1: اهلا وسهلا نوفل، مرحبا لك بكل.
0: مرحبا مرحبا مرحبا. احنا في اخر
1: اخر ايام الصيفية.
0: استنى
1: اخر ايام شنو؟
0: اخر ايام تعم في سيلفي ولا
1: ولا في الامور
0: ولا باش نعملوا ريكاب معك جيهان، وباش نحكيوا على موضوع مهم، التأقلم يا نادية. تأقلم التونسي مع الأجواء والأمبيونس والماء المقطوع باش يرجع، تحب له مدة، هو حتى كان الماء يتوفر بكمية كبيرة تحب له الجمعة على الأقل باش يرجع كل واحد يعاود يتأقلم، وأول ما يرجع التونسي يبدأ خايف يشري أكثر من الدوزة اللي يستحقها. دونك أي ماء فما طريقة نحب نسأل عليها، نافعة ولا مش نافعة؟ هذه كونسو
2: كونسو براتيك كل يوم في ميدي ماغ.
0: مرحبا
1: نوفل. قاعدين نشوفوا هالايامات الكل حتى على مواقع التواصل الاجتماعي عدد من المواطنين اللي قاعدين يتسائلوا على اللوسموزور. شنو حكيت لوسموزور هذايا وشنو هو؟ ونتصور حتى برشا اللي قاعدين
0: ديجا الكلمه كي قلتها راهو الاغلبيه ما فهموهاش.
1: فوالا باش نفسرها ضيفنا تقنيا. دونك هو كل اللي يبدا موجود، هي كل اله موجوده اللي باش نبسطوها تسكنها تصفي الماء وتخلي الماء من الحنفيه من السبالة يتشرب.
0: دونك هذه يفلتر الماء،
1: هذه تبسيط راهو ماهوش تقنية تو المختص.
0: يفلتر الماء، هذه برشة توانسة عندهم الحكاية
1: هذه،
0: يفلتر الماء من قبل يقول لك تعوض الماء الماء دبابس.
1: صحيح،
0: من المفروض تو راهو الإقبال عليها زيد.
1: اكزاكتومون نوفل، هذيك علاش باش نحكيو على هالوسموزور هذايا والفلاتر بين ظفرين نتاع المياه. هل هي اليوم حل لتعويض المياه المعدنية في تونس، أم أنه تنجم زيد تخلي توانسة ما يشريوش الماء المعدني، وإلا تنجم تكون هي بديل صحي؟ وهل أنه تخلينا بالفعل نوفروا الفلوس وإلا ليه؟ هل هي مفيدة لصحتنا؟ هل هي زادة تعوض الجودة والتركيبة متاع المياه المعدنية؟ واليوم زادة باش نحكيه على إقبال التوينسة على تركيب الأجهزة هذية في المنازل متاعهم. مشكور جدا حاضر معنا ضيفنا برهان بن حميد اللي هو صاحب شركة متخصصة في هالأنظمة هذية متاع فلترات المياه. برهان أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
3: مرحبا، اهلا بيك واهلا بنوفلو بالمستمعين.
0: مرحبا
3: والحاضرين معك. مرحبا،
1: شكرا لك برهان. خلي ساعه خنفسر شنو اللوسموزور، انا حاولت نبسط بطريقه ماهيش برشا تقنيه، دونك خلي لك تفسر لنا الهدف.
3: اللوسموزور مش كما قال نوفل، قال اغلبيه الناس ما يعرفوش، بالعكس دي تعرف دي ولي فولغاريزي.
1: داكور،
3: خاطر دوبي لو طون صار ديجا.
0: وانت علاش وقفت في نوف القال واللي انا قلت راو الناس يستعملوا فيها من قبل وتوا راو باش يزيدوا يستعملوها؟ انا على كلمه اوسموزور
3: يا خويا انا سمعت اجي اقول لك
0: شنو سمعت، وبعد تقطع عليك ومن بعد تقطع عليك البث وعاود رجع هيك كلمه اوسموزور. هاو نعملوا دوره، كان واحد يفهم لك سمعت اوسموزور ديجا باش تزيد المبيعات يلزمك تبدلوا اسمها ديجا.
3: لا خلينا بيت هذيك حلو، خلينا لا ولا بدات تعرف بالقداش تدخل.
0: انا لحظه انا عندي في الدار
3: دوبي 20 يا ناس،
0: انا عندي عندها 5 سنين عندي في الدار.
1: اي
0: انا مثلا
1: شنو تسميها؟
3: يا كنت ياك تعرف معناها اسموزور؟
0: نسميها نسميها اللي تفلتر الماء.
1: باهي، مش مشكل.
3: انت تفصل، انت تفصل 20% من المجتمع.
0: دونك السؤال الاول نسالك شويه اسئله تقنيه، زاد الاقبال في الفتره هذه نتاع قصان الدباب، زاد الاقبال معناتها؟ سامحني باش نقول عليك كلمه نجم ما تعجبكش، قصان الماء دباب الماء يغشش برشا ناس، انت نجم يفرحك لانه شيفر دافير نتاعك باش يكبر، صحيح ولا
3: لا؟ لا ما تعشاش، بلاش تفرح على الحكايه هذه، تفرح على الاخر،
0: تفرح
3: على القلب.
0: اي فوالا، دونك الناس بداوا يستعملوه كبديل ويعتبروا انه بديل يفلتر الماء، يصحي، ينحي له الحاجات السلبيه وينجم يخلي
3: ايش اقول لك. نوفل ماهوش بديل توتالمون، سي اون سوليسيون عندك هيك موجوده منها ديما، عندك اون سوليسيون دو روميد، مش معناها تجي هذايا باش تنحي به لو مينيرال. عمرك دايور ما فهميش، عمرك ما يلزمك تشرب ماء واحد في حياتك، فو با بوا اون سولو، ديما يفو ديفيرسيفي. دايور كي يقول لك تشرب هاك الماء هذاك بور نو با سيتي، بور نو با فير دو لا بوب،
0: ما نعملوش بوب.
3: هذا مرة الاخر
0: انا مثلا
3: موجود
0: عندي ثلاث ايام، عندي ثلاث ايام لاول مره في حياتي شربت ماء اسمه بسباسه. مهرب لا داعي
3: كل شهر كل شهر فما اون مارك جديده قاعده تخرج يكتشفوا في عين جديده ويخرجوا فيهم
0: صحيح.
3: دونك الماء ماهوش باش يتنحى بالحكايه نتاع
0: الاقبال. انت شركه من الشركات الاقبال كبر في الفتره الاخرى
3: اي ما قلنا رغم كما قالوا لو مالور ديزا في لو بونور قال لي نحكي مع كليون الواحد قال لي بوغ كسا دور قلت له والله جو فو با اما شاير في العام مثال شي شاير اما بوغ كسا دور علاش العباد تتعذب خلي الماء يرجع الناس
0: طبعا نحكي
3: ومام عملت الضجه هذيا الضجه هذي شيقت الناس بالسوليسيون هذيا خاطر لا كريز قبيله قصيت عليه لا كريز هذيا صارت يا 3 ans
0: اي صحيح
3: البريود اللي الماء ما فماش خاطر صار ان بروبليم تاع امبلاج في لابورتاسيون تقسم لي غون سيرفاس وقت يتقص هبطوا علينا هبطة تاسرة إبوي هو رجع الماء قد وفاو لتليفون وفاو شري
0: بيان سور نحكيو على الأمور نحكيو على الأمور بتفدليك طبعا لأنه مش من مصلحتنا ما نحبوش الماء يتقطع طبعا حبينا نحكيو صحيح هي تفرح شركات كما شركتك انت لأنه الإقبال يكبر ولكن طبعا أنه الماء دباب زي تقطع حاجة ما هيش تفدليك ولا تقبل تفدليك ولكن حبينا نحكيو عليها من ناحية هذه تفضل انت
1: خلي جوستومون نحكيو تقنيا شنو الجهاز هذايا برهان شنو يعمل بالضبط للماء خلي الناس تفهم ومن بعد زيد باش نحكيو على موضوع اللي ديما يطرح وقت اللي نجبدوا على زوسموزور اللي هو الاملاح المعدنيه اللي تكون موجوده يعني انا اسكو الماء كي باش يهبط لي يخليني عندي نفس الكميه نتاع الاملاح المعدنيه اللي بدني محتاجها والا فما زيد حلول يظهر لي خاطر بيدهم الناس اللي تخدم في المجال هذا يلقاو الحل خلي نقول
3: اي شو بالنسبة للأوسموزور معناتها سيبا اونو اللي تنخي تو ليسي الكونتوني دون لو سامحني كنت نتكلم هكا خاطر فما ناس ولا تقول فما شكون خرج في الراديو ردوا بالكم ينبه في الناس اسمع ردوا بالكم تركبوا الأوسموزور راهو ينحي الأملاح راهو مضر راهو يكلي لكم الكالسيوم والمغنيسيوم سي با فغي هي دايور لا ديفينيسيون تاع الأوسموز سي اون ديمينيراليزاسيون بارسييل باغ أوسموز انفيرس دونك يخلي اون بيتيت كونتيتي صحيح لا كونتيتي اي لي فيبل كما اللي فابل لكن كيف يا معناها بالنسبه للبن تليفونات يطلبوا فيهم اللي يقصوا عليه كيف يا بالنسبه لي نحله وزيد لسيل معناتها اون لي شيرش في لي زاليمون برينسيبالمون لو اش تعمل لو شنو لا بور تاعها الياغ ليكيليبر معناتها خاطر كي تشرب اونو انيرت سونسيل تولي هي تخرج لك في الاملاح نتاعك سي لو فينومين ناتيرال انت كي تعبت القطره من السحاب معناتها الشتاء تعبت اترافير لي كوز دو سول تعبت اللي ان بو اسيد وتبدا تنسل الكالسيوم والمغنيزيوم
0: اي
3: تتعب اما انت اون غوت دو في بدنك ما فيها حتى شيء تولي تخرج لك في الليسيل
0: اي اما هو من نقاط الاوسموزور من نقاط الضعف نتاعو انه يوصل نسبه كبيره من الاملاح والعديد من الملوثات صحيحه اما ينقص من الاملاح ينقص من قيمه الماء هذاك علاش ديما نقولوا الماء معدني مهم
3: سيونتيفيكمون ينحي من 90 الى 95% من طول لي سوليد كي سون ديسو كي نقول لي سوليد ديسو معناها املاح ميتولور لي بيستيسيد هذوك بالشلاحه بالوزاج الكبير خاطر احنا سي لي زوت سيرفاس يجيونا ولي ناب سون كومونيكون دونك يتعداو لبعضهم الماء فيه هذايا الاوسموزور يقضي عليهم هذوما معناتها عندك اونوسيل اولترا بيور
0: لا ما تقولش يقضي لانه فما املاح ايجابيه معناتها ينحي حتى حاجات ايجابيه من المياه
3: حكي على الاملاح حكيت على كيما لي ميتولور ولي بيستيسيد هذوما يقضي عليهم دونك عندك اونو اولترا بيور وتقعد فيها اون كونتيتي فيبل لا تونور اون سيل اللي فابل اما موجودة بقينا ما يزمكش تشرب ماء واحد في حياتك هذا لو كونسي كو جو
0: واضح الناس انا باش نسالك وجاوبني
3: لحظه نكمل الفكره باش ما تفسدش
0: تفضل
3: كي نمشي للكليون نركب له رغم اللي انا ركبت له جو كونسي اتو مي كليون باش نقول لهم ما يمنعكش تبدا عندك ستيك ماء في الدار ولا
0: يلام عليكم اولا ما تفسروش للانسان لازم فلتر ويعمل فلترات ويتجد والفلتر فما فلتر كاليتي رخيص وفما فلتر غالي معناتها وبرشا اللي يركبوا يهموا الناس بأنه هذا الحل ويتخلص أنت ربما في إذاعة تقولها ولكن الفاس والناس حكاولنا من النقد اللي جينا خاطر كي قلنا باش نستضيفوك أنه تهموا الناس سيئ وتخلصت من الماء دبابز وما عادش كذا وكذا معناتها ما يعطيوش الصورة صحيحة للمواطن دونك واليوم برشا على الويب يقولوا هذه هي الفلتر يخلصك من المياه المعدنية كذا يعني تبيعوا بطريقة فيها نوع من المبالغة وبش ما نقولش الغشين
3: اي سي كوميرسيال اللي نقول لك اللي يبدا واقف.
0: لا ماهوش كوميرسيال. لا لا لا الكوميرسيال انك تذكر الحقيقه. اي
3: لو كومبورتمون تاع البياع نعطي كي نحكيو تيرا تير تو اختانا من الراديو من حكيت هذا لو كومبورتمون تاع اي بياع كي يبدا مقابل واحد يحب يبيع له البرودوي اللي عنده الفلوس الاخرين واللي في مطلوب سي كوم سا هذا سي سي سي تاع ريفليكس تعيش به الناس الكل تبقينا كل واحد واخلاقه كل واحد كيفاش يتعامل. انا مثلا بيرسونيلمون جي جامي في دو لا كوم وعندي ما شاء الله واحد يكلم واحد دونك جي باتي ما ريبوتاسيون بالحكايه هذه نعطي الاسئله دايور قلت لك انا كل كليون قول له خلي عندك استيكامي ولا زوز معناتها مانيش قاعد نجبد روحي اون بلوس اون بلوس ما تقولوش يعوض الماء نقول له يعوض لو بلاستيك سي لومبالاج هو المشكل تاع لومينيرال سي با لومينيرال اون الماء سي لو بلاستيك معناتها كي تبدا باش تشرب دو طون زون طون في البلاستيك ما يقلقش.
1: خلينا نحكيو برهان خلينا نحكيو على الاسعار مثلا تتراوح من الي وكيفاش نفرق مثلا بيناتهم اسكو تنجم تلقى حتى مثلا توا حتى كي قعدنا نعملوا في معناها نشوفوا في في الشركات في تونس فما برشا اللي صحيت برشا في الفتره هذه اللي شركات ظهرت اللي قاعدين يبيعوا على الانترنت دونك انا كمستهلك كيفاش نجم نحمي روحي وكيفاش نجم نختار الجهاز هذا اللي نجم يكون معناها مفيد في داري.
3: والله لي مارك لي مارك اد سوفال معناتها ما مش المهم في الماركه في الكركاس البرانيه المهم في الكاليتي نتاع لي فيلتر اي لا كاليتي دو لا مومبران اللي هي سي لا بيس ميتريس تاع لوسموزور هي اللي تنحي معناها الزايدين الشيء اللي زايد في وسط الماء. انا ننسى واش ننسى العباد يتعاملوا مع شركات مش معناها يمشي يشري خاطر ينجم يلقى مونشير في ما نحبش مش نضرب رزق العباد في بلايص اخرين يلقى مونشير ويمشي يجيب انا انستالاتور ولا ان بلومبي ويقول له يجي ركب لي وبعديك يقعد هكاك وبعد يقول لك اشتد لي يا خويا امشي لاهل الذكر
0: وحتى شركه نجم تخش سيدا ما نردوش شركات حاجات مناسبه.
3: لا لا لا لا مانيش لا لا مانيش خرج فيهم طالما كي تبدا تتعامل مع شركه معناها انت بيدك قانونيا تبدا محمي زاد سي امبورطون زاد
0: والفلتر كل قداش لازم نبدلوه هل هناك انواع من الفلتر مرخيص الغالي
3: avec la qualité de l'eau اللي ولات فما توا بون ثابت تشتهر الحمد لله اللي كنت على البراج عالي اما كي تيح كي تيح شويه يولي يجبد في برشا بالفاز يولي يجبد فيها سي تو لي 6 mois pour une famille de 4 à 5 personnes on va dire
1: قداش يعمل تقريبا سوم برهان فلتر معناتها اللي يتبدل كل 6 شهور
3: 40 50 هكاك في الدوره هذيك كل واحد كيفاش يبيع
1: كل 6 شهور
3: لي 3 فلتر يتبدلوا تو لي 6 mois دو فوا بار ان
1: واضح
0: ولا طول سيما 3 في 40 120 150 الف كل كل 6 شهور
3: 80 في العام اون فادير 100
0: شنو قلت لي لي 3 معناتها كان واحد في 40 120 ولا
3: لا لا لي 3 في 40
0: لي 3 ا 40 50 اي فوالا 120 150
3: فوالا نقولوا 100 اون فادير ان بودجي تاع 100 في العام معناتها سي 5 فوا موان شير ملي باش واحد ياخذ الماء
0: لا لا لا قلنا لا لا قلنا ناخذ الماء ولا يعوض الماء لا متفقين فوالا
3: لا سي بوكو موان شير
0: قلتلك
3: هذيا سي اون سوليسيون عندك في الدار ماهي سوليسيون ديفينيتيف انت باش تركبو وباش تقعد تستعمل في الماء الاخر معناتها عمرك ما تقعد تشرب في ماء واحد احكيناها من الاول
0: واضح يعطيك الصحه شكرا ليك. دونك هذا حل من الحلول وكما قال هو الحل انك تتعامل مع شركه باش حتى تصير بانسي حتى تلقى نومرو امشي لهم شوف اللوكال نتاعهم باش راهو ساعات يقول لك شركه هو يدور على كهرباء لا تكون عندها مقر عندها لوكال هذي اي حاجه تشريوها ابعدوا على الشريان في الويب يزم واحد عنده شركة عنده أدريسة عنده مقر مش حتى تصير لك مشكلة تمشي الغادي يلا فاصل ونكملوا معكم
2: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج سهرة الربوخ والجو التونسي 24 عطر فالكات بغفا للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كامرة
0: ياك

0: وأنس بن سعيد.
1: ركب على حمراء
0: العذر حدث اربوخ الجو التونسي السبت 29 اوت بالمسرح الاثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتيان شبابيك المسرح الاثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمه ومدينه الثقافه الشادي الاقليبي بمساهمه شيري ماكسويل بيكو ام ام بانك ديليس بيات جيلي سناب الكرتاج اوريدو اس تي بي سوتينول بوغا وموزايك اف ام.
2: مرحبا مرحبا مرحبا اهلا وسهلا بكم. هذه ميدي ماك دونك حكينا على لوس موزور. كيفاش تكتب مونو لوس موزور؟ بلي كتبها في السيت دونك اللي هو حل من الحلول به برشا نادي يعطيك صحة وجهين. كي قلنا راهو ما يعوضش الماء المعدني خاصة انه ينحي الملاح من الماء هما القرى جهين كي يبداو يشريو. انا فقت بها بعد كي يبداو يشريو في الدبابز يبداو يقراو يقول لك عندي ولدي صغير نحب له زايد كذا, عندي ولدي كبير, عندي بنتي تعمل سبور, معناتها
3: تركيبه معينه للماء.
2: انا ساعات خاطري يعجبني اسم الدبوزه نشري ما عندناش الوعي كيما عند العبيد, معناتها العبيد الواعيه في الاقتناء احنا نشري وكيكه. معناتها
3: هو احنا مؤخرا ولينا نفرقوا بين انواع الماء, مياه معدنيه طبيعيه, ماء طاوله.
2: في فقرتك انت فقط بالفرق اي
3: دونك ثقافه انه نقرا ونشوف شنو المكونات كي يرجع يتوفر الماء ماذا بينا تولي موجوده الحكايه هذه على خاطر ما حتى شركات فرنسيه مش تحكي على
2: طاولة. فما ما اسمه ما طاوله
3: ما طاوله يحكينا عليه مع حسين الرحيلي اللي هو باش يكون معنا بعد لحظات.
2: هو معنا تو
3: هو معنا
2: يلا نمشيو لفقرتك انت مش هكا
0: مش هكا.
3: سؤالي صعيب اليوم, شنو عشنا في صيف 2026؟
2: لا راهو في الحلقه الاخرى ناديه جيهان سليم في الحلقه الاخرى كل واحد باش يكتب نص ورقه ويلخص الصيف.
3: تكفي نص ورقه
2: بالعربيه بور ايفيتي اي ديراباج بالعربيه, وعندي لكم غنايه زاده باش نلخص الصيف في حصتنا الاخرى. فوالا
3: حسينا وين قاعدين نعاودوا في نفس الكلام نفس المواضيع وين ما نتحطوا على الصيف ونهايه الصيف نحكيوا على سخانه قياسيه انقطاعات ضوء وماء ونحكيوا على ازمه زاده اللي تحقت بنا مؤخرا في المياه المعلبة. دونك ضغط معها على الأنشطة الاقتصادية التجارية المؤسسات الكبيرة عاشت خسائر صغيرة زادة كيف كيف, وحتى السياحة اللي هي أهم مجال نجم نقوله في تونس. المشكل مش في الصيف اللي قاعد يسخن أكثر وأكثر, المشكل أساسا وحسب ما يقوله الخبراء هو في البنية التحتية متاعنا. علاش ما عادش تتحمل السخانة اللي قاعدين نعيشوا فيها في الفترات هذه اللي ولت أطول أقصى أكثر تواتر واللي من المتوقع زادة السنين الجاية باش تزيد الحد متاع خانة في إطار التغيرات المناخية اللي عايش فيها العالم الكل وبلدنا. جويليا 26 هو كان استثنائي مناخيا, المعدل الوطني للحرارة وصل ال 31.7 درجات في شهر جويليا, يعني أكثر ب 3.4 درجات من المعدل العادي واللي هو رقم كبير برشا قوي ومهم. دونك نحكيه على ثاني أسخن شهر جويليا من اللي بدأت المعطيات المناخية من اللي بدأت تسجيل ويجي, هو الثاني بعد جويليا 2023. قريب نوصل لل 50 درجة في بعض المناطق, لمسنا 49, معها جت الانقطاعات في الكهرباء على أغلب ولكل المناطق التونسية من نص ساعة لساعتين لسويعة طويلة بالمرتين والثلاثة والأربع مرات يتقص النهار في ساعات الذروة اللي معاش نجم نقوله ساعات الذروة خطرونا نحكي وعلى قايلة عشية ليل حتى ما دي ساعتين تصبيح نجم
2: نقص على الشزة. أنت شفت سخانة 8 متاع الليل ما تقش 30 درجة أي حاجة غريبة جدا.
3: قايلة في الليل دونك الكهرباء أثرت مباشرة على المال, اتصالات, النشاط الاقتصادي وحتى الصحة والسلامة. نحكيه على سخانة أكثر, نحكيه على استهلاك أكبر وأكثر في الكهرباء, نحكيه على الضغط على الشبكة, نحكيه على انقطاعات متواصلة عشناها على امتداد صيف كامل, صعوبات في الضخ والتوزيع, خسائر المؤسسات وحتى زادة للمواطنين. ناخذ مثال السياحة, هم فمش تراجع في عدد السياح للجويلية ولكن تونس استقبلت 5.8 ملايين زائر تقريبا, فما زيادة 2.6% مقارنة بنفس الفترة من 25, والعائدات السياحية زادت تقريبا 4.5%. أما في المقابل فما بعض مؤشرات الأنشطة السياحية تقول أنه ما كانش فما إيجابية برشا مع الأرقام هذه, أنه جامعة تونسية للنزول تحطت في جوان على التراجع في نسبة الأشغال بين 10-20% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. دوك وقت اللي نحكيه على ضغط مناخي, نحكيه على ارتفاع درجة الحرارة, نحكيه على تكلفة أكثر بالنسبة للنزول فيما يخص الكهرباء والماء. والمثال هذية هو نجم نسحبوه على بقية الأنشطة اللي التكلفة تولي مرتفعة برشا. في نفس الوقت نحكيه على التكلفة اللي يدفعها المواطن من صحته من راحته النفسية والبدنية. دونك ملخص الحديث حبينا نقوله اليوم إنه السخانة والصائفة هذية بدرجات حرارة مرتفعة وقبة حرارية ما عادش موضوع بيئي فقط، هوني نحكيه على الطاقة، نحكيه على صحة، نحكيه على اقتصاد، نحكيه على سياحة، ونحكيه زيدة على قدرة المواطن على العيش في صيف استثنائي وغير عادي. المؤشرات المناخية تقول أنه التطرف الحراري مازال متواصل. شنو النجم نعمله في تونس؟ هل فما حلول استباقية؟ إذا يتعدى الصيف هذا يزنا نخامه في الشتاء، يزنا نخامه زيدة في الصيف الجاي، هل فما حلول؟
2: يستمع هل فما حلول؟ فما وتيل، سلسلة وتلة عالمية في تونس، وتيل ما عادش يفرقوا دبابز الماء ولو ما سبيلة المفلتر باللوسموزر، معناتها الوتيل عامناه ولا بداها التجربة وسناء ما عادش ماء دبابز، وتيل كامل ما تشري باش تلقى من دبابز ما تلقاش، معناتها ماء سبيلة والناس يحتاجوا ما يحتاجوش، وفي الاخر الناس كل تشرب في ماء سبيلة بالحق،
3: معناتها ما عندكش حل.
2: وتيل وغالي معناتها
3: بين البارح وقت البارح، خاصة البارح فما ناس لوج على الماء ما لقاتش الماء، دونك وليت تشرب في العصائر وحاجات أخرى باش تعوض بها الماء.
2: واضح ترى الحوار بعد الفاصل، نعمل فاصل صغير ونرجع نكمله في هذا الموضوع المهم واللي نعتقده معناته هنا ما عنيش خبرة كبيرة، واللي نعتقده سيتواصل هذا الموضوع باش تقعد معنا عام كامل جهن فرحتنا، لأنه يعني باش نقعدوا هكا
3: وبعد لحظات يفسر لنا معنا هو حسين رحيلي الخبير في التنمية المستدامة عنده ما يفسر لنا في الموضوع هذا.
2: يلا سي حسين بعد الفاصل.
0: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
1: Calypso. Dimanche 30 août, Café Chantin revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le dimanche 30 août.
0: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Aroha, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justile, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
2: Midi. يلا هنكملوا معك، دونك نحكيوا على ملخص هذا الصيف.
3: هي جملة من الأزمات المترابطة كلها، الماء بسبب الضوء، والضوء بسبب السخانة، السخانة بسبب تغير المناخ، هذا الوجه الأول من أوجه التغير المناخ والتطرف المناخي والحراري، ولكن هذا مازال متواصل السنوات الجاية في مرحلة أولى عشناها من مناخ جديد وغريب علينا. شفنا كيفاش تعدى صيف 2026، وانا نحبكم انتم ما تجاوبوني شو اللي كان أصعب، الضوء يقص ولا الماء يقص، ولا المياه المعلبة مش موجودة، هذا صعيب نجاوب على سؤال هذية. أما جاوبنا حسين رحيلي الخبير في التنمية المستدامة، علاش وصلنا للمراحل هذية؟ هل المشكلة أنه ما قريناش حسابنا مسبقا؟ هل فاجئنا تغير المناخ؟ هل النجم نلقاو حلول السريعة في الفترات الجاية؟ أنه كما قلنا تغير المناخ يأثر على امتداد العام، جاي نشتي جاي نصيف، كيفاش النجم نقرأ حسابنا؟ أهلا وسهلا، مرحبا بك سي حسين.
4: مرحبا، تحية ليك جيهان وإلى كل ضيوف كل استديو.
2: شكرا لك سي حسين. هو تطرف مناخي لم نستعد له كما يجب، معناتها هذه جملة يمكن تلخص اللي عشناه، تفضل سي حسين.
4: بالطبيعة اليوم قانون طبيعي، هذا في قانون الجيولوجيا، أنه الكائنات كلها والتحولات المناخية هي معناها تقريبا هي تاريخ الأرض هو تاريخ التحولات المناخية، وكل الكائنات اللي ما قدرتش تتأقلم وخذت وقتها التأقلم تنقرض مثل الديناصور.
2: تاريخ الأرض سي حسين، نحطها عنوان نحن مهددون بالانقراض.
4: اليوم احنا إذا كان نرجع شوية 1995 صنفنا في تقرير منظمة المتحدة من ضمن الدول اللي دخلت مرحلة الإجهاد المائي، ثم معناها من 95 ما غيرناش المقربات، ما غيرناش السياسات العمومية في كل الموارد وخاصة الموارد المائية. 2014-2015 دخلنا مرحلة الفقر المائي بامتياز، 2022-2023 دخلنا مرحلة الشح المائي، ولكن لليوم بعد أكثر من 31 عام لم نغير من سياساتنا العمومية ومن عاداتنا ومن تقاليدنا من نمط إنتاجنا ومن سياساتنا الفلاحية والاقتصادية. اليوم معناها نعيش نتائج مباشرة لفشل السياسات، غائب عليها التأقلم، لم نستوعب إيش معناها التحولات المناخية. اليوم تقريبا دول اللي درجات الحرارة فيها 50 و55 كما دول الخليج من عام 2001-2002 غيروا كل المقاربات باش ينجم يواجهوا التحولات المناخية. احنا عنا رطار ب30 عام، الرطار هذا باش يكلفنا برشا، قاعد يكلفنا اليوم النجم نقول لكم التوانسة خاصة نرجعوا ل2025 يوم 23 جويلية 25 هو كان أسخن يوم معناها في الفترة ديك في تونس، ذكروا من أكبر محطة ضغط غير كلها تحرقت، انقطع الضوء على تونس الكبرى تقريبا كلها، وهذاك كانت مؤشرات على أن نعيد المقاربة بشكل عام ونرسي سياسات جديدة تأخذ معي الاعتبار تطور الطلب، لأن التوانسة نمط عيشهم لم يعد نمط عيش التوانسة في الستينات والسبعينات، ما عدناش نعيشه كما الثمانينات، اليوم نعيشه في لحظة زمنية جديدة تحت تأثير تحولات قصوية ظهرت منينه باش تواصل إلى سبتمبر 2027. الظاهرة هذه هي ظاهرة تقريبا هي المتحكمة في ارتفاع درجات الحرارة. بالأمس تقريبا على 20 محطة عالمية تقريبا 6 محطات تونسية هي الأكثر درجة حرارة، منها باجة، القيروان، توزر، الزغوان، وين ارتفعت درجات الحرارة إلى مستويات. القيروان سجلت ثاني أكبر درجة حرارة بعد مدينة مهران الإيرانية، وبالتالي اليوم دخلنا ريال موت نعيش مظاهر قصوية ومتطرفة للتحولات المناخية، وتقريبا منطقة الحوض البحري المتوسط هم هي أكثر المناطق تأثرا. ولكن اليوم إذا كان تتخيلوا أنه اليوم باش نعدوا المرحلة القبة الحرارية الثالثة باش تعدى وندخل تقريبا بداية من نهار 2 سبتمبر معناها يعود الطقس إلى

0: معناها في ضخ المياه، وبالتالي اليوم نحن بقينا تقليديين أو فيها لسياسات كلاسيكية تقليدية، وبالتالي باش تكون عملية التأقلم باش نتعب برشا، وكلفة التأقلم كل عام تزيد، كل عام تولي أغلى.
1: سي حسين، نحكيه على طقس متواصل في الارتفاع، أنت تحدثت على سياسات عمومية إذا تبدل على تأقلم، ما في الوقت هذا المواطن التونسي قاعد يتحاول يتأقلم بطرق بسيطة، أنه يفلتر الماء مثلا، أنه يعبي ستوك متاع ماء، أنه يلقى حلول للضوء باش بعادش يقص. في 30 سنة قعدنا نستناو ما لقيناش الحلول اللي يلزم تصير، وتغير المناخ ما يستناش. هوني هل نتوقع أنه الصيف الجاي يكون أصعب من هذا على المواطن، ولا فما حلول سريعة تنجم تخلي المواطن يكون مرتاح؟
2: حكينا على الخريف ساعة، نتوقع على الخريف زيادة،
0: نتوقع على الخريف باش يكون صعيب، الخريف والشتاء نظرا لانه ظاهرة النينو معناها باش يكون عندها تاثيرات على عاصفة هاري من جديد، وعاصفة
2: انا يا سي حسين نخاف للخريف، يخلينا نقولوا يا حسر على الصيف. انا نخاف
0: باش يكون على مستوى درجات الحراره مش باش نمروا بالشتاء عادي وخريف عادي، وعلى مستوى تساقطات باش تكون عنيفه جدا كما معناها عاصفة هاري المتوسطيه، ولليوم درجات البحر المتوسط تقريبا لاول مره في تاريخه ترتفع على المعدلات العاديه 8 درجات كامله، 8 درجات بالنسبه للبحر المتوسط، معناها تنبئ بان هناك تغيرات هيكليه في المناخ المتوسطي بشكل عام. وراو اليوم نحن لم نقرر ان نغير، راو المواطن يعمل الادابتاسيون على ليشيل لوكال بونكتيال، ما هو يتحايل باش ينجم يتغلب على المستوى الوطني، يلزم السياسات العموميه بشكل عام هي تتغير باش المواطن يلقى حاجياته بدون عناء.
1: شكرا لك سي حسين رحيل، يعطيك الصحه. الخريف اصعب نوفل، شنو نجم نقولوا
2: الكل، انت معناتها تذكر مع خبرائك الكل قالوا باش نعاودوا نحكيوا في سبتمبر
1: بالضبط،
2: معناتها هو عندنا مده، عندنا سنوات انه اش قاعد يصير، تمطط باش يوليو زوز فصول، الكل اللي حفظتوها قلنا ولا طقس يا شتاء يا صيف، الخريف والربيع ما عادش فوالا، دونك الصيف قبل اخر اوتي وفصيف، غسيله النوادر ما عادش موجوده عندها سنوات، توا ولا الصيف يقعد حتى سبتمبر اكتوبر، يدخل حتى في نوفمبر، ومن بعد فجاه تولي ممطره على الاخر، والربيع بدا يتنحى، معناتها ما نعرفوش شنو باش تولي، عواصف باش تولي كذا باش تولي امور. هو قال تذكروا، نذكرنا ما نعرفش سليم انتم بتدرس صغار، البلاك اوت اللي صار في نهائي كوب دي موند وكذا، هذيك البان الكبيره اللي حقي من المفروض تكون ألارم كبير لتونس، حضر روحك، معناتها باش ما نكذبوش، الأمور اللي صايرة جهة النادي ماهيش أمور متاع اليوم، أمور متاع سنوات وسنوات، تونس لم تستعد كما يجب للحكاية هذه للأسف. يعطيك صحة جهان، وتنهار الاثنين نعملوا ريكاب صغير لي مومو فور
1: كلهم دي مومو فور لي
2: مومو
1: لي مومو فور
2: ما نعرفش لي مومو
1: دور،
2: احنا ما احنا تقريبا عملنا ما نعرفش 20 40 حلقة منهم 35 حلقة خاصة بدل كوندكتور نتعقلموا مع الواقع. عنا غنية شعبان عبد الرحيم سليم، معناتها
1: أهلا ولعبت يا زهر،
2: لا شعبان عبد الرحيم تراه سمعنا سليم، سمعنا ما عنيش غنية شعبان عبد الرحيم تراه، نمشي ما فاتك شيء، وكل شيء الغنية عادية لأنها صالحة لكل وقت.
3: ما فاتك شيء
1: ناديا، يلا خلينا نبداو نحكيو. البارح كنا حكينا على التوينسا كيفاش تعاملوا مع نقص نتاع المياه المعدنيه، وكيفاش هكا برشا طرفة اختاروا انهم يحكيوا على الموضوع ذي على مواقع التواصل الاجتماعي، وهكا زاد البارح بعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اختاروا انهم يبيعوا الماء على لي ريزو سوسيو بالطريقه هذه. نسمعوا مع بعض.
4: ما غير ما طورها ليكم، عندنا دو بوست افوندر تري بونيتا بون اوكازيون جوست مجروم منها جرمه، معناتها خاطر الحقيقه استحقيت تستعمل جرمه، معناتها شو بها الحرب وشو كل افوندر تري بون اوكازيون كما قلت لكم، بري الحقيقه ليجيرمون نيغوسيابل معناتها، ولا حاجه بري بريفي ديسبونيبل سوسا 72 ديسبونيبل معناتها سوسا والحوايز هذوكم، ونجموا نعملوا ديفريزون زاده لا بدري تستحق برسنا، معناتها بس تقولوا لي كيفاش باش تبيعها، كلما الحقيقه استحقيت فلوس معناتها، استحقيت فلوس معناتها غالي عليا هي كل اما لا غالب الواحد يبيع كل هذيك هي الدنيا بربي ما غير بلاد هكا اللي معناتها سيمون بور لي انتريسي.
2: واضح دونك واحد قاعد يبيع في دابوزا ما مشغوم منها جغمه فوالا. اللي عجبني انا نادي هو قدره توانسه على الثمار، معناتها
1: الحقيقه خاصه في الازمات بالحق ابداعات.

0: معناتها ويظل يذكى هو العزاء الوحيد.
1: اي معناتها ما يصيرش وقت الازمات يقعدوا نذكروا هو بعد اشهر تو باش ننساو الحكايه باش نقعدوا نذكروا كان لي موفر ولا بضمار هذا جهان لو كان تلقى انت دبوزه هكا تباع ناقصه جوغما تشري
0: مش مليون نشريو بالكيس ده اللي توا كان خلطنا ولا تمشي القهوه بربي اقسم لنا دبوزه بيناتنا هكا كل واحد كيس كيس جغمة
1: واضح.
0: البارح زاد نفل بين الحاجات اللي شفناهم شفنا مواطن كيفاش وثق السعر نتاع دبوزه ماء هو ماهوش تونسي الجنسيه تعرفوا جنسيته من اللهجه نتاعو لكنه يتحدث يقول انه كانت للتجربه هذه نتاع اغلى دبوزه ماء نشفيها.
2: اللحظة هذه ما تنجمش تمر مرور الكرام. أغلى دبوسة ماء نشريها في حياتي يعني من وقت ما جيت تونس وانت ماشي في الشارع. أغلى دبوسة ماء زوز دينارات و500 لعمري في حياتي وانا اتمشى كده في الشارع أجيب زاست مية بالسعر ده يعني تقريبا سعر نتكلم تقريبا في $1. الحمد لله خلطنا عليها وما فيش بقى اللي هو الأوبشن انت في عز الحر مثلا ولا حاجة تقول باردة سخونة
0: اشرب وشتع
2: الروح.
1: وصلت هو السيد اللي يحكيوا عليه معناتها وصلت معناتها احنا قلنا نقنعوا اللي فيه الجمعة دبوزة وصلت 1200 تا وصلت 2000 دبوزة معناتها وصلت 2000 والناس يزمك تشد صف ساعة ونص قدام مغازة وكي توصل ينجم يقص هذا على المغازة ينجم يقول لك وفي الماء ينجم معناتها نجم تشد ساعة ونص وكي ميسالش معناش عنا وقت اما من بعد مش مضمون انك تاخذ ستيكه معناتها
0: بعد صف ذيك الكل
1: بصراحه معناتها ما نشدوش الصف اللي معناتها كي نقرب ونوليو ندزوا في بعضنا معناتها الاحترام يبدا شديد على الاخر اللي تقول نشرب من السبالخ ما عرفش حاسب
0: احنا فما برشا جمال سمعناهم نوفل مثلا كي باش تسال نقول لك وين لقيت ماء تقول لي في فتره ما ما عادش موجود مثلا عند الكشك والحماس ولا المغازيت ولا غيره نقول مثلا برا امشي شوف القهوه فما برشا عبيد يقول لك مشيت القهوه ولا سالوتي جيت من عنده دابوس تما
1: اللي انت تقول فيه جين قالوا لنا مشيت باش نشري قهوه قال عندك الحق في كاس ماء
0: ليه
1: موجود اي فوالا دونك اليوم هكا الدبوزه يقسمها بالكيسين دبوزه كبيره اي تفضل
0: اليوم فما جمله جديده برا للبلاغ كيفاش هذه حكيت برا للبلاغ خلي نسمع مع بعضنا سنة المحتوى ليث ابو العريس كيفاش وثق وقت اللي هو ماشي يشري في دبوزه ماء شنو قالوا له
3: بلي فما بلاغ قال الماء ب 850 وانت كانت تبيعوا لي 850 اش كيبيك اعطيني ماء
4: والله كي تلقاه خويا ما عنديش ما تاوما الكبير لا صغير حتى انا
3: تحب
4: ماء خويا برا البلاغ
0: فوالا برا للبلاغ
1: برا للبلاغ تو يعطيك ماء قبل ما نكملوا معاك نجموا نمشيو فاصل صغير نمشيو الفاصل ومن بعد نرجعوا نكملوا معاك هذه ما فاتك شيء معي ناديا ومعنا جيهان ومعنا ناهد
0: نجم تقول معنا ناهد
1: نجم نقولوا معنا ناهد سيد المخرج ورينا ناهد في البث المباشر نجم تورينا ناهد فوالا دونك لا استنى ناهد بعد الكاس الماء اللي حذاك فوالا دونك ورينا ناهد في البث المباشر بالعكس اللي ناحيته ذيك يعكس الحالة رجع ذيك يعكس الحالة الصحية لنهاد لطف عليك نهاد بينسير أمسط حاجة أنه تكون عندك كونجين في سخانة في 50 سخانة
0: ما تقاش
1: مي برشا قاعدين يبعثون على الرقم 23513 واحد بعث لي من تاكسي 49 سخانة معناتها وهم يسمعوا في موزي كافيم يلا فاصل ونرجع
5: Vendredi 28 août, au Beehive Club Aquaviva Gamalt. Préparez-vous pour une soirée exceptionnelle. Wired, Arbor, pour la première fois en Tunisie. The pain is deep. A silent sleeper, you won't hear a peep. Enzo Seffredi, de retour pour enflammer la scène locale. Et avec nos talentueux DJ tunisiens, Triki et Bakem. Rendez-vous vendredi 28 août au Beehive Club Aquaviva Gamalt. Vente sur application IJA et sur place. Avec la participation de Yassir et Mosaïque FM. Midi Mag.

0: دقيقة.
1: يعطيكم الصحة على 23 500 13000، تبعثوا لنا في الميساج. شوف كو تبعثوا لنا الميساج وتعرفوا الصراحة، معناتها ما نقولش شكون قال ميرسي بوكو، ساعتين قصان ذا وفي جردان كارتاج يتعدوا لنا في ساعة، برافو شكرا.
2: في جردان كارتاج في ساعة بيش، ما فهمتش هم
1: بالحصة بينا حسيتنا كنا نبيعوا في
2: الزليبيا. نحن نحن فريق ميدي ماك.
1: استنى خلينا نكمل. صار في جردان كارتاج يقصوا الضوء ولا يقصوا الضوء خليل؟
2: يقص.
1: لا، جردان كارتاج مقسومه شاطرين، شطر يقص عليه شطر لا، مع ديجا مقابلين بعضهم، ما نعرفش علاش هكاك، مع بتتر لامور تقنيه والحفاظ على التوازن،
2: يمكن فلس موجوده فلس
1: فوالا لا، ولازم شويه توازن، فهمت؟
2: الديمومة الكهربائيه
1: فوالا. يلا نكملوا معاك في ما فاتك شيء ناديه.
2: خلينا نحكيوا على استثمار كبير نوفل باش يكون موجود في تونس، شركه زاده من اهم الشركات الموجوده في العالم. نحكيوا زاده على شركه نتاع التعبئه وتوزيع مشروبات، هي نعرفوها موجوده في العالم الكل، والتفاصيل نتاع الشركة ذي اللي باش تكون موجودة في تونس، واللي هي منافس جديد أمام اليوم شركات اللي موجودة في علاقة بالمشروبات اللي موجودة في تونس. وهذا زيادة باش يخلي برشا قطاعات وراء دخول الشركة هذية في علاقة بالمشروبات الغازية والمياه والعصائر، باش تخلي تحل البيبان في مجالات كيف ما المجالات متاع الاوديو فيزوال، متاع الاتصال الكوميونيكاسيون، وحتى زيادة بالنسبة للإشهار.
3: المرة هذه بالحق بيبسي باش ترجع لتونس. بارون بيفريج سوسيتي انديان اي لو بلو غران امبوتير دو بيبسي في العالم ابا انانيكيا صح ان نوفو كونترا افيك بيبسي افيك ان رينوفيلمون دو تيريتوار اي سورتو دو زون جيوغرافيك. ليدي سي كوا سي كو بارون بيفريج فا اوفرير اون سوسيتي فيتونس كاريمون ديتوني ا 75% بار بارون بيفريج اي 25% بار ديفان دا تونيزي. لو كابيتال سوسيال نتاع الشركة هذه باش يكون 9 مليون دو دينار، ولانستالاسيون نتاع لوزين باش تبدا دي كو لي اوتوريزاسيون نتاع المينيستير دو كوميرس يكونوا عندها. ديجا لو سي او ا ايتي نومي بور Tunisie. Et ce qui est très intéressant, c'est que Marahele, après plusieurs décennies de disparition de Pepsi Fitouns, après plusieurs tentatives de Sterja via différents partenariats, et Marahele, apparemment, c'est du costaud. Allez, Charles Banoun Beverage, c'est un leader international, et ce qui nous intéresse le plus, c'est le challenge et les Pshokhosh Fitouns. C'est que Lyon, Pepsi, qui représente 3,8 milliards de dollars de dépenses publicitaires, Flaan, c'est que aussi les Tunisiens connaissent parfaitement Pepsi via leur publicité à l'international. Souvenez, avec de très très beaux spots, avec Messi et Mohamed Sadah qui bataille pour la dernière Pepsi, et surtout, surtout, chauffe toutes les pubs comparatives et la rivalité entre une marque, la marque iconique en rouge et Pepsi, et c'est une très très belle histoire de communication, de publicité. Lyon, cette annonce va représenter un tournant majeur de distribution, du secteur et surtout de communication ou de publicité par rapport à un leader très très bien installé en Tunisie.
2: Voilà, ta sri hadaya, yjina min ande Khalej hada Aoui, je tahia li, ou li hawa ken zada kol mara yfasser hal l'qisas zada خاصة متاع الشركات الكبيرة، ولا حتى الطرق متاع الاتصال اللي تعتمدها شركات في تونس ولا حتى في الإسبانيا.
1: خدم معنا في رمضان ممتع برشا ويقدم برشا نصائح وإشهار. بيبسي جات قبل تونس ثم طيروها ما قعدتش، ثم باش ترجع لتونس المرة هذه بطريقة هامة مع شركة كبيرة تخدم برشا ناس، شركة تعمل حملات إشهارية عندها ميسي وكذا، معناتها أي واحد يقرأ الإشهار يدخل بيبسي وغيره والمنافسين متاعه، يعني دروس في الأشهار واحد يتعلمهم، وحاجة إيجابية كل مشاريك تدخل تونس اليوم ولات الأمور الرسمية حاجة تفرح. نادية
2: نكملوا نهزكم لإيطاليا، وين فما قضية أثرت ضجة كبيرة في إيطاليا. القضية هذه في علاقة بمواطن مش برشا قصان مية، ولكن القصة غريبة جدا، لأنه فما مواطن موجود في إيطاليا ادعى أنه اكتشف موقع أثري، لكن في الأخر بعد نكتشفوا أنه الموقع الأثري هذية ماهوش موجود، لأنه هو قام ببناء المدرجات والسلالم في الموقع هذية على منحدر، واستعان زيادة بشركة بناء في إيطاليا، وحرص زيادة على أنه هكا يعطي مظهر متاع حاجة قديمة لكنها مصطنعة، وكيف كيف زيادة خلى حتى بعض الأعمدة الإسمنتية وحتى تماثيل معمولين بالجبس، واللي خلى حتى اللي توريست وقت اللي يمشي ويصلوا يدفعوا حتى 40 أورو على حاجة ما عندها حتى علاقة بالتاريخ. نسمع بعض.
4: Un Italien construit un faux théâtre antique et fait payer l'entrée aux touristes pendant plusieurs années. En 2014, ce site de 5000 m² situé près de Vicence, dans le nord de l'Italie, est présenté comme un vestige archéologique. Son propriétaire Franco Malosso affirme avoir découvert ce théâtre après un glissement de terrain en 2005. Selon CNN, l'entrée était fixée à 12 € pour les touristes, alors que les locaux devaient eux payer 40 €, probablement pour les dissuader de venir. Sur place, Franco Malosso raconte aux visiteurs que Jules César et Cléopâtre ont fréquenté les lieux, mais aussi que Juliette Capulet, la Juliette de Roméo et Juliette, qui est donc un personnage fictif, a grandi à proximité. Le site finit par apparaître dans un guide touristique et sur l'application de la ville, mais voilà, deux ans plus tard, en 2016, la commune émet les premiers doutes, entraînant la visite d'archéologues puis des carabiniers. Le nombre d'incohérences historiques fait qu'en une journée seulement, la supercherie est découverte. Franco Malosso a en fait construit le site lui-même. Les gradins sont composés de pierres modernes vieillies artificiellement, les colonnes sont en ciment et les statues en plâtre. Il a également fait creuser un bassin au milieu du théâtre, le tout sans aucune autorisation. Alors pour se défendre, Franco Malosso assure que son œuvre était tellement mal faite que personne ne pouvait vraiment croire qu'elle était antique, un argument rejeté par la justice. En 2019, après une longue procédure, l'homme de 69 ans est finalement condamné à 2 ans et 4 mois de prison et 3000 euros d'amende pour construction illégale et falsification d'œuvres d'art. Franco Malosso est depuis incarcéré et il doit démolir son faux théâtre, un projet long et coûteux car comme le monument a été construit sur une colline protégée, sa démolition devra commencer par de véritables fouilles archéologiques.
2: وأكثر من هكا نوفل عدد من التقارير الإيطالية حكيوا على أنه فما حتى نظم جولات جماعية خاصة كلفتها 692 دولار لمدة 45 دقيقة. لحد الآن ما فماش عدد الضحايا اللي تعدت عليهم الحيلة هذية، لكن شفنا زادة أنه حتى كان نحكيوا على العقوبات فأنه المحكمة كانت رفضت تصريحات وأيدت الحكم اللي يقضي حاليا بعقوبته، وكيف كيف زادة شفنا عقوبة السجن لمدة 28 شهر غرامة قدرها 3.400 62 دولار بالإضافة إلى كيف كيف بعض الرسوم القانونية. دونك هو صاحب الفكرة قال أنه من اللي بدأت الإدانة الأصلية متعرف أنه تم تجديد القانون باش يتم سماح فرض عقوبات نجم توصل حتى الخمس سنوات في قضايا التزوير.
0: هي الفكرة محليها، ما هما كيفش ما ثبتوش معناها عن جنرال كيلقاو موقع أثري يرجعوا يشوفوا الحقبة التاريخية اللي يرجع لها وقتش تبني وقتش تعمل. أما بما أنه
2: والحاجة الغريبة زاد نوفل في تريب أدفايزر كي تدخل للموقع هذي تلقى انه عبيد عاطينه 5 نجوم، فهمت المكان؟ دونك ما يجيش البالهم العبيد اللي تشوف على الانترنت يعني يلقاو تعليقات
1: يتحايل لافيك بيرفكسيون. اي ما ابش نفسلك علاش، خاطر فما بلايص في المدن الاوروبيه تبدا نهج كامل كله اثار كذا، ما ينجمش يثبت في كل ديتاي، معناتها نهج كامل تلقى فيه 6-8 مواقع يحط هو موقع ويقول له هنا حنا بعد تعارك مع الاخرى ضربها بكف وكذا دنيا، معناتها ويبدو انه متميز في اختلاق الحكايات. الحمد لله شدوا يلا. معناتها احنا عنا برشا سخانه ناديه، فما عبيد عندهم العكس.
2: اكزاكتومون نحكيو على السلطات النيباليه اللي اعلنت اليوم فقدان نحو 1500 شخص.
1: ربي نحمدوا ربي كي نشوفوا راهو سخانه حاجه باهيه ساعات.
2: دوك السلطات في نيبال اعلنت عن فقدان 1500 شخص من بينهم 800 اجنبي على الاقل. واو. بعد ما ادى انهيار كتله من الطين والصخور في نهر بجبال الهيمالايا الى سيل جارف اجتاح عدد من البلدان والبلدات ومناطق حدودية، وحتى زاد الشرطة توقعت ارتفاع عدد الضحايا إلى أكثر من 165. شفنا فرق الإنقاذ زاد اللي استخدمت حتى مروحيات للبحث عن الناجين وإسقاط مساعدات طارئة لآلاف الأشخاص اللي تقطعت بهم السبل بعد الكارثة اللي صارت في منطقة جبلية وعرة فيها زاد برشا زوار، فيها برشا ناس تحاوز، فيها برشا سياح، واللي كيف كيف خليت الناس هذوما يعيشوا في وضعية صعبة برشا. نسمع بعض.
5: Nous sommes à un poste frontière entre la Chine et le Népal. En bas de l'image, on aperçoit des dizaines de personnes essayant de fuir la coulée de boue qui arrive. En panique, certains tentent de s'abriter dans le bâtiment. Quelques secondes plus tard, tout est submergé. Une avalanche de boue, de glace et d'eau déferle, emporte les bâtiments, les véhicules, les gares routières. Plus bas dans la vallée, depuis un autobus, ces passagers terrorisés voient la vague arriver. En quelques instants, le pont, les immeubles sont balayés sans résistance. Aucune infrastructure ne résiste au passage de la crue. Les ponts sont projetés les uns contre les autres. À l'origine de cette crue, selon plusieurs témoignages, un tremblement de terre aurait provoqué une avalanche, entraînant elle-même une coulée de boue, emportant plusieurs barrages comme celui-ci. Les armées chinoises et népalaises sont mobilisées, mais les opérations de secours restent extrêmement difficiles dans ces zones enclavées. Sur ces images de drones qui nous parviennent à l'instant, on découvre après le passage de la vague l'immensité de la région dévastée et la tâche colossale qui attend les secours.
1: لطفي ربي انا كي شفت الفيديو من الاول نسخايدو فيلم معناتها لم اتوقع حجم لطفي ربي الشيء له بطفرد وقت ما تحسوا فيكسيون تحسوا فيلم صوروه ربي معاهم وقلوبنا معاهم بطبيعة مقاسي كبيرة وشوفت الطبيعة قديش تختلف في نفس الوقت القناس فيضانات القناس زلازل القناس براكين القناس
0: سخانة صعيبة وما ترحمش
1: واضح يعطيك صحة جيهان يعطيك صحة نادية شكرا
2: نهد
1: شكرا نهد في أي كان المكان اللي هو فيه شكرا لي منو يعطيك صحة سليم يعطيك صحة بعد شوية الأخبار سبور إكسبريس أفتر ورك جينا حسن شاي طيبة في لمن قبل غدوة
6: ليتيجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البنوم والمصروف بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون برودوي او بروموسيون اي 50 ميجا في زوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام
7: مستقبلك يبدأ من الاختيار الصحيح مع جامعة محمود الماتري الأولى في مجال العلوم الشبه الطبية تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق العلوم السياسية التصرف المالية والتسويق خبرة سنين تأثير متميز وتكوين يفتح لك أبواب سوق الشغل في تونس وخارجها جامعة محمود الماتري طريقك نحو النجاح للمزيد من المعلومات www.umm.tn
8: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق كلزن ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب اتمتع بالوتر وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى 40% وزي

0: ماشينات إلكتريك وبرشا كادوات أخرين. خفيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: مع أورانج بوستي.

0: دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفرويد. عندك أورانج.
2: خبيت الباك ومازلت حاير في الاورينتاسيون. لونيفرسيتي سنترال اورغانيز اون جورني بورت اوفيرت نهار 28 اوت من 8 الماضي 3 في البزنس سكول في محمد الخامس، باش تتعرف على سيز ايكول نتاعها: ايكول دو سانتي، بزنس سكول، ايكول بوليتكنيك، ايكول اي تي، ايكول دو دروا، وليكول دو كومونيكاسيون دو ديزاين. وين باش تلقى دي زيكسبير اون اورينتاسيون ودي ريبريزونتون دي زيكول؟ وين تنجم تعمل اون فيزيت في لي لوكو دو لونيفرسيتي سنترال اللي باش توفر لك اون سيونس دورينتاسيون بيرسوناليزي غراتويت. Pour plus d'informations, calmez-vous à la 71 79 76 79. Université Centrale, ton ambition, ton avenir.
1: تمويل مشاريع البنية التحتية وتكوين شباب النادي الإفريقي والاحتفال بلقب بطولة 2025-2026 تنظم سوسيوس النادي الإفريقي حفلا فنيا ساهرا بالمسرح الأثري بقرطاج، وذلك الجمعة 28 أوت بداية من الساعة 10 ليلا مع العرض الموسيقي سيا سامفوني والفنان محمد جبالي.
3: حبك عامل فيا يا قمر، ما لقيتلوش ثنية يا قمر.
1: والنجمة ديليا بن شيخة بعزف الأوركستر السيمفوني لسوليست بقيادة المايسترو أشرف بطيبي. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بكارتاج، الحديقة A، وعلى موقع تذكرتي.ال. الجمعة 28 أوت عرض السيا سامفوني بالمسرح الأثري بقرطاج، كونوا في الموعد.
4: يا مولانا يا العالي يا الله، انصر الإفريقي وهذا كاش نتمنى.
1: Avec la participation de Natile, Suzuki, Le 15, Cristaline, Colissimo, Imminence, Kelmi, ODV+, et Mosaïque FM.

معكم في هذا الموعد الإخباري. الإدارة العامة للحرس الوطني تعلن في بلاغ على صفحتها الرسمية استكمال عملية حصر الضحايا وتسليم جميع الجثمين إلى أهليهم وذويهم، وتجدر الإشارة إلى أن الحادثة أسفرت عن فقدان مجموعة تضم 15 شخصا من بينهم 14 أصيل بن قردان وشخص أصيل جرجيس، إلى جانب نجاة شخص من المشاركين في عملية الإبحار خلصة. وشاركت في عمليات البحث والإنقاذ مختلف الوحدات العائمة التابعة للحرس البحري وديوان البحرية والحماية المدنية وجيش البحر، إلى جانب مروحتين تابعتين للحرس الوطني والجيش الوطني، في إطار مجهود ميداني متواصل وبمتابعة مباشرة من رئيس الجمهورية وإشراف ومتابعة الإدارات العليا بالإدارة العامة للحرس الوطني. قرارات تتعلق بترقية وتسمية جديدة في صفوف القضاة العدليين والعسكريين صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم أمس على أن تدخل حيز النفاذ بداية من 16 سبتمبر 2026، وبمقتضى الأمر عدد 209 لسنة 2026 المؤرخ في 21 من أوت 2026 والصادر عن وزارة العدل، تم ترقية 54 قاضيا من الصنف العدلي من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة، إلى جانب ترقية 73 قاضيا من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية. وفيما يتعلق بالقضاء العسكري، تم تسمية 13 قاضيا عسكريا من الرتبة الثالثة في خطط قضائية مختلفة، من بينها مساعد أول لوكيل الدولة للوكيل العام مدير القضاء العسكري، ووكيل عام لدى محكمة الاستئناف العسكرية، ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس. الوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة تعلن أن مهام المراقبة الفنية عند توريد أجهزة التشخيص الطبي ستنتقل إلى مصالحها المختصة، وذلك بداية من غرة سبتمبر 2026. والوكالة تدعو موردي هذه الأجهزة إلى إيداع ملفات المراقبة الفنية عند التوريد لدى مصالحها المختصة انطلاقا من التاريخ المذكور، مؤكدة أن إجراءات المراقبة ومعايير التقييم والمتطلبات الترتيبية المعمول بها ستبقى دون تغيير، داعية المتعاملين الاقتصاديين إلى مواصلة القيام بإجراءاتهم وفق الصياغة المعتمدة واحترام الترتيب الجاري بها العمل. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية تقول أنها مستمرة في دراسة طلبات العبور للمضيق رغم التصعيد الأمريكي في المنطقة، مؤكدة أن الأمريكيين لم يستطيعوا السيطرة على المضيق بالحرب والحوار ولن يتمكنوا بالعقوبات. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد أن حزب الله يتحمل المسؤولية الكاملة عن القتال المستمر، داعيا إلى وقف فوري للهجمات والاستفزازات لتهيئة الظروف لخفض التصعيد. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي، الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايكا فام بوان نت، والمشوار يتواصل مع حيدر الشاني في سبار إكسبريس. دمتم على اطلاع. الأولى في تونس.

0: في تونس.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم الناس الكل. البداية بميركاتو وترجي تونسي وآخر التطورات في زوز ملفات حازم المستوري وفلوريان دانو. بالنسبة لحازم المستوري اجتاز البارح الجزء الأول من الاختبارات الطبية، إذا كان مشيت الأمور بشكل إيجابي منتظر يصحح العقد نتاعو اليوم العشية وغدو على أقصى تقدير. الاتفاق حاصل، كل شيء في الطريق صحيح، في انتظار كما قلت الإعلان الرسمي على هذه الصفقة اليوم العشية وغدو على أقصى تقدير حازم المستوري يكون على ذمة الترجي الرياضي التونسي. بالنسبة لدانو الاتفاق حاصل بنسبة 100% بين إدارتي الترجي الرياضي التونسي واتحاد طرابلس. الصفقة توصل 1.2 مليون دولار. قاعدة فقط جزئيات، ما تهمش الترجي الرياضي التونسي، تهم دانو وفريقه جديد اتحاد طرابلس. إذا كان صار الاتفاق النهائي باش يصير الإعلان الرسمي زادة في الساعات القادمة على هذه الصفقة. دونك باختصار الترجي اتحاد طرابلس فما الاتفاق، فقط مازال دانو قاعد يناقش في بعض الجزئيات مع فريق اتحاد طرابلس. تشكيلة النادي الافريقي تعرف عودة حمزة الخضراوي في مقابلة من الحمام سوسة الجولة الثانية. الخضراوي اللي استوفى عقوبة الورقة الحمراء في المقابلة يتواصل غياب صادق محمود وأحسن رمضان بسبب الإصابة. تمكنت إدارة نجم المتلوي من تأهيل 5 لاعبين حتى يكونوا على ذمة المدرب أمين جارة في قدم المقابلات الملعبية، هو محمد أمين بوزعبية، نجد الدبابي، عبيد الشابي، محمد علي الوريمي والنيجيري إيفاني أوغبا. دونك 5 لاعبية ذوما تم تأهيلهم بشكل رسمي مع نجم المتلوي. أعلنت إدارة الأولمبي البيجي على إصابة اللاعب أمين المرزوقي على مستوى الأربطة المتقاطعة. الإصابة كانت عرض لها في مقابلة الجولة الأولى ضد ترجى الجيس لحد اللي تعدى شل لباس لمحمد أمين المرزوقي. المنتخب الوطني الأولمبي تعرف على منافسه في دور نصف نهائي في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تارانتو في إيطاليا. المنتخب يواجه إيطاليا نهار غدوة انطلاقا من 9:30 متاع صباح. المقابلة ذي باش تكون منقولة على القناة الوطنية الثانية. أهم المواعيد في ملاعب أوروبا اليوم ضمن الجولة الأولى في لاليغا، سيلتا فيغو ساسونا انطلاقا من 7:30 والبرسا أتلتيك بيلباو 8 متاع الليل. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فام بونت.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.

0: من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي موزيك فم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من الناس كل تحياليكم مستمعات ومستمعينا. مرحبا بالجميع في الاستماع ساعتين درجين على موجاتنا. قاعدين نعيش في أيامات استثنائية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. الخميس 27 أوت 2026 ربي يفرج إن شاء الله على العباد إن شاء الله وعلى البلاد، لأنه قاعدين نعيش في موجة حرارة غير مسبوقة. معناه قاعدين نفسه بالباي. ربي إن شاء الله يرحمنا وإن شاء الله ربي يلطف بينا بجاه خير البرية. تحية لكم ناس كل، شكرا لاختياركم الأولى في تونس. رحب بالحاج معنا في استنداخ، تحية لبنى. لوبي معنا اليوم في الإخراج الرقمي. معنا خونا دالي الجراندي، أهلا وسهلا دالي بن أحمد. مرحبا أحمد دالي بن أحمد. ظهر لي فيها عنده حصل دعوة وانت صغير شيح ريقك يا أخي، اليوم ريقنا في جرتك شيح، هذاك علاش قاعدين شفت كيفاش هاكا قاعدين نخلصوا خويا في دعالي انت خليت هكا ولا. رحب بيك سي خليل، أهلا وسهلا. الحمد لله أمورك طيبة؟
2: الحمد لله شوية مع السخانة أخويا، والقروين البارحة عاملة ريكور في السخانة. ربي إن شاء الله يلطف بالناس الكل والناس الكل سيسوا بعضنا.
1: أمين يا رب العالمين، سيسوا بعضنا سيسوا رواحنا إن شاء الله. ثنية زينة لكم الكل. كما عودناكم بعد شوية نعطيكم فكرة على حالة الطرقات، حالة الطقس كيفاش باش تكون في 24 ساعة على جاي. هذا الكل هذا وغيره كما تعودنا بالأخبار بالجود فايبز وأيضا ببرشا البحار الأولى في تونس. تحية لكم، نقضوا بعضنا أربع سوايع من تو حتى لستة. هذه أفتر وورك، نبداوها بلاك آيد بيس في بامب.

0: يزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
1: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغوت لا شانس أبارتين العشر مسو تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513. وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. فالصيف على موزايك اف ام فرحتك تسوى برشا كادوات.
2: حاير في خلاص قرايه الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعه؟ مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظه. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زاده على نجمه 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
3: لا بدنا نروح
4: لديفا هيفا وهبي بتونس.
5: لديفا هيفا وهبي
4: تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكالاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي.
6: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب، شو المطلوب؟
4: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي بونتين بمساهمة موزايك فام.
7: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دلاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو دي بي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
1: After work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
8: إذا After work حتى لستة متاع العشية توا مالي ساعتين و 18 دقيقة حتى طرقات وسويت مع سيمورا جوني.
9: شيل فيول سيف فرقسو نظيف ويدوم.
1: بوان روت
8: سيمورات، مرحبا بك، أهلا وسهلا. درجة الحرارة اليوم في حدود 48 درجة معه لريح الشيلي هذي ألومبرا. نحكي درجة الحرارة في الظل، دونك اللي غصنتي في إنسان هكاي ماشي في الشارع ربي يعلم به، ربي يخفف علينا. وحالة الطرقات يظهر لي إذا كيف كيف زحمة، حتى هي درجة حرارة فيها 50 على ما يبدو هكا ولا إيه؟
10: مرحبا حسن، كلامك صحيح. هو الريسونتي توا بتاتا 48، خلي اللي يبدا يسوق في السيارة بطبيعة الحال يمكن حتى معناها التركيز نتاعو معناها باش يكون بليز أو موا ينقص، نظرا اللي عامل هذا كذلك الاكتظاظ اللي لاحظوه في عديد الطرقات من ضمنهم الطريق الوطنية رقم 8. هذا لاحظوه خصوصا على مستوى المنطقة الصناعية الشرقية 1، وتتواصل الحركة إلى حدود محاور رواد، بعد هي نشاهدوا الانفراج في الحركة على مستوى محاور النحلي في السونس كونترير، وإحنا داخلين عبر شارع المغرب العربي على مستوى الجسر بتاع شارع الجمهورية نلقاو حركة فيها كثافة مرورية، والحركة هذه تتواصل إلى حدود شارع المنصبي ثم ساحة زلاج وعبر الطريق الوردية، وكذلك على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 في عديد المحاور خصوصا على مستوى جبل جلود، كذلك على مستوى ميكرين. نزيد نقدموا القدام على مستوى المحكمة الابتدائية في بن عروسبة وصولا إلى الزهرة، كذلك على مستوى مدخل حرم الأنف نلاحظوا الحركة فيها الكثافة المرورية. وسط العاصمة مستوى شارع محمد الموسى أيضا محاور من أبرزهم شارع الدين باشا، كذلك على مستوى شارع الويبراي وإحنا ماشيين إلى ساحة باستور، سينو على مستوى شارع طيب المهيري كيف كيف هذا اللحظة حركية فيها كثافة مرورية. في المقابل شارع الحرية نلقاو فيه توا الحركة عادية، نعرضوا على اليمين على مستوى شارع سان نيكول وإحنا ماشيين إلى صيدلية مركزية كيف كيف لقاو حركة فيها كثافة مرورية. ثم على مستوى شارع طاهر بن عاشور وصولا إلى شارع احنا التخين إلى المنزه السادس، كذلك على مستوى نهج جعفر البرمكي وين لقاو الحركة فيها الكثافة المرورية. نمشي والباردو كيف كيف على مستوى قصار صعيد، نفس الشيء بالنسبة لمدخل حي التضامن، كذلك على مستوى المنيلة وين لاحظوا الحركة فيها الكثافة المرورية. طبعا ما نساوش على مستوى المدخل الغربي بالعاصمة وين لقاو على مستوى حي النجاح، كذلك على مستوى السجومي وحي الزهور وين الحركة فيها الكثافة المرورية. غرزون الروتيكس انطلاقا من المطار ووصولا إلى الدندان اللحظة حركية فيها كثافة خصوصا على مستوى محاور باب سعدون. زيدوا قد مشاهد قدام على مستوى باردو كذلك على مستوى خلف الطار على مستوى الدندان على مستوى بورتال حيدر وإحنا ماشيين عبر الطريق الوطنية رقم 7 كسوة الوادي الليل وإلا ماشيين إلى منلوبة ومقاوزة كذلك الحركة فيها الكثافة المرورية شيء اللي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه. بطبيعة الحال نغلب عين الاعتبار ارتفاع درجات الحرارة ماذا بين السياق كانت تكون معتدلة تكون ماذا بين ديستون سيكوريتي موجودة بيننا وبين السيارة اللي قدامة نبعث العامل متاع سرعة في بعض الأحيان يمكن بعض الطرقات نلقاها شاغرة شوية فبالتالي ما يلزمناش معناها ناخذ أكل الشغور هذاك متاع الطريق اللي باش يخلينا نزيدوا نسرعوا. ما فيش شك سنتور سيكوريتي بالنسبة للمقاعد الأمامية وكذلك المقاعد الخلفية ولهنا كذلك نزيدوا نذكر على مستوى سرعة في بعض الطرقات من ضمنهم طرقات السيارة ما يلزمناش نفوتوا 110 كيلومتر في الساعة بالنسبة للطرقات الوطنية 90 كيلومتر في الساعة. نرجعوا للسيارة والآليات نتاعها ماذا بينا نتفقوا زق العجلات في الحالة توا هذه رانا توا براتيكمون كورا مون نتفقوا مع الارتفاع تاع درجات الحرارة مع معناها العجلة اللي هي تدور في الكياس في الحال حتى الزق نتاعها باش يرتفع شوية فإذا تنزلوا ماذا بينا نتفقوا الماء تاع الراديتور نتفقوا كذلك الكليماتيزور لأن في بعض الأحيان نحتاجوه إذا كان موش وقتها نحتاجوه سيرتو الكهرباء كي تكون معناها محطوطة في مكان وهو في الحال تكون فيه الارتفاع تاع درجات الحرارة فبالتالي تكون الآليات نتاع السيارة تكون موجودة حتى تكون سيارتنا آمنة. إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا يعملوا مثل هالنصائح هذه نتمنى لهم إن شاء الله أحسن سيارة آمنة للجميع وإن شاء الله ربي معنا ومعهم الناس الكل إن شاء الله.
8: إن شاء الله ربي معنا الناس الكل. شكرا جزيلا ليك سي مراد. طريق سلامة للناس اللي تسمع فينا إن شاء الله بعد شوية نعطيكم صدى كيف كيف تطور حالة المرور في ساعة ثانية من أفتر وورك على الأولى في تونس.
9: Shell Fuel Save. Farzo, nvif, ويدوم.
1: After Work كل يوم الاثنين والجمعة من 9 للستة متاع العشية على موزايك FM.

0: After Work.
1: Les inscriptions 2026-2027 sont ouvertes au groupe scolaire Michel Foucault. Réservez votre visite au 24 315 019 ou rendez-vous sur notre site web.
2: شكون قال لي السي فوفي مع ترافل تو دو جو السي فوت فرهيد ما يوفيش اكبر شوا احس كاليتي واحسن وتله وفي اوت ترافل تو دو تودك ببرومو تهبال وبريميز ما تجيش على البال توصل حتى ل 40% كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوه وزيد جديد مع ترافل تو دو نجم تخلص كنافاس صغيره والباقي في الاوتيل مالا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا وكلمنا على 7103 ولا ادخل على السيت traveltodo.com ترافل تو دو لي بري تو دو
3: في مونوبري جاونا بروموات وديما حاضرين بالافاريات لكل المناسبات وهلا يمات وحتى 30 اوت تخفيضاتنا توصل حتى ل 50% على تستحقوا للمولد وللغونتري من العصيده وصحفتها للكرتابه وطبليتها وهكا جوكم يولي كيما جاونا دوبل جو ودوبل بروموات مونوبري ديما معك
4: اه يا حلو
5: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم
6: النجم العربي آدم
5: تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ثربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت حفل فني يحييه النجم اللبناني آدم
7: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع
5: ذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.ان بمساهمة موزايك فام
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام
8: رحبا بكم جديد في After Work على الأولى في تونس مشيتوا تسويت المعهد الوطني للرصد الجوية
0: وميتيو
8: مع سي أنيس ساتوري عسلامة سي أنيس أهلا وسهلا
9: أهلا وسهلا سي حسن تحية ليك ولو في إذاعة موزايك شكرا
8: بارك الله فيك تحيتنا ليك كل العاملات والعاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي نتحدث اليوم على ارتفاع كبير في درجة الحرارة الموجة هذية اللي على ما يبدو اليوم تقريبا آخر نهار في الذروة معناها من غدوة بسنين نتفرهدوا شوي
9: صحيح ثاني يوم في الذروة هو معناها خلينا نقول نهاية الذروة يعني درجة الحرارة كانت عموما القصوى بين 44 و 48 درجة كانت في حدود 41 درجة في الوسط الغربي حتى قرب السواحل الشرقية للشمال والوسط مع ظهور الشهيلي تونس العاصمة سجلنا اليوم 42 درجة في معدل ذلك الطقس بيكون صافي إلى قليل السحب يصبح مغيم جزئيا آخر النهار

0: نحسوا فما انخفاض على قليلة نسبي قرب السواحل الشمالية حتى جهة الوطن القبلية والمرتفعات، يعني تقريبا تكون درجة الحرارة القصوى في حدود المعادلات العادية تكون بين 32 33 ممكن توصل حتى 36 درجة. نحكيه على تبرقة، بنزارت جهة الوطن القبلي، مازالت الحرارة مرتفعة في بقية المناطق الداخلية، يعني تكون عموما بين 38 41 درجة. قرب السواحل الشرقية والمرتفعات تكون بين 42 و 47 درجة. ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي 47، نحكيه على القيروان سيدي بوزيد 48، ممكن جهات قبل التوزر. فيما عدا ذلك يرجع الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية في المرتفعات الغربية للشمال، تكون مصحوبة ببعض الأمطار. التيارات تتواصل جنوبية على عموم البلاد، ممكن تتحول من القطاع الشمالي في الشمال آخر النهار، تتقوى بطبيعة الحال أثناء ظهور الخلايا الرعدية. البحر مازال مضطرب بالشمال، قليل الاضطراب إلى متموج بالسواحل الشرقية. يوم السبت باش يكون فما انخفاض طفيف على كامل مناطق البلاد، يعني نزيدوا نقتربوا أكثر للمعادلات العادية. نهار لحد كيف كيف، يعني الطقس باش يكون صافي عموما إلى قليل السحب، ترجع الخلايا الرعدية وارد ظهورها في فترات ما بعد الظهر في الجهات الغربية للشمال والوسط. تقريب بقية العناصر الجوية يعني ما فهمش تغيير كبير، البحر باش يبقى مضطرب في الشمال، قليل الاضطراب في السواحل الشرقية. الانخفاض خلينا هو أهم سؤال ممكن اللي يسألوا عليه العبيد، وقتها باش يبدأ يكون محسوس وملحوظ. نرجع على قليلة للمعادلات العادية إن شاء الله في 2-3 سبتمبر، وقتها نجم نحكيه على انخفاض إن شاء الله في درجات الحرارة في الأثناء. إن شاء الله ربي يرحمنا ويعطينا من يقوى. شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
1: بارك الله فيك ثاني، شكرا جزيلا ليك. بعد شوية معاك الموعد إن شاء الله باش يكون في لميتو دي بلاش في الساعة الثانية من أفتر وورك على الأولى في تونس.
2: وميتو أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزيك فهم.
1: مازالنا مكملين بالموزيكا، هذه عايشة باي شيب خالت.

0: شيف خالد عايشة على موجات موزيكا فين. تحية لكم الناس الكل وقيت نسمة البحرية
1: مع ترافل تو دو العالم بديديك دي بي دافيون بأرفق الأسوام مع أحسن الكومباني أيريان في العالم. فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور. ترافل تو دو تقدم لكم نسمة بحرية.
0: نسمة البحري ما تنفع برشا فيها سخانة في الكانيكول اللي قاعدين نمر بها في بلادنا. نقولكم نبدأ بشواطئ خليج جابس شواطئ جربة جابس جرجيز. درجات الحرارة غاديكا تكون في حدود 40 درجة والبحر صافي يعمل 66 كيف. ولكن فما عنصر مهم ناخذ وردوا بالنا منه هو هبوب لرياح أشيل. نفس المسألة في سواحل الساحل سواحل المهدية نحكيه على سواحل أيضا المنستير سوسة نحكيه على هرقلة شط مريم القنطاوي أبو جعفر واسقانس في المنستير وين درجات الحرارة تكون بين 36 و 47 درجة مع هبوب لرياح شيلي. وجب الحذر خاصة في والأوقات متاع الذروة متاع الشمس بين 10 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية. خليج الحمامات درجات الحرارة تكون في حدود 45 درجة السماء صافية والبحر يكون هادئ فقليل الاضطراب. نفس الشيء في خليج تونس وين درجات الحرارة توصل إلى حدود 48 درجة. نحكيه على شواطئ كختار سيدي مسعيد المرسى جمرت ورواد. بالنسبة لشواطئ الشمال في الأمور مفرهدة شوية خاصة في شواطئ بنزرت. نحكيه على درجات الحرارة تكون ب 28-38 درجة. شواطئ راس رجلة كيف كيف راس جبل سيدي سالم نحكيه سيدي المكي الرمال وكيف كيف غيرها من شواطئ بنزرت وين تكون زادة كيف كيف شتيتة تعمل كيف. الرياح في حدود 20 كيلومتر في الساعة. سواحل الشمال الغربي سواحل تبرقة غديكا التبحيرة تحلى. درجات الحرارة مستحبة غديك 35 درجة. تقول انت حامل كليماتيزور على الحر دونك هذايا اللي فيه الفايدة. وديما الماء بارد نعرفوه في تبرقة يعمل كيف وسرعة الريح تكون بين 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة. دونك فيها وسط الكانيكول هذايا شنو رأيكم كان بدلوا المود فيها سخانة هذايا هذاك علاش Travel to do اللي ديما تخمم فينا خممتنا في اون جورني دو فولي باي Travel to do. اليوم عرض خاص في Travel to do اليوم بالذات. اي نعم تمشي الوحده من 38 اجونس اللي موجودين في 24 ولايه تونسيه. تمشي الاقرب اجونس Travel to do وتتمتع بتخفيض 10% زياده على لي برومو اللي موجودين. اللي نذكركم لي برومو اللي موجودين في Travel to do يصلوا حتى ل 55%. لوفر هذية اكسكلوزيفمون لليوم نهار الخميس 27 قوت حتى للسبعة متاع العشية في ليزاجونس متاع Travel to do الكل. هكاك تكون ضمنت على تفرهيدة عالمية انت والصغيرات متاعك انت والعائلة متاعك انت واصحابك بأحسن أفار. ما ترتيش الفرصة وتمتع بالتخفيضات الموجودة اليوم في Travel to do une journée de folie by Travel to do. حاب نذكركم بأنه اليوم اكسكلوزيفمون عنا العرض هذية تخفيض ب 10% زيادة على لي برومو اللي ديجا موجودين واللي يوصلوا حتى ل 55% مع اللي كنت تتوجه لأقرب أجانس Travel to do واحدة من 38 أجانس. أقرب أجانس اللي كنتي تمشي لها اليوم قبل 7 متاع العشية اتريزيرفي. ونذكركم كل إنسان يعمل أشا من الاثنين حتى الخميس يدخل غدوة معنا في القرعة ويربح أم بوندشا بقيمة 1000 دينار من أهداء Travel to do وين لي بخي سون تري دو. ما تنساوش كما قلت لكم اليوم عنا اون جورني دو فولي باي Travel to do. الموعد يكون في واحدة من 38 أجانس اللي موجودين في 24 ولاية تونسية قبل 7 متاع العشية. امشي وريزيرفي اليوم تتمتع تخفيض ب 10% زيادة على البرومو اللي موجودين.
1: نسمة بحري تحب تعدي لفاكونس وبالك مرتاح. ريزيرفي من توا مع Travel to do في أحسن ليزوتيل في تونس بأرفق الأسوام وكان تلقى ما أرخص. Travel to do ترجع لك الفرق كاش. Travel to do قدمت لكم نسمة بحري.
2: After work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
0: مكملين معاكم احنا في After work. بعد شوية انت اللي تسمع فيها كانت تحب تقري بنتك ولا ولدك وتلوج على ايكول تكون اغري. اي نعم اغري مش نمبورتو. تنقل لكم نعطيكم كل التفاصيل بعد شوية. باش تكون بحذنا مدام موني مغراوي في الاستوديو باش نحكيه معاها على The Canadian International School اللي سمعتوا عليها برشا برشا حكينا عليها عم ناول. وتبارك الله الناس اللي قرات ولادها عملت معناها تخبل ديكوفيرت وعدي وعوايم يعمل 66 كيف. بعد شوية ناخذ جديد بولا رونتري سكولير الجاية 2026-2027.
2: After work موعدكم مع سهرة استثنائية الأحد 30 أوت في فلامور جمارت مع نجمة تونس الأولى لا ديفا أمينة فاخر. ودي جي باش في ميموريز. لا ديفا أمينة فاخت أكمباني دو لا تروب رياض بودينار الأحد 30 أوت في فلامور جمارت. اتسكر تلقاو مع رانسكريتي بونتين وابليكاسيون إيجا أو على 22-09-09-09. لا ديفا أمينة فاخت الأحد 30 أوت في فلامور جمارت مساهمة موزايك فام. After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
0: مرحبا بكم من جديد في After Work. سعيد برشا اليوم باستقبالها للعام الثاني. مرحبا بك منية مغراوي. نعود نذكر فونداتريس دو ذا انترناشونال ذا كانديان انترناشونال سكول. مرحبا لالا. اهلا وسهلا. كيف الحال؟ يعيشك. أخذنا شوي من الميكرو خنسمع صوتك المزيان. يعيشك يا للا. مرحبا بكلك اليوم. حيت انت منوره ما شاء الله عليك. نور على نور. تبارك الله. معك سيدة بليل تحيه ليه اللي هو ديريكتور دو لا كوميونيكاسيون دي كيف كيف ديريكتور دو كوم دو ليكول دو كانديان انترناشونال سكول. مرحبا يا سيدي.
3: اهلا وسهلا.
0: مرحبا. نورتونا يا سيدي. مرحبا. لموني ناس سمعتك عم ناول جيت في الجورني بورتو فيرت اكتشفت وبرشا ناس اخرين اليوم يقولوا شنية هالحكاية متاع The Canadian International School. شنية The Canadian International School ايكول شنية حكايتها اجري ولا ليه هيت نقدموا ليكول ساعة قبل كل شيء.
4: The Canadian International School سي ليكول كنديان امبليمونتي على زون اندستريال العقبة. هو مشروع تربوي متكامل. اول مدرسة دولية dans cette zone. Mm-hmm. C'est une école agrémentée, m'intéresse bien min wazarat at tarbiya at tunisiya ou min ministère de l'éducation et du développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick du Canada. Okay. On fait aussi partie du réseau international autorisé EFIA et candidate aussi IB.
0: مي باش
4: هذوك مشروع تربوي مشروع كامل تربوي. ومتكامل.
0: نحب ناكد اليوم اللي انتم اوسي عندكم لاغريمون تاعكم الامور واضحه والحمد لله.
4: الحمد لله هنا يونا اغريمون من الموافقه والاعتراف من وزاره التربيه التونسيه. الحمد لله.
0: العباد اللي جات للليكول والعباد اللي تعدى من بحذا ليكول يقولوا كبيره ليكول ما شاء الله معناها ما نلقاو فيها كل شيء. تنزيدوا نحكيوا اكثر على ليكول وعلى السوبرفيسي والى ما اخر ذلك. خلينا نمشي مع سيدة بليل ونحب نحكي معاه على البروغرام زي كيف كيف اللي تقدمه معناه له ديبلوم كنديان اللي يفتح أفاق في العالم أجمع. سيدي هكا ولي
3: وهو كذلك سي حسن. دونك اختيارنا البرنامج الكندي ما كانش بالصدفة. بالعكس اخترناه خاطر نعتبروه من أحسن البرامج التربوية في العالم وهو برنامج يوفر للتلامذة برشا فرص وأفاق في المستقبل. البرنامج هذا يركز بالأساس على شخصية التلميذ وتطوره ونجاحه ومش كان على نتائج دراسية بركة بل يشجعه باش يطور مهاراته يكتشف قدراته ويحضر روحه للحياة الجامعية والمهنية. التلميذ اللي سجل عندنا في الكنديان انترناشونال سكول هو باش يختتم السيكل ديزيتود متاعه بار لوبتونسيون دو ديبلوم دو فان ديزيتود سكوندير. Et le diplôme de fin des études secondaires, c'est l'équivalent du baccalauréat. En Amérique du Nord et au Canada, le mot baccalauréat, c'est la licence. Donc, c'est pour cela. Et ce diplôme, le bichet Hassan Ali et Telmiz, Shed Hadi, est un mot à refaire. تفتح الأبواب زادة كيف كيف بالنسبة للتلميذ باش يسجل في أكبر الجامعات في كندا وأي كيف كيف حول العالم
0: حول العالم,
3: حول العالم. ومن غير بالشهادة هذه من غير ما يحتاج إلى معادلة. أوكي. بالنسبة للديبلوم متاعه c'est un diplôme international reconnu. C'est un diplôme 100% canadien.
0: 100% canadien. Donc l'humour لهنا واضحة. Le programme aussi واضح. نرجع معك مدام مونية مغراوي فونداتريس دو لا كانديان انترناشونال سكول. برشا ناس تتسائل شكون يشرف على إدارة المدرسة هذه وشنو نقاط القوة جوستومون في السي اس.
4: في إدارة المدرسة المؤسسة التربوية متاعنا يشرف اون ايكيب ديز اكسبير ادمنستراتيف اي بيداغوجيك كنديان. نقريو البرنامج الكندي حسب المعايير الدولية بالإضافة إلى اللغة العربية وتركيز أيضا على اللغة الإنجليزية باعتبارها هي الأولى عالمية. قوة المدرسة الدولية الكندية مش فقط في البرنامج أو الأفاق اللي تفتحها لو ديبلوم كنديان كما قال سيريدا، مي أوسي اهتمامنا الكبير بالجانب النفسي لو بيانيتر اي ليبانويسمون دو لانفون. قوتنا أوسي في لي انفراستركتور الموجودين معنا من احسن المدارس المتوفرين ولي زيكيبمون. نجم نسمي اذا كان ممكن عندنا 48 سال دو كور، سال دو تياتر bien équipé, salle de jeu bien équipée aussi,
0: terrain
4: de tennis, terrain de basket, football, presque toutes les activités sportives et artistiquement aujourd'hui nous monde d'imagine ندمج معناتها لي كلوب هذوما في وسط لو بروغرام سكولير نتاعنا ايديوكاتيف.
0: انا يقولوا لي وقت
4: اللي دونك الصغير يروح فرحان ايبانوي قاري
0: والحمد لله الامور واضحه اونتر دو بون ما اي لو كادر سي سو بورت بيان باش انه الانسان يعدي معناها نقولوا une année scolaire في dans un cadre معناها magnifique. يقولوا انه تقريبا تحس روحك تدخل من باب المدرسه تكون في العقبه في تونس تدخل تقول شاليك في كندا هكا ولا
4: اكزاكتومون. دايور جينا سيد دي سفير وجينا اطارات من وزاره التربيه دي كندا واعترفوا وقالوا اي لي ستاندار اللي شفناهم ولا لي زيكيبمون ولا قوه الانفراستركتور اللي شفناها هنا اون ديغي في كندا وما خير
0: والحمد لله. سيدي اليوم برشا الناس
4: ما ننسيوش ستاف ايديوكاتيف،
0: ستاف ايديوكاتيف
4: بيان معناتها لي جون افيك لي فورماسيون افيك لاكومبانيمون دو دو لادمينستراسيون كانديان.
0: تري تري بيان دونك اوتمون كاليفيي بكيك صغيرات ناخذوا لا ميور فورماسيون. سيدي اليوم شنو الانشطه ولي زيفينمون ذاك كيف تنظمهم المدرسه الكنديه؟ نعاود نذكر لا كانديان انترناشونال سكول بالعقبه.
3: كيف ما ذكرت نظام التربوي الكندي يرتكز بالأساس على إشراك التلميذ في الحياة المدرسية وتحقيق التوازن بين الدراسة والتطور الشخصي. تلامذتنا يستفادوا برشا بالاكتيفيتي دي كلوب أخطر اللي هي منظومة داخلة الأنشطة متاع النوادي هي داخلة في المنظومة التربوية الكندية، وهذا من شأنه كونه التلميذ ينمي المواهب متاعه ويطورها ويكتسب الثقة في روحه. عندنا العديد من الفضاءات اللي تشجع التلميذ لهنا في ليكول كنديان باش يطور مواهبه. عندنا قاعة المسرح كما ذكرت مدام منى، عندنا المخبر، عندنا قاعة المكتبة، عندنا قاعة الإعلامية، عندنا الملاعب، ثلاثة ملاعب، عندنا قاعة رياضة مغطاة. دونك هذا الكل بيان سور من شأنه كونه يطور التلميذ وكل شيء. وزيد على هذا تلمذتنا يشاركوا في برشا مناسبات وبرشا معناها أنشطة. بار اكزومبل كما نظمنا سنة أفريكا داي، سبورتس داي، سي اس توك، عملنا معرض العلوم زادا هذايا، ومعرض العلوم هذايا اللي فيه شفنا فيه ابتكارات التلامذة متاعنا والبروجي معناها اللي قدموهم بالأساس حول حماية البيئة، حول ريسيكلاج، استعمال الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيات الحديثة. دونك هذايا الكل عملناه واللي بارون حضروا فيه وشافوا البروجي عن قرب معناها شنو اللي عملوهم ولادهم. زاد كيف نظموا خرجات تربويه، زاد السنة عملنا خرجه لكندا، عملناه لسيتي لانجلتير، وهذايا بيان سور من شأنه كونه تلامذتنا يتعرفوا على ثقافات اخرى ويتفتحوا على ثقافات اخرى. ومن اكبر التجارب اللي نعتزوا بها بالنسبه للسنة اللي تعدات هي مشاركه تلامذتنا في لي جون ديبلومات اللي هو سيتان فوروم اورغانيزي بار لامباسا دو كندا. دونك وفي الفوروم هذايا تلامذتنا حضروا مع سفير كندا والإكيب نتاعو، ودونك وجاو حضروا الأسئلة نتاعهم باش يسألوا شنو هو بالضبط السفارة، شنو هو دور السفير، شنو هو دور الإكيب دو لامباساد، معناها لي زاكسيون اللي عملوهم لي زامباساد وكل شيء. وكانوا فرحانين برشا برشا بالمشاركة هذه. ونغتنم الفرصة هذه دايور باش نشكر سفارة كندا وعلى رأسهم سعادة سفير كندا بتونس مسيو ألكسندر بيلودو على الاستضافة هذه اللي أتاحت الفرصة فريمون لتلامذتنا باش يشوفوا de près vraiment c'est quoi une ambassade et le fonctionnement d'une ambassade. الاقتصاد.
0: سي تري تري امبورطون بور هكا معناها الجيل الصغير على الاقل
4: يخرج. نشكر الامباساد خاطر ديما تدعم فينا.
0: الحمد لله ان شاء الله ديما تدعمكم على كل حال. مدام منين كمل معاك نذكروا بانه زاد كيف كيف المره هذه العبيد اللي تحب تعمل الانسكريبسيون نتاعها دار جبت لهم ام تي كادو
4: هكا ولا رونتري دونك يزمنا نفرحوا بيهم اللي يحب دونك ان شاء الله يرسم معنا صغيرات وعنا 30% دو ريدكسيون او فري دي انسكريبسيون
0: جوسكو
4: دونك لا ديت دو 4 سبتمبر 2026
0: فوالا دونك دو 4 سبتمبر حتى نهار الجمعه الجايه دونك نعاود نذكركم
4: دونك
0: ريدكسيون دونك نذكر بانه ريدكسيون دو 30% او فري دي انسكريبسيون دونك نذكر حتى 4 سبتمبر 2026 نذكروا بالكونتاكت كيفاش نجموا الناس يتصلوا بكم
4: تصلوا بينا على النيميرو دو تيليفون 51
0: 500 997 او 51 500 366. دونك نعاود نذكر 997 51 500 366 sinon يدخلوا على لي ريزو سوسيو على السيت ويب نتاعكم
4: باج فيسبوك كانديان انترناشونال سكول اوف تونس سيت ويب www.6-tunis.com او تزورونا زاد اوسي على عين المكان باش تلقاو فريق في استقبالكم
0: وتدخلوا على الباج فيسبوك ذا لا كانديان
4: فوالا
0: ولا كانديان جرب المحمود معروفه على
4: لا بروميير ديجا انترناشونال في السيزون في تونس
0: ومنوبه وبين ودونك العباد ينجموا كيما قلت لكم ينجموا ديما لي بورت نتاعكم سونتو فيرت دونك مرحبا يجيو يعملوا فيزيت يشوفوا يطمنوا على صغيراتهم ويبداو في لا بروسيدور ان شاء الله لي انسكريبسيون ان شاء الله دائما متالقين ومتفوقين
4: نبدا
0: معاك سيدي ذا شكرا ليك
4: يعطيك
0: يعيشك لالا تعطيك كلمه ختام اللي كنت سيدي ذا وبعد هي نختم
3: على شكرا بارك الله فيك حسن دونك جوست بور كونكلور لي كونو اي افيك مون اكسبيريونس دو 35 ans à l'ambassade du Canada j'étais dans le domaine de l'éducation le choix du Canada et du système éducatif Canada rao haja azima barsha barsha et faites-le n'hésitez pas à le faire donc j'encourage les parents à le faire
0: يحل surtout برشا ابواب ويحل برشا افاق معناها لصغيراتنا هكاك نجموا يكملوا قرايتهم ويدخلوا من الاول في سيستم على الاقل صحيح وسيستم زاد كيف كيف يفتح افاق ولا سيستم زاد ينير العقول نشكرك برشا لمنى مغراوي فونداتريس دو لا كانديان انترناشونال سكول كلمه ختام عبيد يسمعوا فينا
4: ميرسي كونتاكتي نو وزورونا ومرحبا بكم سورتو قبل 4 سبتمبر وتمتعوا بالريدكسيون دو 30%
0: قبل 4 سبتمبر دونك من هنا حتى 4 سبتمبر نذكركم عندكم 30% دو ريدكسيون او فري دي انسكريبسيون في لا كانديان انترناشونال سكول في العقبه ليكول هذه اللي هي اغريي باج فيسبوك لا كانديان انترناشونال سكول اوف تونس والسيت ويب نتاعهم www.cis-tunis.com وكيف كيف تطلبوهم على 51 500 999 51 500 366. بالتوفيق لكم بون رونتري ان شاء الله ترجعوا بحذنا ان شاء الله في وسط العام ان شاء الله عام زين ان شاء الله خير من عام ناول الف مره يا رب والحمد لله نشكرك برشا شكرا لك بالتوفيق لكم وبالتوفيق زاد كيف كيف الستاف الكل معناه من اداريين من اساتذه ومن المشرفين على هذه المدرسه العريقه باش خليكم تسويت مع الجميله أميمة عليا اخبار الثالثه على الاولى في تونس بعد هي نرجع لكم بعد الاخبار
2: After work.
5: الغونتخي دي كلاس على البواب وكيابيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد يجيو بحذنا وعيشوا معنا أجواء لكل دي تالون وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبو وتويتي مواهبو وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70% مع أورانج بوستي الغونتخي بالوفروات
2: ما تحيرش بالإنترنت.

0: دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري باللوفرويت عندك أورانج.
2: بعد غياب دام أكثر من 20 سنة، يعود النجم العربي باهي سلطان على مسرح قرطاج، وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم جيكا إيفانتس و 3SG انترتينمنت.
3: يا ترى يا حبيبي
2: تبيع التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع الإلكتروني تسكيرتي.ان بمساهمة 3SG Group GNK Events Hoover Golden Carthage Déclic Lafichette Omega Pub Group Neo Pub قناة التاسعة وموزايك FM.
4: راديو موزايك FM تونس الأخبار.
5: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. رئيس منظمة كونكت أصلان برجب يؤكد في تصريح لمزيك أن تونس ليست بحاجة لمنح امتيازات استثنائية حسب جنسية المستثمر، أولا لسبب قانوني مشترك يلزم المستثمر التونسي أو الأجنبي على حد سواء بقاعدة مساواة يجب احترامها، وهو ما يكرس بناء الثقة ومناخ أعمال محترم للجميع، مضيفا أن الأمر لا يتعلق بإرساء امتيازات تنافسية مالية أو جبائية فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى خلق ثقافة مؤسساتية قائمة على فهم خصوصية المستثمر الآسيوي وتطوير أساليب تعامل قادرة على استقطابه وكسب ثقته وتعزيز استقراره في تونس.
6: تونس ما نتصورهاش محتاجة باش تعطي امتيازات استثنائية حسب الجنسية أو الحاجة لسبب قانوني. المستثمرين أجانب وحتى التوانسة عندهم قاعدة نتاع مساواة في التعامل يجب احترامها. القاعدة هذه تكرس مبدأ بناء الثقة، كذلك مناخ أعمال محترم. لكن امتيازات نجموا الهيئة التونسية للاستثمار الفيبا يتعاملوا مع المستثمرين الأجانب بطريقة تتماشى مع ثقافتهم مع أهدافهم مع القدرة التشغيلية للاستثمار مع المكان اللي باش يصير فيه الاستثمار. نوليو كيما نقدموا امتيازات تنافسية للشركاء الأوروبيين نجم كذلك تولي ثقافة التعامل مع الآسيويين ويوليو هما يستنسوا بينا وإحنا نستنسوا بهم. في الواقع المستثمر الآسيوي والهندي يلوج على قوانين واضحة، إجراءات سريعة، عقارات صناعية كبيرة على جانب لوجيستي فلويد وعلى سهولة في التنقل كذلك، وهذا مهم جدا. يلوجوا على البلاد اللي مش بالضرورة تعطي أكبر عدد من التحفيزات والامتيازات، ولكن يمشيوا للبلاد اللي فيها أكثر ثقة، أكثر ثقافة للتعامل مع المستثمر الأجنبي، أكثر قدرة على الإنجاز حسب نوعية المنتوج وحسب نوعية الاستثمار.
5: مصدر من الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجابس يؤكد في تصريح لمزيك سقوط شرفة منزل كائن بمعتمدية غنوش في حدود الساعة 1:40 من ليلة أمس الأربعاء، والمصدر نفسه يضيف أن فرقة من الحماية المدنية تدخلت لنقل 4 مصابين إلى المستشفى الجامعي بجابس مع فتح بحث لمعرفة ملابسات الحادث. كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد تواصل مسارها التصاعدي لتتحول إلى صرح معرفي يواكب التحولات التكنولوجية والعلمية ويستجيب في الوقت نفسه لحاجيات الجهة وآفاق التنمية والتشغيل، وفي خطوة تعزز بنيتها التطبيقية تدعم الكلية بتجهيزات وآلات جديدة بقيمة نهزت 800,000 دينار بما يساهم في تجويد التكوين والتجارب المخبرية وفتح آفاق أوسع أمام طلبة لاكتساب مهارات علمية تلائم سوق الشغل ويمنح التكامل بين توفير التجهيزات الحديثة وتنويع الاختصاصات وفرصة مثالية للطلبة لخوض تجارب بحثية وتطبيقية أفضل، مما يرسخ مكانة الكلية كفضاء علمي متكامل ومختبر للأفكار والمشاريع الفاعلة في التنمية الجهوية. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، الجيش الإسرائيلي يقول أنه هاجم بنية تحتية لحزب الله في منطقة النبطية جنوب لبنان ردا على إطلاق مسيرات نحو قوته. ووكالة الأنباء اللبنانية تؤكد مقتل امرأة وجرح آخرين إثر العدوان الإسرائيلي الذي تعرضت له بلدة جنوب لبنان بعد أن شنت الطائرات الحربية غارة على منزلهم. نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية يقول أن البيان المشترك مع عمان بشأن إدارة مضيق هرمز يظهر تمكن بلاده من توليها. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميم علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايك أفام بوانات، والمشوار يتواصل مع أحسن العمل ودلي وكامل فريق أفتر وورك. دمتم على اطلاع.
4: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة من بعد ساعتين للستة متاع العشية. أحسن الهمالي موزايك أفام.

زعما أمينة كي جيتينا على شو تغني على ستيك في الميم ولا عذو كرجع من جديد لا محالة هذا هو هي مسيرش خلينا نضحكوا على الواقع متاعنا خلينا هكا نعديوها بما ما يتنقلوا بضحكة فيها شوية مرارة على كل حال إن شاء الله ربي يصلح حل أحوال مصعوبة لنا إن شاء الله أزمة وتتعدى تحية لكم الناس الكل ربي يخفف علينا إن شاء الله منزل برشا سخانة سلموا على الناس اللي قاعدة ويحلة توا في الليبوشون وقولوا إن شاء الله ثنيتكم زينة الناس الكل سلموا على العبيد زادة كيف كيف اللي قاعدة تسمع فينا فيا الابليكاسيون بتاعنا موزايك اف ام وأيضا الموعد كيف كيف يكون معاكم على موقعنا موزايك اف ام .net شوية خير باش ناخذ فكرة على حالة الطرقات After Work.

0: جديدة مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
1: سيدكم زينة الناس الكل بوان غوت في موعدها الثاني معك خليل العميري. مرحبا سيد شهلا سهلا.
2: مرحبا حسن.
1: أيوة هات نشوفوا اليوم أبرز الطرقات اليوم وين فما دي زومبوتياج وفما دي بوشون ونقترح عليهم ازدعلش لي طرقات بتيلة.
2: بوان غوت كل عادة حسن نبدأ من تونس العاصمة وين حركة المرور تعرف كثافة متفاوتة من محور الآخر مع تحسن نسبي في نسق الجولان في وسط العاصمة. الضغط مازال حاضر خاصة في شارع بورقيبة شارع الجمهورية شارع محمد الخامس شارع الحرية شارع 9 أبريل شارع خير الدين باشا. الكثافة متواصلة زادة في الأنهج القريبة من وسط العاصمة خاصة نهج روما نهج إسبانيا نهج الجزائر نهج إنجلترا نهج شارديغول نهج راضية الحداد ونهج باريس مع تسجيل انفراجات في بعض النقاط في اتجاه البحيرة. نسق الجولان يبقى بطيء على الطرقات الرابطة بين وسط العاصمة البحيرة واحد والبحيرة اثنين كذلك في اتجاه الكرم حلق الواد كرتاج سيدي بوسعيد والمرسى. بالنسبة للجهة الغربية الحركة تعرف ضغط على المسالك المؤدية الباردو بوشوشة ببسعدون الدندان منوبة دوار هيشر والزهروني مع تحسن نسبي في عدد من المحاور في الضاحية الجنوبية. الكثافة تبقى واضحة خاصة بالطريق المحاذية للعاصمة والطريق الوطنية رقم واحد إضافة إلى مداخل بن عروس رادس ميجرين والطرقات الرابطة بين الضواحي الجنوبية ووسط العاصمة. نمشي للطريق الشعاعية نحكي عروتيكس تعرف بدورها حركة متفاوتة مع بعض نقاط الضغط باعتبارها المسارك الرئيسية الرابطة بين العاصمة وعدد من الضواحي. بصفة عامة حركة المرور اليوم ما زالت تعرف ضغط متفاوت من منطقة أخرى مع نسق أفضل نسبيا مقارنة بالساعات الأولى. شوية صبر وتركيز وسياقة متوازنة وإن شاء الله طريق السلامة للجميع.
1: شكرا جزيلا ليك خليل تحية ليك تحية العبيد الفكرة هبا نقول لكم وصعوا بالكم إن شاء الله اختيوة اختيوة وإن شاء الله نوصل الناس لكل لباس وإن شاء الله هالأزمة هذية متاع الطقس ومتاع هالانقطاع متاع الكهرباء تتعدى على خير.
3: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: بالبنط العريض ولا الطبطبة، هكا الأغنية اللي يحبوها المستمعات والمستمعين لحسين الجسمي. رحبا بكم وين ما كنتوا، هذه أفتر وورك.
1: أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من المجلس عديم للستة متر عشية على موزيك فم.
0: نفرحوا برشا وقتبعثونا لمساج متاعكم على 23500 و13000. نسلم برشا برشا على عبد تفاعل معنا من خارج حدود هذا الوطن العزيز. نفرحوا برشا بمساجاتكم. صديقنا كمال سلموا عليه برشا برشا، يقول متونسين معاكم في الغربة، ويقول اليوم اهداء لولدي ومرتي، عيد ميلاد ولدي زين السعداني. يا زين ان شاء الله ايامتك كلها زينة، اللي عمل 3 سنين. وتحية المرت، ويقول اللي صابرة معاه في الغربة، ربي إن شاء الله يقويكم على الغربة، وإن شاء الله ربي يفضلكم زين، وإن شاء الله كل عام هو حي بالخير خويا كمال، وربي يعينك. وتحياتنا ليك ولكل بناتنا وأولادنا خارج حدود هذا الوطن العزيز. نسلموا برشا وتحية كبيرة الإشراف. إشراف مرحبا بيك يا للا، وكيف كيف معناها ديما تفاعلات متاعك، وشكرا على الكومنتير متاعك. وإشراف الأغنية اللي تحب تسمعها تفضل يا للا، تقترحها لنا ديما المقترحات متاعك، شكرا جزيلا ليك. نسلم برشا زيادة كيف كيف على صديقنا العزيز اللي يتفاعل معنا مروة، وعمل جو مع أمينة فاخر. تحية ليكم الناس الكل. نسلم زيادة كيف كيف على سارة زيادة اللي تسمع فينا وتقول أنا تحب أنا قلبي ليك ميل. حاضر يا للا، تدلل افيك غون بليزير، نسمعوكم أنا قلبي ليك ميل. صديقنا العمدة عماد سلموا عليك برشا برشا، يسلم برشا على الوالد متاعه بابا عمار، ويقول له نحبك برشا برشا، ويقول أنا في الخدمة ديما نتبع فيكم، وبربي نحب نسلم على بابا اللي معناها، ويقول ولده جابا من كندا يسلم عليه برشا برشا. عمدة يا غالي تحياتنا ليك، وإن شاء الله ربي يعاونك، يقول نسمع فيكم وإحنا في الخدمة. نسلم برشا على أهلنا اللي موجودين في كندا. نسلم برشا زيادة كيف كيف على صديقتنا العزيزة إنصاف تسمع فينا من المملكة العربية السعودية، وتقول مونسيني كيف كيف. نسلم برشا على صديقنا يسمع فينا من بنزرتي، صاحبي بعثلنا تصور متاع التابلو دبوغ متاعه 49 درجة في بنزرت، إن شاء الله ربي يخفف علينا ما نزل. نسلم برشا زيادة كيف كيف على يسرى ذياب، تقول يلزمنا حزب اللطيف يذولي باش ربي يلطف بينا على هالحرارة هذه اللي قاعدين نعديو فيها، ان شاء الله ربي يصبرنا ويصبركم. سلام عليكم الناس الكل. شوي اخر نسمتنا بحري، مرحبا بالكومنتير نتاعكم، مرحبا زيادة كيف كيف بمقترحاتكم، احلى مزيك هكا يقول لنا صديقنا المكشخ، مش حاطط اسمه، مهدي تاكسيست. تحية ليك يا مهدي يا باهي، وكيف كيف يحيي الناس الكل. شكرا ليك يا مهدوش، تحية للتاكسيستية الكل اللي يخدموا قاعدين في هالحرارة هذه وفي السخانة هذه، وكيف كيف تحية كبيرة ليهم. نعود نذكرهم 23500 و13000 هو رقم معناها الواتساب متاعنا. نسلموا زيادة كيف كيف على صديقتنا مليكة تتفاعل معنا من الخارج وتقول لنا أحلى مزيكة فيم ديما نسينا في الغربة متاعنا. نسلموا عليكم الناس الكل، وتقول بوسة كبيرة لتونسنا العزيزة، شكرا ليك مليكة، ربي يونسكم إن شاء الله ديما في غربتكم، إن شاء الله ديما مزيكة فيم هي همزة الوصل بينكم وبين تونسنا العزيزة. شوي خير بريتني سبيرز في أوبس أي ديت أجين، بعد هي الموعد يكون مع نسمتنا البحرية.
1: After work.
2: فديت ما ستريس والروتين، وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترابل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك، اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس، تعيش الكالم والديتونت، بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل، وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فاش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترابل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على السيت traveltodo.com. Travel to do, les prix to do. Femme Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Max Box 5G Orange, tu branches à mena, connecte mena. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدة تيربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج يا ولي
3: بينا يا بمناسبة المولد النبوي الشريف، عرض الزيارة السيني النجمي بالمسرح الدولي بالحمامات.
4: إذا نغمر ما نوجد راحة
3: أيام 28-29 و30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي.com.
4: ركب عن محمد
3: بمساهمة بودا برود وموزايك فام.
1: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متر عشية على موزايك فام.

0: دونك اليوم نحكيو على حالة البحورات. البحورات تعاون جاسبير هذا اللي قريناه، أهم حاجة على الأقل الإنسان يعمل اللي قريب البحر يمشي يعمل تنقيزة تبع بيحة خلت عدها الكانيكول هذي. دونك حالة البحر اليوم وغدوة كيفاش باش تكون سيدي؟
1: أيه نعطيهم بالتفصيل. هو الحقيقة كامل الشريط الساحلي البحر معناه ملائم للسباحة، ممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية بطبيعة الحال مع ملازمة الحذر وتقييد بتعليمات الحماية المدنية. خلينا نرجع لدرجة الحرارة سي حسن. اليوم القصوى اللي سجلناها إلى غاية حدود الساعة الثالثة بعد الزوال عليها كانت 48.6 في زغوين 49 درجة، يعني 48 في جندوبة، 47 في باجة، 44 في تونس العاصمة، 46 بنزرت تبرقة، بالنسبة للقيروان أيضا 48 درجة، 46 في سيدي بوزيد، قفصة كيف كيف 46، 48 في توزر وقابس، 47 في قبلي، المدنين وتطاوين 46 درجة، 44 درجة في جربة. تقريبا يعني كامل مناطق البلاد تجاوزت فيهم درجة الحرارة 44 درجة، باستثناء جهة الوطن القبلي بلغت يعني أقصاها 36 في نابل، 34 في قليبيا، أيضا سواحل معناها الوسط الشرقي 35 في سوسة، 34 في المنستير وكيف كيف في المهدية. بالنسبة للشواطئ، شواطئ الشمال الغربي يعني منطقة سيرات بداية من تبرقة وصولا إلى راسنج لسيدي سالم ريمال سيدي علي المكي في فترات ما بعد الظهر يعني إلى غاية منتصف الليل. طيارات باش تكون شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعة رياح من 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة، يكون البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، خليج تونس، رواد، جمارة المرسى، سيدي بوسعيد، قرطاج، برج السدرية وسليمان، أيضا طيارات جنوبية شرقية من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، خليج الحمامات، شواطئ الهوارية، حمام الأخزاز، قليبيا، قربة والحمامات، أيضا معناها طيارات جنوبية شرقية، بحر هادئ إلى قليل الاضطراب، كيف كيف شواطئ الوسط الشرقي، هرقلة، شط مريم، القنطاوي، بوجعفر، سقانس، المهدية، رجيش والشاب، بحر هادئ إلى قليل الاضطراب، ممكن تتقوى شوية الريح في الليل يعني توصل 25 كيلومتر في الساعة. خليج قابس، شواطئ أشفار، جربة وجرجيس، حتى هي يعني كلها طيارات جنوبية شرقية من 10 إلى 20
0: شاطئ أشفار. السنين تاع قابس عمل لنا مشاكل كبيرة خاطر الناس يعملوا لكونفيزيون بينه وبين الشفار اللي موجود في صفاقس، دونك هذاك علاش راه يقولوا الشفار موجود في قابس من الدنيا. اي فوالا هكا على الاقل قلت انت مع الوطن نزل الجوي خويا، خاطر والله العظيم كل مره سيانيس نقولوا وانا مثلا شط شفار في قابس يلدي على الاقل 5 تاع مساجات يا سي حسن كيفاش هكا عندك عرق سويقسي كيفاش ما تعرفش سويقس صليو على النبي راه في قابس موجود شفار يا خويا. ايوه طب سيدي
1: بالنسبه ليوم الغد البحر يصبح مضطرب يعني في سواحل الشماليه، باش يتواصل من قليل الاضطراب الى متموج في السواحل الشرقيه. حالة السماء الليلة سي حسن باش يكون سماء صافية إلى قليلة السحب، ممكن توا معناها بعد ظهري لغاية آخر النهار ممكن تتكون خلايا رعدية متفرقة في المرتفعات الغربية إلى غاية زغوان، ممكن تعطينا أمطار ضعيفة ومتفرقة لغير. هذا طقسنا خويا، نجم نقوله معناها في الختام كامل الشريط الساحلي ملائم لممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية بما في ذلك السباحة، وبطبيعة الحال مع ملازمة الحذر والتقييد بتعليمات الحماية المدنية.
0: هذا هو خويا، ومن تحية ليك وشكرا من القلب لكم انتم مع الوطن نزل الجوي، لانه دائما موجودين لتقديم المعلومة وكيف كيف لتحذير الناس باش ياخذوا لي بريكوسيون تاعهم، لتقديم ايضا النصيحة. شكرا ليك سيانيس، تحياتنا ليك ولكيف زميلتك وزملائك، واحنا اكيد ديما متابعين معاكم الوضع وتطورات فيما يتعلق بالطقس على موقعنا mosaikfm.net وايضا في مختلف برامجنا. شكرا ليك، كانت هذه نسمة بحري لليوم.
2: نسمة بحري
3: After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: Afterwork. Calypso. Jeudi 27 août, le Calypso accueille El Kitch El Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale mixée par Haitham et Jennifer. El Kitch El Arabi, c'est le jeudi 27 août. Billets en vente sur l'application IJA. Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? After Work, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
1: مرحبا بكم جديد في After Work على الأولى في تونس. مرحبا بك خليل مجديد.
2: مرحبا بحسن.
1: نمشيو تتويت لبروغرامنا صيفي.
0: بروغرام صيفي.
2: نعطيكم تفاصيل السهرات المبرمجة في المهرجانات الصيفية اليوم الخميس 27 أوست. جمهور بوكرنين الليلة على موعد مع عرض مسرحية فيزا الكريم الغربي في مسرح الهواء الطلق ببوكرنين بجهة حمام لنف مع العشرة متاع الليل. جمهور الراب في الجم الليلة باش يكون على موعد مع سهرة يحييها رابر كازو ومع العشرة متاع الليل بالمسرح الأثري الروماني بالجم ضمن الدورة الثامنة لمهرجان الجم لموسيقى العالم في نابل. الليلة الفنانة التونسي نوردو باش يحيي في حفل فني بمسرح الهواء طلق بنابل والحفل يندرج ضمن أيام الخير اثنين بنابل. وجمهور المسرح في غرومباليا الليلة على موعد مع مسرحية ولد الطلياني اللي قدمها كل من سفيان الدهش لبنى الزديري ونوردين بوحجبة على ركح مسرح الهواء طلق بغرومباليا.
1: ومسرحية نجحة برشا الحقيقة ويحبوها صغار سختوها صغار وكبار وبخنو نس كل تحب بخنو ملا فينومين ذي بخنو ملا هو بالحق وانا بالرسمي حبيب الملايين تحيه كبيره ليه
2: ولقد استحسن برشا جمهور اليوم دعم سنة عملت
1: اي كل كوميديا الهادفه اكل كوميديا كل ما فيهاش ابتذال الكوميديا اللي ويبني وعلى صاحبك راجل كشخصيه اي قاعد يضحكوا على الكوميديا الهادفه شو كوميديا كي تضحك كبير وصغير وما فيهاش جدمو وما فيهاش هذه نحكيوا عليها كوميديا هادفه
2: مش سهله احسن
1: فوالا مش سهله مش سهله بلا وهو كابيتال سامباتي هو ريت بخانو اليوم سي تان فينومين اللي الحقيقه حاجة تضحك حاجة تعمل كيف
2: صحيح هذا بشكون ضمن فعاليات الدورة 64 لمهرجان العنب بغرومباليا في المسرح الأثري بكارتاج. الجمهور على موعد مع سهرة فنية للفنان محمد جبيلي غدوة بداية مع العشرة متاع الليل.
1: هذا هو تحية ليه محمد جبيلي إن شاء الله دائما مميز ومتألق. يلا سيدي مش خليكم مع آخر الأخبار الوطنية والعالمية في موجز الرابعة على الأولى في تونس مع الجميلة أميمة عليا. سينا نحب نذكركم مازال على رقم الواتساب 23513000 نذكركم 23513000. مرحبا بالميساج نتاعكم مقترحاتكم الغنائيه. فما ميكس عملوا دي جي سليم كنهار نعديو في الوقت هذا اليوم اكسبسيونيل ما مش نعديو لكم بعد اخبار الاربعه على خاطر الميكس ياسر جميل وفي برشا ذكريات. دونك دوكو بعد الاخبار باش يجينا دي جي نخله في اعطينا
3: كلمه
1: هو ده يلا سيدي كيكا نبداو ساعتنا الثالثه من افتر وورك برشا فايبس. تحيه لكم وين ما كنتوا نحن نخدم بعضنا ان شاء الله حتى الساعه 12 في افتر وورك. هذه ايا ليل بشرينا

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الغرفة الوطنية النقابية لمصنع المشروبات غير الكحولية تؤكد في بلاغ أن التوترات الحالية على مستوى التزويد تعود أساسا إلى الارتفاع الاستثنائي في الطلب خلال هذا الصيف والذي بلغ قرابة 30% مقارنة بالمستويات المعتادة، وذلك نتيجة موجات الحر الشديدة التي شهدتها البلاد. والغرفة تشدد على أن المعلومات المتداولة عبر بعض الصفحات وشبكات التواصل الاجتماعي والتي تفيد بأن المنتجين يتعمدون حجب المياه المعدنية أو تكوين مخزونات لأغراض المضاربة لا أساس لها من الصحة، مضيفة أن جميع الشركات المنضوية تحت الغرفة تعمل بأقصى طاقتها الانتاجية المتاحة، وتتمثل أولويتها الأساسية في ضمان استمرارية التزويد والاستجابة قدر الإمكان لحاجيات المستهلكين في مختلف جهات البلاد. ومن جهة أخرى، الغرفة توضح أنه تم إرساء تنسيق وثيق ومستمر بين مختلف الأطراف المعنية بهدف متابعة مستويات الإنتاج والكميات المتوفرة وتوجيه عملية التوزيع وفقا لحاجيات مختلف الجهات، وتجرى عملية تزويد حاليا تحت إشراف ومتابعة المصالح الجهوية للتجارة بما يضمن تحقيق أفضل توازن ممكن في توزيع الكميات المتوفرة بين مختلف مناطق البلاد. الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس تدعو جميع التونسيين أفرادا ومؤسسات إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية 2027 لفائدة 10,807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذه السنة تقدر ب5,953,000 دينار. والجمعية تبين أنها تستهدف من خلال هذه الحملة إلى توفير المستلزمات الدراسية والظروف التعليمية الملائمة للأطفال والشباب المنتفعين بخدماتها بما يضمن تكافؤ الفرص ويساعدهم على مواصلة تعليمهم في أفضل الظروف. مصدر أمني مسؤول يؤكد في تصريح لموزيك أن تاجر الحمامات الذي ظهر في فيديو وثقه مواطن ورفض بيع الماء لحريفين إلا بسعر خيالي قد سلم نفسه منذ قليل إلى فرقة الشرطة العدلية بالحمامات أين يجرى سماعه وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه. وكانت مصادر أمنية قد ذكرت لمراسلتنا سهام عمار أن رئيس مركز الاستمرار بنابل قد تحول ليلة أمس بحثا عن المظنون فيه ولم يتم العثور عليه ليبادر ظهر اليوم بتسليم نفسه. ويذكر أن المعني بالأمر ظهر في مقطع فيديو وثقه مواطنا معلنا رفضه بيع قارورة ماء لحليفين ومعلنا سرع سعرا مضاعفا عن السعر المقنن للوحدة في مكان عمل ومحل تجاري معد لاستقبال العموم. وفي نفس الإطار، مصدر أمني مسؤول بمنطقة الأمن الوطني بالحمامات يؤكد أن فريقا من الشرطة البلدية بالحمامات رفقة فريق أمني تمكن من الكشف عن مخزن عشوائي بحي الرياض بمعتمدية الحمامات تعمد صاحبه إخفاء كميات من المياه المعدنية بنية الاحتكار والمضاربة، وتم حجز 21,000 قارورة مياه وتحرير محضر في الغرض ومباشرة الإجراءات اللازمة ضد صاحب المخزن. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، رئيس الوزراء ووزير الخارجية بحث مع رئيس البرلمان الإيراني جهود خفض التصعيد واستئناف الحوار. ورئيس الوزراء ووزير الخارجية أكد في لقائه بأن الحوار هو سبيل لتجنيب مزيد من التصعيد مشددا على ضرورة استئناف المسار الدبلوماسي. جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة تواجه خطر التوقف عن تقديم خدماتها لألاف المرضى بينهم أصحاب الأمراض المزمنة في ظل شح الأدوية وتعطل عدد من الأجهزة الطبية والمخبرية إلى جانب نقص الوقود والزيوت وقطاع الغيار اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء وصيانة المعدات. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميم علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فان بوانيت، والمشوار يتواصل مع حسن الهملي ودلي وكامل فريق أفتر وورك. دمتم على اطلاع.
1: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالبالي ساعتين للسكن تاع العشية. حسن الهملي مزيكا فان. Le mix oriental. Le mix oriental. Le mix oriental. By DJ Slim.

0: هذا الميكس كيتش باي دي جي نخلة دي جي سيمسون على موجة موزيكا فيم. تحية لكم الناس الكل, مشيو نحكيو تو تسويت تكنولوجيا
1: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من المدي ساعتين لستة متاع العشية على موزيك فم.
0: نحكيو المرة هذية على قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل من في دورتها السناف من 7 إلى 10 سبتمبر 2026. سعيد باستقباله والمهندس محمد بن عمار الأمين العام للمنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات. مرحبا بك سيدي, شكرا لقبولك الدعوة. مرحبا.
2: مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين موزيكا فم.
0: يعيشك. دونك نعاود نذكر بانه هذه الدوره الثانيه من قمه الذكاء الاصطناعي اللي تنظمها المنظمه العربيه للتكنولوجيات الاتصال والمعلومات بالتعاون مع وزاره تكنولوجيا الاتصال تحت شعار مستقبل الذكاء من الرؤيه الى القيمه. هل القمه هذه وايضا الحدث هذه البارز في جهه بلادنا ان شاء الله في سبتمبر هو من الاهميه بمكان, لانه العالم الكل اليوم متجه نحو الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي اللي يمثل اليوم جزء كبير من واقعنا وجزء أكبر من مستقبلنا, هكا ولا أستاذ محمد بن عمر؟
2: بطبيعة الحال أنه الذكاء الاصطناعي اليوم ولا أصبح يعني مؤثر في جميع نواحي الحياة لجميع شرائح المجتمع وكل الشركات والصحة والتعليم, وبدأ يدخل شيئا فشيء, وبالتالي ففي معناه هو جزء من حياتنا, ومطلوب منا أن اليوم كلنا فبني معناها نستفيد من التكنولوجيا هذه, وأيضا في نفس الوقت نحميه وإحنا من الأثار الجانبية متاعه.
0: هيت نحييكم على القمة 2025 اللي كانت قمة ممتازة ومتميزة, واليوم نتحدث من أنه معناها انتقلنا من مفهوم مجتمع المعلومات إلى مفهوم مجتمع الذكاء. ماذا يعني ذلك أستاذ محمد بن عمر؟
2: صحيح, هو أنه السنة الفارطة سنة 25 كانت الذكرى 20 بعد احتضان تونس لقمة مجتمع المعلومات في سنة 2005. 20 سنة وبعد هو كان فيه فتنة نوعا من متابعة لقرارات قمة مجتمع المعلومات, قمة تونس 2005, واللي كان من المفروض أنه يكون هنالك على مستوى الأمم المتحدة تقييم لنتائج هذه القمة والمسار ما بعد 20 سنة من قمة مجتمع المعلومات. واليوم الناس كل تعلم أن انتقلنا اليوم, صرنا في مرحلة مجتمع الذكاء أكثر منه من مجتمع المعلومات. ونحن في المنظمة العربية تكنولوجيا المعلومات والاتصال رأينا أولا يعني إحياء ذكرى قمة مجتمع المعلومات اللي صارت في تونس, ونرجع لتونس في 2025 للتركيز على نتائج قمة مجتمع المعلومات, وهي نتائج يعني فضلت في مسار متابعة من قبل كل الجهات خاصة من الأمم المتحدة, وخلى اسم تونس حاضر على مدى 20 سنة. نحن قلنا اليوم وقت باش نحينوا هذا المسار, مسار مجتمع الذكاء المجتمع الذكي, وبالتالي تحيين نوعا ما هذا المسار لجعله في إطار الذكاء الاصطناعي اللي اصبح اليوم هو يشكل ملامح المجتمع نتاع اليوم,
0: وهو كذلك. دونك اليوم كيف نتحدث ايضا على معناها على هيك نقولوا على خريطه الطريق اللي تم اطلاقها, خريطه طريق اقليميه لمجتمع الذكاء العربي, وهذا دوركم انتم كمنظمه عربيه لتكنولوجيا الاتصال. هيك نقدموا اكثر اليوم زاده كيف نحكيوا على المبادرات اللي اطلقتوهم اطلاق مؤشر المستقبل الذكاء الاصطناعي. هل اليوم جاهزة الدول العربية لمواكبة عصر الذكاء الاصطناعي ولا لا؟ وماذا عن تونس؟ لأنه نسمع بأنه تونس احنا ديما بنياتنا وليداتنا سباقين, معناه حتى في نشوفوهم على في كبرى الشركات ايضا في المسابقات الكبيرة ديما تلقى حضور للعقل التونسي. ماذا عن بلادنا استاذ محمد بن عمر؟
2: هو انت بديت تستبق يعني على نتائج قمة 26 الذكاء الاصطناعي, والسنة اللي فاتت طلقنا يعني هذا المؤشر, وسنا باش نعطيه يعني نتائج هذا المؤشر الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية. اليوم
0: صندوق ولي الريزولتا راهو هنا سي محمد حقلك شنبيدي كيف كيف القمه نتاعك ايوا ام هكا اعطينا شويه تيزينغ
2: العربيه. هنالك بلدان رائده بفضل يعني خاصه التقدم الاقتصادي نتاعها وبالتالي الامكانيات نتاعها تخليها تشتري كل ما يعني يستلزمه مشروع ذكاء اصطناعي من مراكز البيانات من الخوارزميات من يعني كل هذه الأشياء وتعطي لنفسها يعني سبق نوعا ما. ونتحدث أساسا عن البلدان الخليجية هنالك منطقة أيضا يعني لديها العديد من المبادرات والمشاريع وبلدان خاصة توفر يعني موارد بشرية في مستوى عالي وعالي جدا والتي يتم استقطابه من كبرى الشركات العالمية وأوروبا وأمريكا. نحكيه على مصر نحكيه على تونس نحكيه على المغرب نحكيه على الأردن اللي توفر فيها موارد بشرية فيها مشاريع ولكن لا بد أن يعني هذه البلدان هذه تستثمر أكثر في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لأنه اليوم نعرفه أنه لما تحدث عن الذكاء الاصطناعي هنالك يعني لزومية أن تكون الدولة يعني عندها بنية تحتية تعطيها إمكانيات في اثنين التعامل بالذكاء الاصطناعي واللي اليوم نفقدوها. علاش نفقدوها؟ على خاطر في اثنين معناها هل الإمكانيات هذه يلزمها موارد مالية كبيرة ونحن الرؤية متاعنا كمنظمة عربية أن ندعو البلدان العربية هذه أنها يعني تقوم ببرامج مشتركة اللي تساهم في بناء البنية التحتية اللي تساهم في شراء خوادم الذكاء الاصطناعي وأيضا في إطار مشاريع مشتركة وبالتالي فتنة معناها العائق متاع الموارد المالية تكون فتنة معناها ولو أنه يعني في البلدان هذه هنالك بوادر جيدة ولكن مش بالمستوى الموجود اليوم في البلدان الخارجية. وذلك علاش نحن البلدان هذه نطلب منها أنها يعني تتشارك في مشاريع تخدم بعضها حتى فتنة معناها تكون الفائدة معممة ما بينها.
0: مثل شو بفرونا الأموال وإحنا نعطيهم من مدى الشخمة كيف ما هي تقال. عاد نذكر المهندس محمد بن عمر الأمين العام لمنظمة المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات نحكيه معك على هذه القمة قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل اللي تحتضنها إن شاء الله تونس. دونك القمة هذه اللي هي مهمة ومهمة جدا. باش نختم معاك اليوم على برنامج محور متكامل حول الصحة الذكية e-health intelligent health for a healthier future من العناوين اللي تظهر ياسر جذابة وأيضا ياسر مهمة. وإحنا في تونس عنا شانتي كبير نحو رقمنة اليوم الخدمات الصحية نحو إصلاح أيضا المنظومة الصحية. قديش مهم برشا اليوم الذكاء الاصطناعي في قطاع معناها حياتي كيف ما قطاع الصحة أستاذ؟
2: هو كنشوفه معنا شعار القمة من الرؤية إلى القيمة. هنالك قطاعات اللي الذكاء الاصطناعي يعطي فيها قيمة كبرى ومن بين القطاعات هي قطاع الصحة لأنه لما تنجز مشروع في قطاع الصحة الناس اللي تنفعوا استنفعوا بهالمشروع هذا عددهم كبير وكبير ياسر وبالتالي يعني استعمال الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة فتنه هو يعني يعطي قيمة مضافة كبرى للبلدان اللي تستثمر في مجال الذكاء الاصطناعي للصحة. وهذه من بين فتنة معناها الحلقات النقاش اللي بتصير في القمة هذه. زاد هنالك حلقة نقاش حول الاستثمار كنا نحكيه على صعوبة توفير الموارد لوضع البنية التحتية اللازمة وبالتالي هنالك أيضا حلقة نقاش وسوف يفتتح معالي وزير الصحة اليوم الثاني وهنالك مداخلة من بعض الدكاترة الذين لهم خبرة ونتائج في استعمال الذكاء الاصطناعي مجلس الصحة وهو حلقة نقاش وبالتالي تم ثرية بعديد من حلقات النقاش. أولا لإطلاق هذه المبادرات اللي احكينا عليها، اثنين لحلقات نقاش في مواضيع هامة وهامة جدا مثل الصحة مثل الاستثمار في ميدان الذكاء الاصطناعي وتمويل مشاريع وبرامج الذكاء الاصطناعي بحضور ممثلين عن البنك الدولي عن مؤسسات التمويل العربية والتونسية, واللي ننتظر منها إن شاء الله نتائج للمرور من الرؤية إلى القمة إن شاء الله.
0: دونك سيف ذا ديت كيف ما قلنا في الحمامات إن شاء الله من 7 إلى 10 سبتمبر 2026 هالقمة هذه اللي نتمنولها كل النجاح, قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل, صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة. نعود ونذكر من تنظيم المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات بالتعاون مع وزارة تكنولوجيا الاتصال. نشكرك برشا المهندس محمد بن عمر,
2: شكرا لك. المعلومات سيدي موجودة على موقع AI for World Summit 2026, وليلقوا فيها كيفية التسجيل والبرنامج وكل الفعاليات الجانبية, لأنه من 7 إلى 8 هي فعاليات جانبية موجود فيها العديد من الشركاء العالميين اللي عندهم فعاليات خاصة, وأيام 9 و10 هي القمة الرئيسية واللي فيها العديد من المحاور والجلسات.
0: شكرا زينة سيدي, تحية نليك ويحيى دائما العقل التونسي والعقل أيضا العربي اللي يكون دائما في موعد مع المستقبل ومع العلم ومع أيضا التطور. تحية كبيرة ليك ضيفنا العزيز لانترفيون انتغرال على الباش متاعنا موزايك اف ام افتر وورك
3: كاليبسو. Dimanche 30 août, Café Chanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le dimanche 30 août avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After work كل يوم الاثنين الجمعة من المدي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك FM.

Mosaïk FM. Une signature.

0: من مدى ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
1: مرحبا بكم من جديد في أفتر وورك على الأولى في تونس. اليوم 27 أوت. حبيت نتمنى عيد ميلاد سعيد وإن شاء الله كل عام وحيب الخير دكتورنا العزيز بروفيسور منذر مبارك أستاذنا وخونا وكيف كيف ندخل في أختي قولوا إن شاء الله كل عام وحيب الخير. ديكاست خير خير سبيسيال يجيك من عند الناس الكل اللي يحبوك من عند الطلبة متاعك من عند زادة كيف كيف الناس اللي كونتهم العبيد اللي كيف كيف يحبوك واللي جزء من عائلتك عبيد اللي دويتهم زادة كيف كيف. وحنا نقول لك نحبوك برشا برشا وفيتونور افوتخ ميتي وفيتونور وسي على باتري سي المنظر يا غالي. إن شاء الله كل عام وتحيب الخير وربي يعطيك الصحة وطول العمر. كل إنسان اللي يحتفل بعيد ميلاده ونقول له إن شاء الله كل عام وانت حي بلف خير. خليكم تتسويت مع أخبار الخامسة على الأولى في تونس مع الجميلة أميمة عليا. بعدها هي الموعد يكون مع الترب باش نسمعوكم مع عدنان الشويشي عدنان الكبير. كان سلمت غنية بالحق كي متاع نسمة سيف هكا ولا يلا سيدي نسمعوها بعد أخبار الخامسة تتسويت مكمل مع دافيد جيتا في أم جود على الأولى في تونس.

ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

في تونس. بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لا شانس أبارتين العشر مساء تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 ألف، وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين في الصيف على موزايك FM. فرحتك تسوى برشا كادوات.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن استئناف سفرات خطوطها البعيدة التي شهدت اضطرابات يوم أمس الأربعاء، مثمنة جهود الفنيين والعاملين بمختلف اختصاصاتهم وحرصهم على استئناف سير القطارات في ظرف وجيز. مصدر أمني مسؤول بمنطقة الأمن الوطني بالحمامات يؤكد لمزيك أن النيابة العمومية بنابل أذنت بالاحتفاظ بتاجر الحمامات بتهمة الامتناع عن البيع، وكان التاجر المذكور قد ظهر أمس في مقطع فيديو وثقه زوجان بينا أنه رفض بيعهما قارورة ماء ورغبته في بيعها بسعر مشط. وحسب مراسلتنا سهام عمار نقلا عن المصدر ذاته، عاين فريق مراقبة اقتصادية المحل وحرر محضرا آخر في حيازة بضاعة مجهولة المصدر، بينما لم تتم معاينة وجود قوارير مياه معدنية بالمحل. يذكر أن المعنية بالأمر بادر إلى تسليم نفسه لفرقة الشرطة العدلية بالحمامات التي تعهدت بالموضوع صباح اليوم وراجعت النيابة العمومية في شأنه ليتقرر الاحتفاظ به. مصادر تجارية متعددة تؤكد لوكالة رويترز أن ديوان الحبوب التونسي اشترى نحو 125 ألف طن من القمح اللين و75 ألف طن من علف الشعير في مناقصة دولية من المقرر شحنها بين 10 سبتمبر والخامس عشر من نوفمبر بحسب دولة المنشأ. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعلن حدادا وطنيا لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم الخميس إثر فقدان عدد من المواطنين في الحرائق التي نشبت في بعض الولايات الوسطى والشرقية من البلاد. شركة فيزا وماستر كارد تجريان أولى معاملات البطاقات الدولية في سوريا في خطوة كبيرة نحو إعادة ربط البلاد بشبكات المدفوعات العالمية، وذلك بعد أيام من إزالة واشنطن سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقول إنه يتوقع تلقي مساهمة أمريكية جديدة بمئات الملايين من الدولارات لفائدة ميزانية الأمم المتحدة قريبا جدا، تقدر بحوالي 725 مليون دولار من المستحقات التي تدين بها للأمم المتحدة. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع حسن الهميلي في أفتر ورك.
1: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالبدي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهميلي، موزيك FM.

بو فيتشرينج يسرى في ثلاث دقائق على موجة موزايك اف ام. السلام عليكم الناس كل, مرحبا بكم جديد في افتر ورك بعد ان شاء الله حتى للستة انت على العشية. شكرا لتفاعلاتكم على النميرو واتساب نتاعنا 23500 و13000. تحية للناس اللي تسمع فينا في الابليكاسيون نتاعنا موزايك اف ام, في السيت نتاعنا موزايك اف ام.net, وايضا على مختلف الترددات. تحية لكم وشكرا على وفائكم. بيناتنا 10 بيناتنا ثقة, بيناتنا محبة. بدنا ندرو شوية اخر باي هيفا وهبي قبل هذي, اعطينا تسويت ومن على موجة

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في افتر وورك على الاولى في تونس.
1: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
0: السلام عليكم الناس الكل وين ما كنتوا، واحنا قاعدين عايشين على واقع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، مولد خير البريه عليه افضل الصلاه والسلام، والخرجات زاده كيف كيف اللي تبدا. بديناها بالخرجه نتاع الريانيه الى سيدي بوسعيد توا ايامات التالي، ونعرفوا بانه في اخر اول سبتمبر تكثر الخرجات، ومن الخرجات اللي ولات عندها معناها حظوه كبيره عند الناس ومن قبل من اول الدنيا كيف ما يقولوا فيها. الخرجة اللي تنطلق من سيدي عبد العزيز، سيدي عبد العزيز المهدوي أب التصوف في تونس. نحكيه على الخرجة اللي تكون في المرسى. حبيت اليوم نرحب بسي وليد المناعي من مريدي العساويت المرسى. مرحبا بك سيدي، أهلا وسهلا. مرحبا بك سي وليد.
2: اهلا وسهلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مبروك يعيشك يا سيدي، ان شاء الله كل عام وانت حي بالخير، وان شاء الله مولد نبوي مبارك لنا والانسانيه قاطبه.
2: دونك امين
0: يا رب العالمين. نحكي على الخرجه هذه بتاع سيدي عبد العزيز المهدوي اللي هو اب التصوف في تونس، وحلقته كان فيها ابي سعيد الباجي رضي الله عنه زاد وما ادراك، وتلمذ عليه ابن عربي، وقالت الحلقه فيما بعد حلقه الصلاح الى ابو الحسن الشاذلي وسيد المنوبية وكل من جاء رضي الله عنهم، كل هذوما أقطابنا في تونس. اليوم الخرجة هذية اللي يجيوها العبيد باش يجيو للمرسى، عطينا شوية ساعة، عطينا أبيرسيو عليها خرجة سيدي عبد العزيز سي وليد لو تسمع.
2: ساعة قبل كل شيء يعطيك الصحة على البحث الممتاز، معناها بكل اختصار عطيتنا نبذة على حياة الشيخ، بارك الله فيك.
0: شكرا لك.
2: قبل ما باش نحكي لك على الخرجة، من السادة المريدين رايساوة شكون كتب في موضوع المولد النبوي الشريف.
0: أيوة.
2: عاد كان تسمح لي نقرأ لك بعض الأبيات.
0: أيوة. وكذلك
2: تعداوا برنامج الخرجة وبكل استفاضة
0: بكل سرور.
2: بارك الله فيك. هلال ربيع قد تهلل بالبشر، وأشرق وجه الكون من غرة الشهر، ولله فيه ليلة قد تعاظمت على قدرها حتى على ليلة القدر، فآمنة تزداد نورا ووجهها يزيد جمالا وهي بالحمل لم تدري، ولما أتى وقت الولادة بشرت بأشرف مولود تزايد في الدهر، وحفت بها من جانب الخلد نسوة كواعب لم يبرزن قبله من خدري، بدا واستهل للإله مهللا يناغي بتسبيح ويومي إلى الذكر، ومكة لاح النور في عرصاتها ولاحت على الآفاق كالكوكب الدري، أي خير مبعوث إلى الناس رحمة ويا عمدة المخلوق في موقف الحشر، فكن منقذي من هول يوم وقوفنا ومن حر نار حين تفلج بالجمر، عليك صلاة الله ما هبت الصبا وأزكى سلام طيب فائح النشر، وآلك والأصحاب ما قال منشد هلال ربيع قد تهلل بالبشر. صلى عليك ربي وسلم يا حبيبي يا رسول الله،
0: عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم مبارك على خير البرية. والله من أجمل ما تسمع في مدح سيد النبي وفي مدح صفاته وفي ولادته، يعطيك ألف صحة الحقيقة، وبارك الله في اللي نظم هالأبيات هذية في العشق الإلهي والعشق المحمدي. سيدي وليد، دونك نحكي على خرجة سيدي عبد العزيز المهدوي اللي معناها الناس اللي تسمع فينا بتدخل ما عندهاش فكرة كبيرة على الخرجة هذية اللي طول المريدين يستنوها من عام العام هكا ولا؟
2: اي نعم، هي تقريبا تكون ختم الأعمال الصوفية في المرسى الصيفية، وبعدها هي ننطلق من جديد في موسم، معناها خاطر احنا عنا في زاوية سيدي عبد العزيز زاوية الأشرف العيساوية عنا لقاء دوري كل نهار أحد يكون ما بين العصر والمغرب. أيوة. وبرنامجه كما يلي: تتلم الحلقة، نقرأ ثلاثة أحزاب قرآن، وبعد ذلك نقرأ حزب من أحزاب الليل الخيرات للإمام الجازولي رضي الله عنه، والإمام الجازولي هو بالمناسبة هو شيخ سيدي محمد الهادي بن عيسى اللي ترجع له الطريقة العيسوية
0: وكذلك دفين مكنيس هي
2: يرحمه
0: الشيخ الكامل
2: وليدها ودفينها رحمه الله
0: سبحان الله هي هي.
2: الحزب الرئيسي في الطريقة العيسوية هو تتعدد التسميات متاعه ما بين حزب التوحيد يعطيك الصحة إلى حزب سبحان الدايم لأن استهلاله بسبحان الدايم لا يزل. هو من نظم سيدي سليمان الجازولي من نظم الإمام أو من كتابة الإمام الجازولي وصى به للسيدي بن عيسى على ما تواترت الروايات إيه نعم كونه تقريبا قبل قرنين ونص أو ثلاثة قرون على أقصى تقدير كتب ووصى به وأعطى أوصاف الشيخ
0: سبحان الله.
2: أي والله قلت لك ما لا نقرأ وما تيسر من أحزاب القرآن في اللقاء الدولي الأسبوعي هذا كل يوم أحد في زاوية الأشراف في سيدي عبد العزيز بالضبط يعطيك صحة وبعد هوك ولات مواترة أحد نقرأ وحزب من دلائل الخيرات وأحد نقرأ وحزب الأحزاب الخمسة نتاع الطريقة العيساوية هذوما الأحزاب اللي وصلونا على خاطر مش نقول للأسف لكن التناقل اللي تم لهالموروث هذايا كان تناقل شفوي بحت معناها إذا كان مش نحكيه على التدوين تقريبا التدوين بدأ في الحاضرة تونس واخر القرن 19 هكيك تقريبا أي أحسنت معناها المخطوطات اللي عنا تقريبا تعود للوقت هذاك باش نسكر القوس متاع الفذلكة التاريخية كان يقول جرجي زيدان في روايته الطريقة هي تعدات من المغرب إلى الجزائر إلى تونس والحمد لله اليوم معناها المتواصلين مع مكناس الأم متواصلين مع زوايا العيساوية في الجزائر بالمناسبة نحييه أهلنا في قسنطينة وأهلنا في شوق هراس وعنابة معناها وثلاث لقاءات تقريبا العام اللي تعدى قبل رمضان بجمعتين صارت لما مزيانة برشة في الجزائر في قسنطينة قاموا بالواجب وأكثر من الواجب في حسن الضيافة والاستقبال ورحابة الصدر أخويا إن شاء الله نجم نرجعوا لهم شوية من اللي عملوه معانا
0: إن شاء الله خيين وناس قسمين عنا ولا عنده
2: هكيك هم حسبوها وخيان الدار داركم تفضلوا عوكا أنت جبت تقبيل على خرجة أريانا وخرجة أريانا زاد فيها دلالة مزيانة برشة اللي هي كي يوصلوا لأريانية ويستقبلوه مولاد سيدي بوسعيد كأني بولاد سيدي بوسعيد يسلموا مفاتيح المدينة
0: كذلك
2: أهل أريانا راهي
0: دار داركم دار داركم أي خوي
2: صحيتك
0: تبدأ البداية بدار الشريف اللي شاء الله ديما عامر أزدك كيف
2: أي والله
0: من السيد الأشرف
2: بالمناسبة نوجه تحية لسيدي علي تفرجت في المداخلة عزيزة وغالية
0: وانت جادة
2: مرة أخرى يعطيك صحة
0: معناها فيك سيدي ولي
2: على اهتمام سيرتو بالمواضيع هذية اللي بين قوسين هو سيد أحمد موسى بارك الله فيه
0: شكرا لي عايش
2: في المداخلات نعملهم معه ديما نقول له نحل القوس يقول الأقواس أكثر من الموضوع
0: وديما هذا كل في يحصل به الفايدة سيدي أيوة
2: الحمد لله هو للمعلومة وربي ما أعطانا من العلم إلا قليلا معناها نحاول نعطيه التصويرة اللي يلزمها تتعرف على الطريقة العيساوية خصوصا على خاطر للأسف الشديد العقود الأخيرة تحطت كان من جانب فولكلوري فني بحت فقط عرفت اللي التصوير هي على ما موسيقتها بنينة واللي ما تأثرتش تقريبا بالموسيقى الشرقية ولا بالألحان الشرقية
0: قاعدة مطبعي
2: بالضبط على هذاك حتى في مختلف العروض احنا نشيل نخلطنا على الحاضرة يعني العرض الأولاني الجرانديوز اللي يهتم بالموسيقى الطرقية إلى آخره خذوا مقطع العيساوية معنا على سبيل الذكر خوتي مانيشي غريب كورد قدوم خمر يا الخمار زادة قطعة لتعرفت برشة بالقدام والجيل تويكا الجيل الساعة تويكا الجيل بين قوسين عرض
0: زيارة
2: نجمي
0: زيارة
2: في صحة كيف زادة معناها فما برشة قطاع كلية تقول دي بياس ميتريس في سبيكتاكل اللي هما عيساوية دونك الاستعمال قعد مربوط معناها بجانب فني بحت، لكن هي طريقة معناها قوامها القرآن والسنة.
0: واو كذلك والحمد لله.
2: تجاوزات
0: تجاوزات
2: نجم وقوله يعطيك الصحة نحطوها في خانة الشاذ والشاذ ويحفظ ولا يقص عليه.
0: واو كذلك
2: على خاطر اللي باش يقرا حزب سبحان الدايم ولا حزب الفلاح ولا حزب الابريز ولا حزب يقرا المعاني العزيزه الغاليه هذيك مش يلقى روحه يعمل في حكايات مخالفه للشرع ولا مخالفه من غير ما ندخل في التفاصيل.
0: هات نحكيو على هلا حد اليوم على الاقل عبيل تسمع فينا باش نجم تجي بكثره سي وليد. دونك هلا حد ان شاء الله شعلنا في البرنامج جاي
2: الله يبارك. نهار لحد الموكب يبدأ بقدرة الله العاشرة صباحا في فضاء زاوية الأشراف للعيساوية اللي هي كاينة في مقبرة سيدي عبد العزيز. البرنامج هو صباحا العاشرة باش نقراو العمل الدوري اللي كان يتم بين العصر والمغرب باش نقراو الصباح ونقراو حزب سبحان الدين. هذايا تقريبا من العاشرة حتى لصلاة الظهر أقصى تقدير هكاكا. بعد صليوا العصر باش نتلموا في الزاوية والخمسة الخمسة ونص نتاع العشية انطلاق الخرجة من زاوية سيدي عبد العزيز نحو مرسافيل. وهوني عنا ثلاثة محطات. المحطة الأولانية نقف على مستوى مقام سيدي صالح غاديك تقف في

0: اما اللي زاد راني لي افيكاس كون بيرسون الحق بارك الله عليه. علاش ما باش نعملوا المحطه الثانيه في قصر احمد باي زعما عرسانا بالجميل وشكر لسي محمود اللي هو صاحب الفضاء حاليا واللي عمل زاد مجهود كبير باش رمو خاطر احنا صغار نتعداو كانت أيلة للسقوط اليوم نغزو كاني بعثت فيه الحياه من جديد
1: سبحان الله.
0: ثم الختام نتاع الخرجه باش يتم قدام قهوه عم عثمان حواس. باش نقف لحظه عم عثمان حواس هو المقدم نتاع ثوره المرسى ربي يفرج عليه هو مريض حاليا دونك ندعي له بالشفاء ان شاء الله. السيد هذايا لم يدخر جهدا ولا مالا باش يحافظ على العيساويه هو وجماعه من اهل المرسى الطيبين باش يقعد اسم عيساويه المرسى موجود. دونك القفله نتاع الخرجه ولا ختام الخرجه باش يكون ان شاء الله امام مقهى عم عثمان حواس
1: ربي يشفيه ان شاء الله وربي يعافيه. دونك نستدعاو الناس تسمع فينا باش تجي تحضر ايضا وتكتشف عن قرب معناه العمل العيساوي في المرسى اللي هو يمثل جزء ايضا من العمل العيساوي اللي موجود في عده معناه مدن تونسيه ونعرفوا معناها زوايا العيساويه في منتشره في 24 ولايه. نحب نشكر برشا سي وليد مناعي. خلي لي كلمه الختام سيدي ربي فضلك.
0: كلمه الختام يا سيدي احنا هدفنا والا الامنيه العزيزه الغاليه كونه تنتفي عيساوية المنطقة الفلانية وعيساوية المنطقة الفلانية. احنا نقولوا يا اخوتي مانيش غريب اهلي في كل اوطاني. احنا كنا وخيان وكنا ننوروا بعضنا وبقدرة الله قدرة الله ما ثم كان الخير.
1: كان الخير ان شاء الله.
0: السهرية مرحبا بكم هاو كانطلاقا من 9:15 9:30 في الساحة نتاع قصر احمد باي. اكيد مجانية في الدخول مجاني معناها مرحبا بكم ان شاء الله تنورونا
1: ان شاء الله
0: وان شاء الله في قادم المواكب زاد تولي تجيب حذانا تعمل بث مباشر على
1: ان شاء الله خويا ان شاء الله غون بليزير هذا تراثنا اللي نشرفوا به خويا
0: يعليك. نشكرك شكر جزيل على قبول هالطلب معناها باش نحكي على خرجة عيسى
1: نورنا سي وليد يعيشك هذا واجبنا خويا ربي يفضلك يا سيدي ان شاء الله كل عام وانت حيبة بخير ربي يخليك بارك الله فيك. شكرا جزيلا ليك ان شاء الله برنامج خرجة سيدي عبد العزيز المهدوي بالمرسى ان شاء الله تكون كما قلنا نهار لحد هذايا كما عطانا سي وليد تفاصيل من 10 نتاع الصباح حتى لليل تلقاو الانترفيو انتيغرال باش نتاعنا موزيك اف ام
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
1: كملين معكم بعد شوية بنحط عليك مع ستوفا مصطفى جرام قبل هذايا اخر اخبار تكنولوجيا في هايتك
3: مع اريدو سافر لفرنسا وانتي متمان على المكالمات والانترنت اكتيفي روميك باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي اريدو والا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
2: اريدو طور عالمك.
4: مرحبا اهلا وسهلا بكم على موزايك فين في موعد جديد مع هايتيك. هايتيك مليانه بالارقام ونحكيوا اليوم على نتائج نتاع دو رابور مع كانتور بوينت ريسيرش. الرابور الاولاني يحكي على المبيعات حسب السيستم ديكسبلوتاسيون نحكي لكم عليه بعد شويه. باش نبداو اليوم مع التوب 10 نتاع اكثر لي سمارتفون اللي تباعوا في العالم في الثلاثي الثاني من 2026 في الفتره ما بين افريل وجوان 2026. نحكيوا على العشر تليفونات اللي يتباعوا في العالم ويحتلوا الصدارة في العالم أجمع. وفي الثلاثي الثاني نلقاو تقاسم 50% ما بين أبل وسامسونج. عم ناول في نفس المدة كان فما 50% عند أبل 40% عند شركة سامسونج و 10% عند شركة شاومي. المرة هذه شاومي ما يش حاضرة بالكل في التوب 10. الزوز ماركات اللي سيطروا على أكثر 10 تليفونات تتباعوا في العالم كيف قلت لكم هما أبل وسامسونج. زوز ماركت عندهم 26% بالنسبة للمبيعات متاع السمارتفون في الثلاثي الثاني من 2026 بزيادة ب 2% بنفس المدة عام ناول. هاتوا شوفوا شنو فما توا في العشرة مراتب. في المرتبة الأولى أكثر تليفون تباع في العالم بين أفريل وجوان 2026 هو الايفون 17 العادي. وبعده في المرتبة الثانية قاو الايفون 17 برو ماكس. في المرتبة الثالثة قاو الايفون 17 برو دونك التوب 3 عن شركة أبل. ومن بعده نلقاو الجالكسي اس S26 الترا اللي لاول مره الجالكسي S26 الترا يحتل مرتبه متقدمه بالنسبه للمبيعات، كيف ما هو الحال بالنسبه للS26 الترا في المرتبه

0: انا قاو الجالكسي ادي 7 5 جي في المرتبه السابعه، انا قاو الايفون 17 او 5 جي في المرتبه الثامنه، انا قاو الجالكسي ادي 7 4 جي في المرتبه التاسعه، انا قاو الجالكسي اس 26 5 جي الجالكسي اس 26 العادي، وفي المرتبه العاشره انا قاو الايفون 16. شوفوا لهنا بالنسبه للترتيب نلاحظوا انه سامسونج حاضره بقوه بالنسبه لاكثر التليفونات اللي تبيعوا في العالم، عندها زوز تليفونات اود جام لكن عندها ثلاثه تليفونات اونتريد جام، ما يأكد أنه اليوم فما توجه نظرا لارتفاع كبير بالنسبة لأسوام التليفونات، أنه العباد ما عادش تتوجه باش تشري برشا تليفونات أود جام، ولا تحب تشري زادة التليفونات لونتريد جام إذا كنت تحب تبدل التليفونات متاعها. في الرابور الثاني بالنسبة للكاونتر بوينت ريسيرش، الكلام على السيستم ديكسبلوتاسيون على المستوى العالمي كيف كيف الفترة ما بين أفريل وجوان 2026، نحكيه على مبيعات حسب نظام التشغيل، ولاحظوا أنه بالنسبة للمبيعات هذه قاعدة تتبدل بشوية بشوية منذ سنوات. أندرويد كان عنده قرابة 80%، المرة هذه أندرويد على المستوى العالمي بالنسبة للمبيعات في الثلاثي الثاني من 2026 عنده 75% بار دو مارشي، لكن يزيد مقارنة بالثلاثي الأولاني ما بين جانفي ومارس 2026 كان 73%. الاي او اس هو اللي تراجع من 22% في الثلاثي الأولاني إلى 20% في الثلاثي الثاني، وفي المرتبة الثالثة لقاو هارموني او اس مع شركة هواوي، هارموني او اس اللي يحتل المرتبة الثالثة عنده 5% بار دو مارشي ويحافظ على نفس البار هذية مقارنة بالثلاثي الأولاني من 2026. أما إذا كان حبوا نعملوا نظرة في الأسواق الأخرى، لاحظوا أنه مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية أندرويد عنده 51%، فما 49% عند آي أو إس، وفي الصين نلقاو 58% البار دو مارشي تاع أندرويد هو صاحب المرتبة الأولى، لكن في المرتبة الثانية نلقاو هارموني أو إس ب 24%، وبعده جي الآي أو إس ب 18% بعد ارتفاع طفيف مقارنة بالثلاثي الأول كان 17%. اللي لاحظوه توا هو أنه هارموني او اس حاضر بقوه بالنسبه للمارشي الصيني، عنده بار ضعيفه في المستوى العالمي، لكن مع الكلام على بدايه عوده لاطلاق عالمي للبرودوي نتاع شركه هواوي، نستناو انه هارموني او اس باش يزيد يطلع اكثر، والتاثيرات نتاع الاسوام نتاع التليفونات اللي قاعده تغلى على المستوى العالمي اكيد انه باش يكون عاده تبعاتها حتى على البار دو مارشي بالنسبه للسيستم ديكسبلوتاسيون نتاع السمارت فون. إذا كان الناس مثلا بشتقى روحها مجبرة إنها تمشي وترجع من الايفون للاندرويد خاطر فما تليفونات أرخص بالنسبة للاندرويد، هذا بشي أثر تأثير مباشر على الأرقام متاع شركة أبل في السنوات القليلة الجاية. على ذكر أبل، البارح الشركة أعلنت رسميا على الدات متاع الكينوت متاعها الرسمية للإعلان على الايفون الجديد نهار 9 سبتمبر، سيكون رانديفو مع شركة أبل الكينوت الأولانية مع جون تيرنوس السي او جديد متاع شركة أبل. وفي الكينوت هذا نستناو انه باش يكون فما عدد كبير ياسر من المنتجات. ديجا أبل بارح عملت مفاجأة وقتها أعلنت على الماك ميني والماك ستوديو جدد، لكن ينتظر انه في الكينوت هذا باش يكون فما برشا حاجات جديدة كسوسوا بالنسبة للايفون. نستناو ان ايفون بليابلي أول مرة مع شركة أبل مع تغيير تاريخي بالنسبة لطريقة الإطلاق متاع الايفون، يعني سنة فما ايفون 18 برو و 18 برو ماكس فقط، الايفون 18 العادي والايفون 18 او باش يتم الاعلان عليهم واطلاقهم في 2027 في بداية العام الجاي. ونستناو زادا انه باش يكون فما يمكن ياسر ايباد ميني اولاد، باش يكون فما السمارت واتشز جدد، ابل تي في جديدة، والهوم باد جديد اللي باش يكون كبداية لمنتجات ابل الموجهة للمنزل الذكي. على كل من هنا نهار 9 سبتمبر تبدأ توضح الامور قبل ما يكون الموعد بتبيع مع الكينوت، وتقاو كل التفاصيل كالعادة على موزايك اف ام في هاي تيك. هاي تيك هاي تيك تقاو على السيت بتاعنا موزايك اف ام .net في الامان.
1: مع أريدو سافر لفرنسا وانتي متمان على المكالمات والانترنت، اكتيفي روميك باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
2: أريدو طور عالمك. After work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
3: After work تكمل معاكم بعد شوي كل نهار خميس وجمعة، استوفاك العادة في الحود عليك.
2: After work.
4: بمناسبة المولد النبوي الشريف، عرض زيارة السيني النجمي بالمسرح الدولي بالحمامات. وذلك أيام 28، 29 و 30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي.com. بمساهمة بودا برود وموزايكا فام.
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايكا فام. الحوت عليك مع موسى كرام.
3: الحوت عليك انتايشو صنارتنا المرة هذية، من هذه مش صنارة عادية، صنارة سبيسيال جيبها لنا استوفا. مرحبا استوفا، اهلا وسهلا، كيف الحال؟ سفال امور امور طيبة. اي خويا مرحبا، مرحبا خويا،
5: يوم متعب جدا،
3: يوم متعب جدا، ربي يعطيك القوة صاحبي. اي خويا اليوم باش نستعدوا سيدنا،
5: اليوم باش نحكيوا على اخر ما صدر في التكنولوجيا بتاع الصيد،
3: بتاع الصيد.
5: وقبل ما نحكي لكم على التكنولوجيا هذية، خليني هكا ماذا بيا للسادة المستمعين يركزوا معايا على الاخر بطريقه الصيد بالفلوكه. كيفاش نصطادوا مثلا كعبه جغاليه ولا كعبه مناني؟ والقايد حوته في 90 متر ماء باش تهبط لها بالصناره وتجيبها قد قد، وما تخبلش الخيط نتاعك، وما تعملش ضربه افون ولا اريير باش الخيط ما يتعداش لليليس، قص صاحبك اللي مغاديك ما يخبلش معاك. لهنا ما تجم تكون كان الصنعة متاع المانوفر متاع الرئيس.
3: أوكي.
5: داير 90% من ريوسيت متاع طرح المصيد في البيشوغرو هي قداش تنجم توقف البتو متاعك لماكسيموم بوسيبل وتخلي الخيط متاعك بيربونديكولير معك الحجرة دي،
3: معك الحجرة.
5: توا مش نحسبه روحنا عبارة خارجين في طرح مصيد
3: بي.
5: خدمنا الفلايكة، عدلنا الصنارة، ركحنا الجي بي اس، ركحنا الصندور، جدي بيان لو صندور، خاطر الصندور هو عينين الرئيس. ولهنا لازم نأكد لهنا خاصة الناس اللي قاعدة براتيكي في الصيد بالصنارة من الفلايك، فما برشا صنعة في تركيب السوندة. اش معناتها السوندة؟ أكل العدسة هذيك
3: اللي تكتي الليلة،
5: راكي تاكسيليري والفلوكة الديجوج يعني تطلع فوق الماء وتجري. لازم السوندة متاعك تقعد ديما تقرا في القاع، راهو كان قصد السيكل انستالاسيون راهي غالطه،
3: راهي غالطه.
5: ولهنا راهو فما برشا انواع تاع عدسات وبليزور بيسونس، مش ندخل في الثنيه هذيك. اما هو علاش عاملينك العدسه هذيك؟ باش كي نبدا نجري بالبابور نبدا عيني هكا نشوف النافيغي وعيني على الصندور، يقولنا عينينا الرئيس، باش نرى التجاعيد في القاع في 80 متر ماء ساسيانا طلعه صغيره، نمشي نمركها هذيك البوزيسيون، وبعد نرجع لها نطيح الفيتيس ونبدا نصور لين تظهر لك الحجره هذيك، ونطلع في السنسيبيليتي نتاع السونده نتاعي باش نرى اسكو فما اكتيفيتي نتاع حوت ولا لا. يعني تولع الحوت ديال في الصندور يظهر لك كي الاقواس. ومن بعد الصنعه نتاع الرئيس، خاطر في البحر فما ريح ينفخ هكا، فما كورينتي نجم يكون العكس، لازم الرئيس اللي سوق يعرف كيفاش يوقف البابور نتاعو فوقك الحجره هذيك بالضبط، ويقول لاصحابه اي اهبطوا بالرصاص نتاعكم. الرصاص يكون ما بين 300 400 جرام، والتعميره تنجم كعبه شروحيه، تنجم كعبه سوبيا، كعبه كلامار، كعبه جيج اللي هو. اما اليوم شنو باش نحكي؟ يعني لا نوفيل تكنولوجي اللي هي تو صدقني عامله ثوره في العالم نتاع الصيد. وكيف ما تشوفوا التصوير اللي قدامكم، نحن نعرفوا الموتور نتاع الفلوكه من تالي. نجم يكون موتور، نجم يكون زوز، نجم يكون ثلاثة. أما هنا شنو قاعدين نشوف؟ المرسات الافتراضية، سي لونكر فيرتويل. شنو هو هذا؟ كيف ما تشوفوا في التصوير عبارة على بيرش هابة قصبة طويلة، في الاخر بتاعها فيها إليس موتور. وكل الموتور هذاك مربوط باش مربوط مع الجي بي اس. شتقول للتكنولوجيا هذي؟ تقول له خليني في البوزيسيون هذيك ما اشتحرك، تسكر موتوراتك وتهبط البيرش هذيك اللي تتبرانشا على باتري ليتيوم. الباتري سوما توا ما بين 2500 و3500 يورو. راه ما تقولوش هذه تكنولوجيا، خاطر مازالت جديد
3: تكنولوجيا،
5: واللي باتري
3: ليتيوم
5: هذه ما اخر ما صدر. راه صدقني خويا حسن، كي ديش عندك تحتك 150 متر ماء وبوزيسيون في وجي، قولوا لهنا يعني في الاستوديو هذا ما نبدش، تقول له وقفني غاديك، توقف غادي ماش تحرك، شي عملك البيرش هذيك تهبط، وكل موتور الكتريك باش يبدا يخدم، يخلي الفلوكه البروتها للريح ويبدا يصلح وحده، وانت تبدا تشوف قاعه تصطاد يديك تنحات، يعني تبدل الرئيس. وجيت التكنولوجيا هذه يسميها الكراكن، ذكروها كلمة كراكن، الموتور إلكتريك. فما برشا ماركات، فما المينكوتا، فما برشا برشا حزير تنجموا تشوفوهم. وتوا بدأت تدخل بشوية بشوية التكنولوجيا هذه، ونصورها حتى كان بتطبق. بالنسبة للصيد التقليدي راهو بتنجم تكون عندها صدى كبير جدا. راهو الرئيس صدقني ما عادش يعمل حتى شيء، جوست يقول له حطني في البوزيسيون هذه والبابور ما عادش يتحرك. تصور انت مثلا تمشي تصطاد ما نعرفش انا بتعمل دريفتينغ، دريفتينغ مثلا صيد نتاع طن في اعالي البحار، تمشي ترمي مختار انت في 1000 متر وماء ولا في ماذا جامش، قول له وقفني هنا. اي با التكنولوجيا هذه ذكروني مليح، انا اليوم حكينا عليها اليوم في اذاعتنا في فرح وحوت عليك، وتشوفوا الصدى نتاعها هي قداش باش تعمل دي ريزولتا. ولهنا ديما نقول الناس استحفظوا، مش خاطر راني قدمنا وكل شيء في التكنولوجيا هذه، كيف كيف لا ماي دي بواسون الخمسة كيلو لكل صيد، يعني كي تحبوا تشدوا برشا حوت صدعوا معكم صحابكم كل على خاطر كل واحد في الفلوكه عنده الحق في 5 كيلو القانون الجديد تاع الصيد. ولهنا اللي عنده بو لي مويا واللي يحب يكتشف التكنولوجيا هذه راهي ولات متاحه لهنا في تونس، قاعد نوزعوا فيها. واللي يحب يزيد يقرا عليها برشا تدخلوا تكتبوا اونكر فيرتوال الصيد بالمرسات الافتراضيه وتلقاو عليها برشا حاجات راهي باش تعاونك برشا كوسوا في الكونسوماسيون تاع الحروق ليسونس اي سورتو في المانوفرابيليتي نتاع الرايس، وحتى تبدا باتو يعني ما يبداش ورك راوند كيما في التصوير هذيك مثلا تلقى يبدا بابور فيه كابين والرئيس اسمه مانوفري غاديك وبعد يجري التالي باش يهبط سونار. لهنا قول له وقف البابور واصطادوا على رواحكم للصباح، واللي باتري هذوما راهم يشدوا برشا حتى ال 12 ساعه يعني اوتونومي وبعديك تعاود تشارجها. دونك التكنولوجيا مش تتطور كيف معنا السيارات الهبريد والسيارات الالكتريك، اليوم اللونكر فيرتوال هو اخر المصادر والتكنولوجيا الجديده في الصيد البحري الترفيهي الرياضي وان شاء الله تعدل تقليد.
3: حوت عليك ستوفا كنت ذي، حوت عليك الجمعة هذية هكا نختم معك لفان دو افتر وورك لليوم نهار الجمعة. تحية لكم نهار خميس بلوتو 27 أوت 2026، تقابلوا غدوة شان نهار الجمعة في افتر وورك جديدة. حبيت نسلم برشا على الكيب اللي رفقتنا مساعتين تعلقائلة، شكرا للحاج كان معنا في الصندوق، مرسي ربنا السريعة كان معنا في الاخراج الرقمي، دالي كان معنا في الاخراج، وتحية الخليل كان معنا في الاعداد والعمل الصحفي. اخر اخبار تونس والعالم تتسويت في موجز السادسة الأولى في تونس، بعد آخر الأخبار هذه في سبور إكسبريس مع أحمد عدالة. أحمد يكمل معكم المشوار ويجيكم شوية آخر زادة في ريكاب سبور، وبعد هي السهرية كالعادة تبدأ مع كورنيش مع شكر، وبعدها هي هابي أور مع صديقنا مالك العوني. نختم كالعادة بالجو التونسي، هذا ملك الفن الشعبي الهدي حبوبة في فطانة. أدوما إن شاء الله في أمان.

0: في تونس.
1: تمويل مشاريع البنية التحتية وتكوين شباب النادي الإفريقي والاحتفال بلقب بطولة 2025-2026 تنظم سوسيوس النادي الإفريقي حفلا فنيا ساهرا بالمسرح الأثري بقرطاج، وذلك الجمعة 28 أوت بداية من الساعة 10 ليلا مع العرض الموسيقي سيا سامفوني والفنان محمد جبالي.
2: حبك عامل فيا يا قمر ما لقيتلوش ثنية يا قمر.
1: والنجمة ليليا بن شيخة بعزف الأوركستر السيمفوني لسوليست بقيادة المايسترو أشرف بطيبي. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بكارتاج الحديقة A وعلى موقع تذكرتي.ان. الجمعة 28 أوت عرض السيا سامفوني بالمسرح الأثري بقرطاج، كونوا في الموعد.
3: يا مولانا يا العالي يا الله انصر الإفريقي وهذا كاش نتمنى.
1: Avec la participation de Natile, Suzuki, Le 15, Cristaline, Colissimo, Imminence, Kelmi, ODV+, et Mosaïque FM.

0: بكم في هذا الموعد الإخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف شهر جويليا المنقضي كثاني أكثر أشهر جويليا حرارة في تونس منذ سنة 1950 بعد جويليا 2023 في ظل موجة حر استثنائية شملت جزءا كبيرا من البلاد. وتميز الشهر بارتفاع قياسي في درجات الحرارة نهارا وليلا، إذ سجلت عديد المحطات درجات حرارة قصوى استثنائية، وتجسدت حدة موجة الحر في تسجيل لأرقام قياسية جديدة لدرجات الحرارة القصوى بعدد من المحطات في شهر جويليا المنقضي، بلغت 49.7 درجة بالقيروان و 48.7 درجة بجندوبة و 48.6 درجة بزغوان و 48.3 درجات بباجة و 47.3 درجات بقفصة و 43.7 درجة بقليبية. دوليا، مسؤولون في مجال الصحة في قطاع غزة يقولون إن غارات إسرائيلية أسفرت اليوم عن استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل في القطاع. رئيس وزراء قطر يزور طهران في مسعى لإحياء المسار الدبلوماسي بعد تبادل الاتهامات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن تعهد واشنطن بحملة لتصعيد الضغوط الاقتصادية، وصفها مسؤول إيراني بأنها حرب اقتصادية شاملة. روسيا تحذر من أنها قد تشن هجمات على أهداف عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها، ردا على هجمات أوكرانية تستهدف أراضيها باستخدام صواريخ كروز بريطانية بعيدة المدى. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يطلق نداء لجمع 1.1 مليار دولار لتمويل خطة لمكافحة تفشي وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. فرق الإنقاذ تواصل البحث عن أكثر من 1400 شخص لا يزالون في عداد المفقودين بعدما اجتاحت فيضانات مدمرة وسيول منطقة حدودية بين نيبال وإقليم تبات الصيني، جرفت قرى بأكملها، فيما ارتفعت حصيلة القتلى إلى 362 شخصا على الأقل. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع حيدر الشيرني في سبار إكسبرس.
1: الأولى في تونس. تبع الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك.

0: الأولى في تونس.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك بتاع أريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفة انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم الناس الكل. البداية بشكون بعقوبات الرابطة الوطنية كرة قدم محترفة. بعد شوي نعطيكم تعيينات حكام مقابلة الجولة الثانية. دونك العقوبات الصادرة عن الرابطة الوطنية كرة قدم المحترفة في خصوص مقابلة الجولة الأولى, وتم تطبيق العقوبة الجديدة وهي عدم احترام النشيد الوطني. تنعطيكم التفاصيل. دونك القرارات هذه مبنية على ورقات التحكيم وتقارير الرسميين عند اتخاذ القرارات التأديبية. وعقبت الملعب التونسي بتوبيخ وقتية مالية قدر 5000 دينار من أجل رمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل جماهير النادي خلال مقابلة جمعتها بالنادي الصفاقسي نهار 22 أوت. معاقبه جمعية الدرجة التونسي بتوبيخ وقتية مالية قدر 5 ملايين من أجل عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل الجماهير في المقابلة لجمعتها بالنجم الساحلي. كيف نفس العقوبة للنادي اللافنزارتي 5000 دينار من أجل عدم احترام النشيد الوطني, وكذلك من أجل رمي المقذوفات على أرضية الميدان في المقابلة لجامعة سابابي مستقبل المرسى. معاقبة نادي اللافنزارتي بقطعة مالية قدرها 500 دينار من أجل إقصاء ملتقط الكرة خلال مقابلة جامعتها بمستقبل المرسى. جيو توا لتعيينات حكام مقابلة الجولة الثانية التي تلعب بين السبت والأحد. السبت في البروغرام نادي الإفريقيا مل حمام سوسة بإدارة حسام بولعريس في غرفة اللفار منتصر بالعربي, والمقابلات الكل للأسف مرة أخرى باش تلعب لأربعة ونص. دونك قلنا حسام بولعريس الماتش نادي الإفريقيا مل حمام سوسة منتصر بالعربي في غرفة الفار مستقبل المرسى. تقدم ساقيت دي الحكم عبد السلام ماني ودرساف القنواتي في غرفة الفار. الاتحاد المنستيري الملعب التونسي بإدارة حسني النيلي والبرتغالي هيلدر ماليرو في الفار. سياسة ترجرجيس محمد علي قروية حكم ساحة, وفي الفار البرتغالي برونو استيفانز. نهار لحد بقيت المقابلات ونفس التوقيت الأربعة ونص جي سو ترجادي تونسي بإدارة سيف الورتاني. البرتغالي هيلدر ماليرو يرجع مرة أخرى بعد المقابلة اللي بيش يكون حاضر فيها نهار السبت. نهار لحد زاد يكون موجود في غرفة الفار لمقابلة شبيب العمران وترجي أرياضي تونسي. حمد في نادي لبنزارتي بإدارة أمير العيادي والبرتغالي برونو ستيفانز في الفار. نونافي اللباجي اتحاد بن قردان بإدارة فرج عبدلاوي وأيمن النصري في غرفة الفار. نجم الساحلي نجم المتلوي ماتشي زفرو خليل جاري وبش يكون في غرفة الفار اس أسامة بن إسحاق. حازم المستوري كمل الجزء الأول من فيزيت ميديكال فحوصات طبية مع ترجي تونسي, منتظر الإعلان في الساعات القادمة على إمضاءه مع ترجي الرياضي التونسي. فلوريان دانو الاتفاق حاصل بنسبة 100% بين إدارة ترجي تونسي واتحاد طرابلس. الصفقة توصل 1.2 مليون دولار. قاعدة بعض التفاصيل بين دانو وفريقه جديد اتحاد طرابلس. بيانسور ديما نقولوا ترانسفير المونتون تاعو الاتفاق مادام فما حتى ورقة صحة ديما نحكيو على ترانسفير محتمل. دونك الاتفاق حاصل في انتظار انه يصير الامضاء الرسمي من جميع الاطراف. كما قلت في تفاصيل صغيرة بين فلوريان دانو و اتحاد طرابلس لإتمام هذه الصفقة. يواجه غدوة المنتخب الوطني قبل 21 عام في العاب المتوسط في إيطاليا المنتخب الإيطالي انطلاقا من 9:30 متاع الصباح. في ملاعب أوروبا زوز مقابلات من الجولة الأولى من الليغا 7:30 سيلتا فيغو وساسونا, و8 متاع الليل البارسا مع أتلتيك بيلباو. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فان بوانت. خليكم مع أحمد عادلة وبقيت ليكيب في ركاب سبورة.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك بتاع أريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
0: موزايك فام لا راديو 100%

0: مساء نور، مرحبا بكم الناس الكل في ريكاب سبور جديدة 50 دقيقة أو 52 دقيقة نحكيو فيها على آخر الأكتواليتي سبورتيف في تونس. اليوم باش نحكيو على الصعوبات والمطالب الغريبة اللي يواجه فيها الترجي الرياضي الجرجيسي قبل أولى مبارياته في كأس الكونفدرالية الأفريقية. الحقيقة أنا سمعت حاجات ما صدقتهمش، توا بعض الأولاد معانا لهنا يعطيونا رأيهم في الموضوع. الأفريقي يستعد، النادي الأفريقي يستعد لغلق باب الميركاتو، شنو الصحيح شنو الغلط؟ ثم إلى سيدي بي هيثم الجويني، مواضيع إدارة اليوم الكل اجتمع صحيح من الغلط. انتداب كريم رقيق في الترجي التونسي، هل هو فعلا مرتبط برأي اللجنة الطبية للترجي الرياضي التونسي في الأيام القليلة القادمة؟ نعرف الصحيح، لكن احنا عندنا شوية معلومات باش نحكيو عليهم. في النادي الصفاقسي آخر تطورات ملف انتداب لؤي تراي، كيفاش باش تكون عملية الانتداب ان تمت؟ وكما العادة عاد زهمول ما يغيب على طعام، كل ملح ما يغيب على طعام. اليوم باش يحكينا على الجولة الثانية على التوالي، باش يكون ثم حكام أجانب في الفار، علاش وكيفاش، وهل أندية طلبت مرة أخرى وإلا لا؟ كل هذا أكثر باش نحكيو فيه مع بعضنا على مدار الساعة. باش يكون معنا عدنان في الإخراج الإذاعي، يسري في الإخراج الرقمي، تحية الهادية راحة هاوكا اللي ما في بالوش راهي واخذة كونجي، هادية واخذة كونجي. باش يكون معنا شاكر في التنسيق الهاتفي، على يساري باش يكون بحذايا سي عبد الوهاب. الأسبوع الفارط ما كانش بحذايا نهار الخميس لأنه مشى لفتي لحفل اللي نظمته النادي الإفريقي الخاص بتقديم كل برودوي جدد بالنادي الإفريقي. مرحبا سي عبد الوهاب.
1: أهلا بك أحمد، مرحبا بك، مرحبا بجميع المستمعين على راديو موزايكا فام، مرحبا بنادر الخيام في الاستوديو.
0: انت ديما بالخميس بالازرق، الشوميز من نوع هذايا هكا نتاع
1: هواي
0: هواي صحيح. كنت غادي
1: قريب
0: قريب قريب على يميني ثابت في مكانه كما العاده والعويد نادر داود. نادر مساء النور.
2: مرحبا بك احمد، تحيه ليك سي عبد الوهاب لخيانا معنا ولكل الساده المستمعين والمشاهدين.
0: مرحبا بكم الناس الكل. احنا لحظات باش نمشيو لاخر مسار
3: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة عملاق الأغنية العربية، الفنان القدير لطي بوشناق.
4: يا للا وينك توحشت زينك، الشوق فناني والكاس تعب.
3: والفنانة التونسية رنا زروق.
5: يا ريتك فهمت كنت زي ما بفهمها.
3: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
4: ناسايا
3: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
4: ريتك ما نعرف وين.
3: بمساهمة شيري ماكسويل بيكو أمام بانك ديليس بيات جيلي سنابل كارتاج أوريدو إس تي بي سوتينول بوغا وموزايك فم.

0: آخر مسار.
1: هو في آخر مسار نورمال مو باش نحكيو على عقوبات، لكن ما فماش حاجة تذكر بخلاف اللي كنا كنذكروا مع بعضنا الأسبوع الماضي، كنا حكينا على سلم عقوبات جديد وتشديد العقوبات، ورجع باش يرجع لويكلو، لكن زاد كنا حكينا على عقوبة برشا ناس ما فهمتهاش، هي الإساءة للنشيد الوطني. اليوم رسميا تم تطبيق العقوبة ذي، بما أنه مكتب الرابطة بين قراراته اليوم معاقبة الملعب التونسي طبعا ما عندوش علاقة بالإساءة للنشيد الوطني، معاقبة جمعية الملعب التونسي توبيخ وقتية مالية 5000 دينار من أجل رمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل جماهير النادي، معاقبة الترجي التونسي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 5000 دينار من أجل عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات على أرضية الميدان، معاقبة النادي الرياضي بن زرتي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 5000 دينار من أجل عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات، معاقبة النادي الرياضي بن زرتي بخطية أخرى قدرها 500 دينار من أجل إقصاء ملتقط الكرة خلال مباراة لجمعة الفريق بالمستقبل الرياضي بالمرساوكة. باش الناس تفهم راو العقوبات سنام مشدة جدا جدا بما فيها عدم احترام النشيد الوطني. حاجة أخرى قبل ما نعطي الكلمة العادل، كنا حكينا على مدار الأسبوع على بطولة الشبان وفسرنا اللي راهو باش يتم تأجيلها رسميا. اليوم الرابطة قررت كونه سيتم تأجيلها وتأخير انطلاق بطولة الشبان اللي كانت مقررة نهار 30 أوت في 8 متاع الصباح في السخانة هذيك الكل، وخروها لنهار 5 أو 6 سبتمبر. ما بين القرارات الأخرى اللي صدرت اليوم هو التعيينات الخاصة بحكام الجولة هذه، فقط مش باش نقراو التعيينات الكل أني موجودة على موقعنا موزايكا فان بوينيت تلقاوها. ثم في مباراة الشباب الرياضي بالعمران والترجي الرياضي التونسي ثم حكم فار من البرتغال هو هيلدر ماليرو، وفي مباراة النادي الرياضي بحملام ضد النادي الرياضي البنزرتي باش يكون برونو استيفيس. هذوما نهار لحد نهار السبت قبلهم بنهار نفس الطاقم نفس حكام فار هذوما، إلدر ماليرو باش يكون موجود في بن جنات مباراة الاتحاد الرياضي المنستيري وملعب التونسي، وفي مباراة طيب المهيري نادي الصفاقسي الترجي الجيسي برونو ستيفيش من البرتغال زاد باش يكون حكم فار. عادل زهمول مساء النور، ثلاثة دقائق تعلقنا على الموضوع هذا.
2: أهلا أحمد وأهلا سعب دهيب ونادر وجميع المستمعين والمستمعات ومشاهدينا ومشاهداتنا على موزايك.
1: على ذكر مستمعينا نجموا يبعثون أسئلتهم على 23513000 على الواتساب 23513000.
2: شوف احمد، فما واحد بالمجموعه هذه اللي موجوده قال لا ديزينياسيون دي زاربيتر هو فن وذكاء.
1: شو معنى واحد من المجموعه هذه اللي موجودين؟ لحظه ما تبديش لحظه فقط، ثم واحد فيكم عنده الكاسك ينجم كان يعمل يعني ينقص فيها، والا انت عادل حاطط بحذاك راديو قاعد تتكلم بحذاك راديو ولا حاجه ولا تتكلم بالكيت؟
2: لا أوكي. والله ليه كل شيء تعرفني انا.
1: شنو معناها واحد من المجموعه اللي قاعدين بحذايا اللي قاعدين بحذايا
2: ديكلاراسيون ليه من المجموعه من الجروب نتاع الاداره الوطنيه للتحكيم؟
1: ما وضحات ما تخلينيش.
2: اي فوالا ليه قال لا ديزينياسيون دي زاربيتر هو فن وذكاء. انا اليوم بعد جول معنا دو جورني واللي صار فيها معناها اخطاء معناها كبيره فاتحه وعدم تطبيق للتنقيحات الجديده نتاع الفيفا، نقول لهم للحق ذكيين وفنانين انتوما راه. شوف شفنا اللي شفناه، شفنا اهدار للمال العام يا احمد، هذه للمره الثانيه قرابه 40000 دينار باش تمشي هباء. ان شاء الله هذوما زوز ما يعملوش اغلاط كيما اللي عملوهم الجماعه، وان شاء الله ما يكونش تم مراقب معاهم يعمل شوفر فمن يهز ويجيب ويسكن معناها في اللوتير، معناها باش تكون معناها المصاريف كبيره على على على الجامعه وعلى تونس اكثر حاجه، فهمت؟ على خاطر مهم لا معناها واحد دفيز خارجه من تونس. والحكام ماهمش خالصين في الماتش اللي قاعدين يعملوا فيهم. فما ملاحظه اخرى اللي شفتها اون ريبونس معناها يمكن تكون شديده اللهجه لعبد السلام بوحوش في تعيين حسني النايلي. ما حسني النايلي عبد السلام شكك فيه او حسني النايلي معناها معين بور لا دوزيام جورني يستاهل الحقيقه هو حسني بيه. اما كنا نجمو نخليوه معناها شويه ومن بعد
1: مره أخرى.
2: حاجه اخرى سؤال معناها سؤال بالحق مع اي واحد تو انت يلا غالب احنا فهمنا ذاك حال ذاك هو اللي حب ربي معناها انك تجيبونا ليزيترونجي يا خويا وانتم موجودين يا خويا على راسنا وعيننا ونتعاملوا باللي موجود. انا نحب نسأل ماتش مثلا سي بي وحملنف في حملنف شنو المعيار اللي خليك معناها تعين فيه اربيتر ايترونجي.
1: جاوبني على السؤال يا عادل. معناها مثلا حتى فريق طلب نحبوا نفهموا سر التعيينات هذه، علاش كل جمعه ثم باش يقريو؟ لحظه يا عادل خليني نكمل جمله. بلكشي هما جايين زاد اون طونكو فورماتور يكونوا في الحكام اللي عن يكونوا هما مع لي
2: اسيستون فاري. الجمعه اللي فاتت هنا رينا الفضيحه، الجمعه اللي فاتت هنا شفنا لي فورماتور، الجمعه اللي فاتت هنا شفنا في المسير شنو اللي عمل الاربيتر ايترونجي. هنا شفنا في ماتش مثل ديسبيرونس اللي طال شو عمل معناها ليترونجي. معناها اسمع هذيا، اسمع يوريك اللي الناس هذيا تخاف تخاف فهمني. واكثر حاجه من من علاش انا يا انت ما عندكش ثقه في الليزاربيتر نتاعك، يا انت فهمني هذاك هو في دمك في الليجان نتاعك انه ما تنجم تخدم كان بالليزيترونجي. علاش المستير سي اس اس ليسبيرونس للمره الثانيه زاد كيف ديزيترونجي؟ على سور كيل باز معناها فسروا لنا قاعدين تعملوا انتوما كيفاش تحبوا اعطينا البرنامج نتاعك كيفاش تعمل انت برنامج وانت ما تعملش معناها تعملش على على على الطاقه اللي عندك.
1: باهي عادل نادر تعليق ولا عندك سؤال لعادل؟ ما نعرفش.
0: لا ما عنديش سؤال لكن
1: لا تو هو باش يتكلم تقول له شوف خليه يتكلم.
2: نادر وقت اللي كان عينه باش يتكلم راهو نكز مو قبيله تبلاي، علاش تتلز فيه انت نادر؟
1: ما عنده الحق يعلق شنو نكز فيه نادر. وش بيك يا عادل؟ باهي لحظه عادل نقطه نظام عايش. باهي لحظه تفضل نادر تعليقك.
0: باهي تو احنا الظاهره هذه بدات من منذ الجوله الاولى مع لجنة تعيينات ومشرف عام جديد وهيكلة جديدة عندها طريقة وبرنامج عمل. أنا حسب رأيي أول شيء أنت سألت سؤال قلت الأندية طلبت ولا ما طلبتش. أنا اللي نعرفه أنه بالقانون اللجنة الوطنية للتحكيم
1: من حقها
0: المشرف العام هي اللي من حقها أن تجيب أجانب ما تجيبش أجانب، وحتى الأندية لما تطلب مش بشرطية إذا كان طلبت سوف يستجيب. السلطة التقديرية ترجع للجنة الوطنية للتحكيم أو للمشرف العام أو للجامعة. أنا اللي نفهم إذا كان في أول جولة 4 مباريات فات أجانب والجولة الثانية نفس الشيء أنه هناك شبه قناعة وتقييم حالي آني حيني حاليا من المشرف العام والمجموعة اللي معاه أنه هناك مشكل في التكوين الحكام متاعنا في الفار. يمكن لأن الموسم الفات بدينا الفار بسرعة ما تلقاوش التكوين اللازم وإحقاقا الحق زي الموسم الفات شفنا زادة عاد الحكاية على الفضائح متاع الحكام هذوما الأجانب. صحيح شفنا مثلا اختلاف في مباراة ضرب جزاء النجم والترجي وشفنا كذلك في حمام سوسة ومستير. صحيح موجود خصوصا المسك من القميص يعني ما فيهاش حتى كلام. إذا كانت على الإتوال والإسبرانس يمكن نحكيه فيها، الأخرى ما نحكيوش فيها لأن الجذب واضح. هذا حسب خبرتي المتواضعة ولا أدعي المعرفة أو العلم، وعادل وخبراء التحكيم أفضل مني. لكن عم ناول زادة شفنا في مباراة بنزرت الراجل يديه على إظهار المنافس والفار يقول له يديه وراه. شفنا في سليمان والنادي الأفريقي في الكيف يعطيه زاوية أخرى. شفنا في عدة مباريات.
1: أنت تحب تقول لي اللي تعيين حكام فار في الجولة الأولى والثانية
0: استنتاج
1: معناها ثم الشرعية متاعه؟
0: أي هو الاستنتاج مادام بدا من
1: لكن نادر كيفاش تبع كلامك شقدوا سيزون كاملة نجيبوا في ليزاربيتر ايترونجي
0: في إلى حين القيام بدورات تحويلية.
1: شنو هم عملوا في دورة؟ عملوا دورة من 15 يوم ولا
3: موسم الفارط عملوا حتى الموسم الفارط. أنا نستغرب حاجة ناد
1: بسرعة
3: وين الرابور متاع الدورة التكوينية اللي عملوها وقت الفار والكاميرات صوروا وعطونا معناها دي سبوت وحطونا مقاطع فيديو يوريك ومنهم معناها تبارك الله عليهم الإناث والذكور وناس تتبع في الفار وين النتيجة؟ هو نورمالمون النتيجة طول حصاد يبدو كيفاش نحكيه ونحن باش نلوموا على معناها حكام فار اجانب عمناو علاش ما تكلمناش مشرف عام اجنبي
0: وي
3: فهمت هكا ولا
1: خلينا نغلق الموضوع
0: يعني على خاطر ما نشوف فيها حتى اشكال
1: واضح.
0: اللي شفته السنه الفاتت من حكام الفار انا ما عاد واش الحكام الاجانب في الفار
1: وعادل عندك 10 ثواني لا عادل لا خليني انا نجاوب خليني نسالك انت باش تجاوب على شنو عشان باش تجاوب على نادر وعبد الوهاب.
2: عبد الوهاب هذيك مش مشكل اخي عبد اخي شو اسمه جمال الحمودي هو اللي قاعد يزفر احنا نحكيو كان على ليزاربيتر.
1: باهي تفضل
2: انت نادر حكيت على اللي يديه وراه ومن عارف شنو والاخر اللي عطاه اونجل قال هما جوز اربيتر واحد اسمه بالعربي والاخر اسمه امين فقاير هذوما عملوا كوارث عملوا هما هذوما اللي نسميتهم لك انا خاطرين نسمي بالاسامي هذوما واحد عمل بريمير جورني ودوزيام جورني معين الزوز هذوما معينين انا شو نقول انا نقول اذا كان انت بالحق معناها تقول لي زاربيتر بار نتاعك ني سون با فورمي ني سون با على اوتور يمنا علاش عامل اجتماع وشديت معناها نتاع الفار وشديت لي كادرور نتاع الوطنيه عمل فيهم في الرينيون الأخرانية معناها وتحكي وتشكك وتشكك في الفار والتكنولوجيا اللي موجودة في الفار يهكل هنا عاد ثبت لي إذا كان الفار سنفا با معناها الاربيتروات بهين وإذا كان الاربيتروات موش بهين سيكو الفار تمني معناها بهي علاش ما تجيب في ديز اترانجي ونفس الفار معناها on se contredit alors وقت اللي تقرا انت اللي ليني اي كوم جو كوني الناس هذيا انا نقول لك هذيا دي للخوف وعدم الجرأة لمواجهة الجمعيات وتستنى توا كي عمل دو جورني تستنى عام كامل باش يكون عندك دي زيترونجي يرتعوا في البطولة التونسية.
1: عندك سؤال من مستمع اسمه
2: خليه
1: سي صالح قال لك انت عمرك ما تكون فرحان انت عمرك ما كنت فرحان ولي زيترونجي اللي تحكي عليهم قاعدين يجيوا خاطر مستوى التحكيم التونسي ماهوش باهي.
2: 10 ثواني. الاربيتر الاولاني هيلدر عامل عمناو سبعة ماتشات برك. الاربيتر كيف برونو عامل سبعة ماتشات برك. والزوز ايش نقول لك واحد عمره 47 سنه والاخر عمره 49 سنه ناس مكلفه جايبينهم ناني نحنا داكوردو معناها عندي انا ديزاربيتر كيما بلاغه عندي ديزاربيتر كيما جيرات كيما غيرو يهربوا بهم معناها اميال فمني ونجيبوا احنا ديزاربيتر فمني
1: لا خلينا نادر سامحني وعبد الوهاب سامحني نحب نكون نعطيكم اكثر مساحه في الحديث هو راه تفهمنا معاه 3 دقائق تفقد ايش عملنا توا ما شاء الله يظهر لي 10 دقائق عادل مشكور جدا بارك الله فيك مشكور جدا ان شاء الله في موعدنا القادم تزيد فينا باكثر حاجات مهمه دونك كانت هذه اخر مسار

0: رجعنا لكم في ريكاب سبور. باش نحكيوا على الترجي الجرجيس، لكن بعدها باش نحكيوا على ميركاتو النادي الافريقي، ميركاتو الترجي الذي التونسي، وميركاتو النادي الرياضي الصفاقسي. لكن البدايه الحقيقه ممثل للبطوله التونسيه ولي تونس باش يضرب تونس يلعب كاس الكونفدراليه الافريقيه. احنا فاهمين وعيني ما نجمش يلعب في جرجيس، والمشكله هذه الازلين عانيوا فيها سنوات، هو ملعب اومولوجينو اومولوجي. احنا نعرفوا ديجا اللي ملعب الاولمبي بسوسه وملعب الطيب المهيري بصفاقس الى حد اليوم ان شاء الله في الايامات القادمه باش تجي لجنة أخرى، إلى حد اليوم يحتضنوا كان أدوار التمهيدية إن شاء الله. حسب المعلومات اللي عنا ملعب طيب مهيري باش يحتضن مرحلة المجموعات، إن شاء الله يحتضن مباراة ترجي جرجيس ونادي راس فيقسي إن لازم الأمر. معناه به اليوم ترجي جرجيس عنده مباراة ضد ديامبرز من السنغال نهار 4 سبتمبر من 3:30 على شيء بالليل. وقت مقبول هذا؟
1: لا مش مقبول.
0: باهي عنش فسلك علاش مقبول،
1: خصوصا أنه على مستوى الإفريقي يعني عندك يعطيك التوقيت يعني من 3-5-8
2: يعني جمعة أخرى، معناها جمعة أخرى معناها تقص السخانة معناها باش تتواصل جمعة أخرى جمعتين أخرى.
0: هاي شد عندك سيدي نادي الترجي الرياضي الجرجيسي حب يلعب في طيب المهيري في الليل 8 متاع الليل، طلبوا منه اذا كان تحب تلعب في الليل ساعه باش يخلص 8000 دينار ذيك متفاهمين فيه حق الملعب، و500 دينار للسيونس دونترمو مشكل نتاعو هو حتى نتاع الفريق الضيف، مع انه هو يزمو يتكفل بيه ديامبرز. باه ساعة ديامبرز باش يجي نهار 31 يعني باش يقعد 5 ايام هنا بريزون شارج كومبليت مبدئيا. ماك تعرف الفريق الضيف هو اللي ياخو بعد اللي اخر كيمشي غادي ياخو هو اون شارج في الاوتيل 5 ايام. ما نتذكرش معناها فريق جي قبل 5 ايام حتى الدومي فينال تشامبيونز ليغ ولا فينال تشامبيونز ليغ يحبوا يجيو قبل 5 ايام. باه يحبوا سيدي ستيك ماء خطر يبدو كانوا في بالهم بأزمة الماء. بالحق راهو هذوما مطلوبين طلب رسمي بعثته الجامعة السنغالية لكرة القدم، راهو مش الفريق بعث، راهو الفريق متبنيته الجامعة. جامعة التونسية لكرة القدم إلى حد اللحظة ما عملت حتى رياكسيون مع الترجي الرياضي الجرجيسي وبعث وتكلم وما جاوبهم حتى حد. جامعة سنغالية طلبت يجيو لترونتايام يجيبوا المستيك الماء العدد الكافي نتاع 5 ايام، يجيبوا لهم حافله على ذمتهم مده 5 ايام لوجيك شويه، يجيبوا لهم سيارات على ذمتهم كان احنا منظمين كاس افريقيا، احنا في ترجي جرجيس منظمين كاس افريقيا معناه. واكثر من هذا جابدين قانون من الكاف يقول لك اذا كان باش تلعب في بلاصه تفوت 200 كيلومتر البلاصه اللي باش تلعب فيها بالطياره لازمك توفر لي ان ترونسبور ايريا. يعني بما معناه ديامبرز باش يعبط في مطار تونس كارتاج المسافه لازم تكون ما بين تونس وصفاقس اقل من 200 كيلومتر، اذا كان اكثر من 200 كيلومتر توفر لي طياره، ما لازمك تعمل لي طياره من تونس وصفاقس. باه معناه حاجات وشكون متبني الدنيا ذي كل الجامعه السنغاليه لكره القدم. يا جامعه تونسيه لكره القدم ماذا بيك تتلفت للنقطه هذه؟ دو هذه الامور اللوجستيه. توا نجيو للمشكل الكبير، اذا كان تحب تلعب 8 نتاع الليل ترجي جرجيس في ملعب طيب المهيري لازم تجيب موتور جروب الكتروجين وتعبيه هي بالمازوت وتشعل الضوء.
1: هذا هو
0: معناها الماتش باش يتكلفلها معاش قديش هنا حاجه من وراء العقل.
1: اول شيء ترجي جرجيس فريق تونسي مش يمثل تونس في مسابقه قاضيه، دونك لازم الناس الكل تتجند باش تساعده وباش تقف معاه كما عملنا ذات وقت لما لعبت بنقدان الكاف او ماذا لعبت قفصة او غيظ وعدت نوادي. سميت الاندية هذه علاش؟ لاني يمكن ماذا فقط في تاريخها شركت وكانت مفاجأة وقتها كانت تذكره وظروف صعيبة ويبدأوا الملاعب متاعهم غير جاهزة للاحتضان وقواعد الكاف نعرفوها صارمة على شمال افريقيا وتونس، في حين نمشيو انا مشيت الملاعب في افريقيا ملاعب حوم يعطيونا ندربوا في حوم اللي تحكي فيه الجامعة السنغالية كان كل شيء بالقانون مرحبا. أما هذه أنا نتاع هذه يا أخي احنا الأندية التونسية مشات وخلاونا 300-400 كيلومتر بعيد وما نعرفش حكاية أنه إجبارية أن توفر له طاقة.
0: هو يظهر لي ثم قانون،
1: ثم قانون يطبق القانون
0: أما تنجم تطبقه كما تنجم تطبقوش. هذا يا فريق وراه جامعة سنغالية لكرة قدم
1: أنا
0: قاعدة تدز معاه،
1: هذا منطقي كيما انت بعد الجامعة التونسية لكرة القدم مش تحفظ حقوق ترجي جرجيس في تنقله للسنغال او غيره. اما اللي انت توا تقول لي تحكي لي فيه ملعب الطيب مهيري في صفاقس او بلدية صفاقس شنو يعني؟ انت اذا كان وافقت مش نلعب انا في الليل ومش نعطيك الاجرة المالية نتاع كذا الملعب، انت عايش تقول لي انت وفر قلوب وشعل الضوء. ما لو غدوة تقول لي
0: مش كما كان الأستاذ بالضوء كما بليش راه ردوا بيننا مرات مثلا 22 ألف دينار يذولي من غير ضوء وبالجمهور و 35 ألف دينار بالضوء.
1: يا سيدي أعطيني المبلغ اللي أنت تحب عليه, أما تقول لي جيب قلوب وجيب ما نعرف شنو, ما يجي ما يجيش هذا لا يستقيم. شو تقول لي أنت تكفل بالإضاءة وتكفل أيوة كيما تقصش ستيك وقتها ما يتقصش الضوء.
0: ليه ليه باش تخدم ترونسفويتك انديبوندامون بالستيك. ليه ليه ما تخنش في قصن الضوء انديبوندامون باش تخدم الضوء. جيب انت الجروب نتاعك وخدم لي ترونسفو.
1: شو هو نفس كان نعمل كنا جروبات في ديالنا ونعمل نطلع الماء من نشع من القاعة وكل واحد داره تولي الدولة نتاعه وحده ونولي دويلات خاطر عمناول.
2: تسمع بها
1: احنا وصلنا عمناول كانت تذكر نادي الافريقي وسليمان المقابلة
0: ما لقيناش وين نلعبوا
1: ندوروا من ولايه لولايه وكل ولي يقول لي كانه جمهوريه وحده كانه دوله وحده والولي الفلاني يطلب في الاخر ما تستقبلش.
2: هذاك السبب معروف لما حاله سبب واضح اما مش في علاقه معناها بالضوء معناها استقبال النادي الافريقي. كيش يقولوها حمل كل ما باش تلعب الافريقي في بلاصه يمثل حمل وعبء لانه جمهور النادي الافريقي باش تلقاه في البلايص الكل فكل شيره تبدا خايفه من مساله التنظيم وكل شيء.
1: اللي خاف من حاجه ما يعمل
2: بقى انا نستغرب
1: ولي ولا وزير ولا موظف ولا مدير تخاف من حاجه شد
2: دويرتك. انا نستغرب انا معناها نستغرب بالشروط نتاع معناها مسؤولين نادي الصفاقسي
0: او السلطات
2: معناها السهر على ملعب طيب المهيري لانه في النهايه هو فريق تونسي باش يمثل. ونزيدوا نخزروا حتى من ناحيه الضائقه الماليه اللي تعاني فيها اكثر الفرق نتاعنا. بقى انا نقول على الجامعه السنغاليه ربما فما تفاوض لانه انت جاي قبل بست ايام راك باكي جاي باش تعمل سياحة هنا معناها الشروط هذه شروط مشرفة معناها أنا نصورها لأنه باش يمثل زاد عبء ثقيل على إدارة الترجي الجرجيسي. ربما فما تفاوض الجامعة التونسية زاد راهو يلزمها تاخو معناها الانيسياتيف وتفاوض لأنه شروط بالحق مشرفة ووفر لي الطيارة معناها فول انتيرن وفول
0: ليه ليه مخمش منه مستحيل باش تنجم توفر فول انتيرن تونس.
2: دونك نحن نفرحوا كي نشوفوا الترجي الجرجيسي في مسابقة إفريقية ونشوفوا الفريق هذا بالحق اللي اعطاه رونق البطولة مضى بينا زاد الناس الكل تتلم معناها وتتلف حوله ولو أنه مشكلة الترجي الجرجيسي راهو أزلية أنه الملعب معناها ونتمناه أنه يلقاه حل.
0: تحلم انت قاعد تحلم على خطر احنا ملعب جاهز كيما الطيب المهيري تو ماخذين له الرخصه, ملعب سوسه تو ماخذين له الرخصه, ملعب رادس بالمزيه ناخذه في الهومولوجاسيون كل عام وكل عام يقول لنا عاملين عليكم مزيه ترى باش يجي نهار في الجزائر وفي في ليبيا وفي بلايص
1: الموضوع نفس الشيء طالب على ساقيه الدين
0: مو تعدى معنا معي انت
1: لا مش معك
0: تعدى معنا سي ثامر المكور قال لك كل جمعه 8000 دينار و500 دينار وما تمدش الوصل ما تدخلش
1: تري شنو هذا هذا يطبق على نادي الصفاقسي.
0: ما نحبش ندخل في السقف هذايا
1: لكن شو الفرق بين ساقيه الدين والنادي الصفاقسي؟
0: نتصور يخلص من نادي الصفاقسي
1: اي بنفس المبالغ هذه
2: فريق الجهه
0: شبيبه العمران خويخ ذا الملعب ما نعرفش قداش من عام تاع شادي زويت كل اسبوع تحط 5000 دينار ولا 6000 دينار باش تلعب فيه.
2: مع العلم انه احمد مع العلم انه احمد طاقه الاستيعاب المسموح بها لشبيبه العمران 1000 معناها
0: 1500
2: شنو باش شنو الرسالة اللي باش تدخلها بالله شبيبه العمران معناها باش تخلص
0: النوادي واحنا يلزمنا نقفوا طوى خاطر زلنا نتعداو المواضيع اللي بعدها. فقط كلمه اخيره هاو من خلال هاك سمعتوا الناس تتكلم. انا نعرف الموقف تاع ترجي الجيس يقول لك كان نتكلم تصير لي مشكله وكل كلمه بحسابها والميديا والدنيا توا كيفاش سخانه وكذا باش نزيد يقول لك لا ما 3.5 ودرجه الحراره وجيب لي تعرف عندي تصويره كان نبعثها ليسري بلي يسري عديها التصويره هذه اللي باش نبعثها لك توا لانه الحقيقه ونحب نادر فيسع فيسع وعبد الوهاب يعلقوا عليها في من عشنا في 10 ثواني يسري هاي التصويره عندك حاول تعديها التصويره ذي حطها على عنا على على على الكرون حتى نبعثها لك ساعة. دونك معناها نتمنى الجامعه التونسيه لكره القدم نعرف اللي بداية بطولة وسخانة واللي تحب عليه انت الكل اما يزور لي وقيد زادة تجاوب على مطالب ترجي رياضي الجرجيسي وتاخذ بعين الاعتبار اللي هو يمثل تونس. نعرف اللي انتم راكم ما تفرقوا ما بين حتى فريق راه قبل نادر وعبد الوهاب كل فريق تونسي يمشي يلعب كومبيتيسيون يمشي مع عضو جامعي تو ما عاد يمشي لعضو جامعي لحد شيء. وصلت لك التصوير شوف التصوير هذه يا سيدي شوفوا معايا ان شاء الله تبدا ظاهرة في الكرون 65 درجة فاصل 2 أبش حط يسري للتصويرة 65 درجة فاصل 2 درجة الحرارة البارح لأربع غربة متاع العشية قبل سيونز دونترامون متاع لي جون.
1: وي
0: 65 درجة هايك هذيك ترمومتر من عند واحد من الفرق. تعرف كما أجلوش بطولة شبان اليوم يمكن كانت تتعدى وكان السيد يتعدى معايا اللي بعث التصويرة واللي يحب يتكلم وغيره وغيره وغير.
2: حتى ولو سمحني أحمد أنت معناها
0: تأجلت
2: بطولة الشبان 5 سبتمبر معناها 5 سبتمبر مش يبدأ الشتاء تصب والدنيا
0: على الأقل خير على الأقل خير مازلنا راجعين لموضوع الشبان
2: وما قليلة في التوقيت نحن نقول التوقيت يبدأ مسائي أكثر من أنه يكون في القائل
0: به مازلنا راجعين له. احنا لحظات شحكيوا عن الدرية الإفريقية النادي الإفريقي ما زال عنده بلايس في ميركاتو، لكن هل سيتم غلقهم في 24-48 ساعة القادمة ولا ليه؟ هذا هو السؤال المطروح. صحيح ثم مفاوضات مع سوميلا سي دي بي، صحيح ثم عرض مش رسمي تم تقديمه لهيثم جويني، اتصالات ليست برسمية تم الاتصال بهيثم جويني. هيثم جويني كان في تونس، رجع للعراق نورمالمون اليوم ولا غدوة على أقصى تقدير يرجع. هل أنه هو ضمن اهتمامات النادي الإفريقي ولا لا؟ ماهيش مؤكدة المعلومة، نحاول نديهم نعطيهم معلومة دقيقة. سوميلا سي دي بي كيف موجود، لكن سوميلا سي دي بي كان موجود معاه بيفو آخر اللي هو يوسف كامارا، عمره 20 سنة يعني أقل من الكوتا. هل النادي الإفريقي في التفكير متاع يكمل تول ميركاتو وإلا يخلي الشتاء؟
2: شو هو مازالت أربع أماكن للنادي الإفريقي
0: نحطوا قائمة المغادرين والانتدابات على اللي تابعوا فينا سبور بي موزيكا.

0: مباريات قليله وجيبوا دونك باش يستحق وقت كبير وباش ياخذ بلاصه نتاع واحد جاهز. انا نقول رغم اني ديما اللاعبين الاجانب الكونفيرمي يا حبذا لانه النادي الافريقي قدام استحقاقات كبيره وماراثون نتاع سباق محلي وقاري دونك مضبيه الانتدابات تكون نتاع لاعبيه كونفيرمي. لكن انا نخزر من زاويه اخرى كي يبدا عندك لاعب كيما الان كانتي اللي شارك في المباريات الكل الوديه ونال استحسان الاطار الفني اي بيفو نال استحسان الاطار الفني دونك علاش دونك نلوجوا نحن على لاعب نمشيوا اللاعب 29 سنه. فما حاجه اخرى انا ديما نساند في اللاعبين الشبان والبيبينيير نتاع الكلوب افريكان. فما لاعب طويق تسلطت عليه الاضواء هو حمزه العبيدي وشفنا المردود نتاعو القاسي والداني يعترف بقيمه هذا اللاعب. دونك يا حبذا لو اللي طار الفني بالحق يستثمر طويقه في اللاعب الشاب هذا حمزه العبيدي اللي ورى امكانيات كبيره سينو كان ما يضرش تو في الوقت هذا وياخذ الفرصه وقتاش باش ياخذ. حاجه اخرى يا احمد انك تجيب لاعب اجنبي الكلوب افريكان تو عنده 9 لاعبين اجانب
1: عندنا ورقه عندنا تصويره الاجانب ضد يسريه
0: عندك تيتي
1: جو اللي تبع فينا على سبور باي موزايكا فيم مثما فيهم ليوركو تارا أيه. عندك الان كانتي اسماعيل سيمبارا وسام الشريمي فيليب كينزومبي رايان تيتي جو اوركوتا سايدو خان تاديوس نكانك وويلستيني يظهر لي ناقصه واحد نو مولا هذيك هي كامله
0: ومامادو دياتا
1: دياتا ولا دياتا اللي هو 2006 يظهر لي
0: اوركو صحيح 2006 لكن هنا كيجيب لاعب تولي هنا من نعرفوا ما نحسنوش التصرف اللاعبين الأجانب كي تجيب لاعب أجنبي وتحطه على البنك كي نشوفوا الزخم وإلا 10 ملاعبية طويكة أجانب شكون باش لعب وشكون باش تخلي على البنك ساشان كو معناها في الشامبيونا عندك 4 ملاعبية وزوز على البنك معناها 6 دونك الأخرين باش يحلوا محل لاعبين محليين من أبناء النادي. أنا ديما نقول نستثمروا شوية في, في, في الشبان نتاع الكلوب أفريكان أولى أو نجيبوا لاعب كونفيرمي بالحق الاضافه نتاعو تكون مضمونه 100%.
1: وعمر عبد الحق لعب تيتولير وحمزه العبيدي اللي تحكي عليه البارح كنا عليه مع المنتخب الاولمبي واحد من لي بيس متريس من العناصر اللي معامل عليهم انيس بوجلبان في المنتخب. سالني سؤال باش نعديه ديريكت لك انت سمايلا سيدي بي في قيمه النادي الافريقي لاعب مر بالنجم الرياضي الساحلي مشى ل بركان كي نقارنوا انا بيوسف كامارا اللي تم التفاوض معه ولا تم تقديم الملف نتاعو يلعب في الجراف عمره 20 سنه اوركوتا ينجم كيون كيما ماما دودياتا نجم نصبر عليه ونكون ونطلعوا في قيمه النادي الافريقي سوما لا سي تي بي.
2: والله شوف انت باش تعرف في قيمه النادي او لا مش تقارنوا بالموجود عندك. اول شيء هو في ناط بركان بدايه الموسم ماهوش موجود لعب من ماي السنه الفاتحه 2025 جاء لعب 14 في 2026 وقتاش لعب في بركان
1: وقت اللي خرج كاميرا
2: وقت اللي خرج كاميرا ومش اساسي لان في بركان ثم بحيري ثم خيري ثم لاعبين ممتازين في وسط الميدان لعب 7 مباريات من فيفري الى نهايه الموسم في المغرب 6 فيهم 5 دقائق 8 دقائق 10 دقائق يعني تقريبا ما لعبش. مقابلة وحيدة لعب معها فيها اساسي اللي هي هذيك هي اللي جاء فيها يوم 14/2 ضد ريفرز يونايتد لعب 68 دقيقة. دونك توقيت اللعب نتاعو ضعيف جدا للاعب اجنبي منتدب.
1: سامحني نادر لهنا نجم نقول لك سايدو خان كي جا النادي الافريقي ما كانش تيتولير ما كانش اساسي 100% مع الفريق نتاعو. بون سام الشريمي كومبيتيتيف ينجم يجاوبك
2: سام الشريمي لقى مشكل وقتها خاطر ما لعبش مشكله في السوداسي في ليبيا وبعد صارت مشكله نتاع تاهيل
1: اي لكن عطاه بلوس وسيدو خان عطاه بلوس
2: لو ما صارتش مشكله نتاع تاهيل راهو من اول مباراه الشريمي لقيته موجود. يعني لاعب لما ينهي الموسم مع ناديه ويبدا معك انت مباشره ما عندوش مشكل. هذا نحكي لك على لاعب في سنه كامله لعب 7 مباريات في سنه كامله تقول لي انت سيدو خان لما جاء كيف كيف ملعب والدليل انه سيدو خان تعب بداية الموسم باش فرض نفسه وخذا مكان والدليل أنه منذ بداية الموسم ولم يكن لاعب أساسي عن فوز البنزرتي والزمزمي هو اللي كان لاعب أساسي موسم كامل كلاعب ارتكاز أمام المدافعين. ماهر حاليا في المقابلة الأولى القلحل أدى بالزمزمي وبدأ
1: لا الزمزمي
2: بدأ بزدام وسيدو خان وخدام هيكل الشيخاوي وحتى بعد كي غير خلى سيدو خان أمام المدافعين. يمكن ماهر يفكر في لعب ارتكاز كلاسيكي بمواصفات

0: بدنية بقوة جسمانية، قوة في الافتكاك، قوة في الاحتكاكات، يمكن نقول هذا. لكن لا أعتقد أن سيدي بي قادر أن يكون هذا هو اللاعب الذي يبحث عنه النادي الافريقي.
1: به يظهر لي لخص انا باش نسك في 10 ثواني اي لا اي لا، خاطر باش تعداو للفاصل باش تعداو الموضوع اللي بعده. هيثم الجويني اذا كان تم تقديم عرض بشكل رسمي قادر على تقديم اضافه للنادي الافريقي، نعم ام لا؟
0: يلزم نرجع اول حاجه تشوف العراق
1: كومبيتيتيف، عم ناول وسجل وهز البطوله مع فريقه
0: متفاهمي. هو اول شيء عنده ثقه ماهر الكنزاري، ونعرف ماهر الكنزاري من اكثر المدربين اللي يامن منذ قبل حتى في الترجي ولا غيره بهيثم الجويني. عنده خصال محترم هيثم الجويني، لما لا ينجم يكون حل بديل مع صادق قديدة للنادي الافريقي مع ان كان
1: في حاجه الى بوم.
0: اي لما يكون لاعب تونسي يولي ثلاثي علاش لا؟
1: واضح. عبد الهادي
2: لاعب في 33 سنه من العمر مازال عنده ينجم يعاون اساسا، ينجم يعاون النادي الافريقي خاصه كما قلنا راه معناها الكومبيتيسيون معناها طويله سواء محليا سواء قاريا، دونك انت ديما يلزمك عندك الحلول البديله. صادق قديدة اوروزمون قاعد يسجل وقاعد معناها تخلي
1: ياخذ برشا ثقه،
2: خذا ثقه برشا ومازال زاد عنده هامش تطور كبير. كانغ مازلنا ما شفناهش، لكن قدوم إذا إذا إذا صحت الأخبار وتمت تم الموضوع، إذا قدوم معنا هيثم جويني بيش يكون زادة إضافة وأحد الحلول المهمة في خط هجوم النادي الإفريقي.
1: قبل ما نشوف الفاصل فقط جينا برشا أسئلة، ثم شكون يقول يراه ترجي جرجيس يلزمه معنا هو القانون يفرض عليه كان 24 ساعة بيش يستضيف فيه الفريق اللي بيش يجي يلعب ضده، يظهر لي ليه ماهيش قبل أسبوع سير لكن ثم 24 ساعة ليه تنثبت في القانون، يظهر لي 72 ساعة كم من شغلت أو 48 ساعة. الحاجة الثانية يقول لك فما شكون يقول فريق السنغال هات نسكنوه في الحمامات وبذلك نتلافى مشكلة 200 كيلومتر يحسبهم المطار للملعب باش يلعب فيه، ويقول لي راهو الجامعة يلزمها تتدخل بالفعل، يلزمها تتدخل الجامعة. هذا البارح سأل على مريول عادل سمير السليمي قال لي منين مريول، اختانا من مريول، قل لي مريول كنت منين مريول، أنا واحد ينعم فيهم قلتها 20 مرة ذي يسألوني عليه برش. فاصل وراجعين باش نحكيو على الترجي التونسي.
3: بعد النجاح الكبير لمي فاروق في مهرجان قرطاج 2025 يتجدد الموعد هذه السنة مع صوتها.

أعوان وإطارات رئاسة الحكومة بشراكة مع جولدن مومنت. سهرة الطرب الأصيل مع الفنانة المصرية مي فاروق بقيادة المايسترو محمد الأسود يوم 1 سبتمبر 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج انطلاقا من 10 ليلا. صوت استثنائي، صوت ننتظر عودته لأننا نشتاق دائما إلى سماعه.

0: في كارتاج أوف بمساهمة موزيك فام.
1: رجعنا لكم بعد ما حكينا على التحكيم على الترجي الرياضي الجرجيسي على النادي الافريقي. تو باش نحكيو على الترجي الرياضي التونسي. وكريم رقيق تم اقتراحه من وكيل اعماله على الترجي الرياضي التونسي. فقط باش نفرقوا لانه ثم خلط كبير صار على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي ما بين عمر رقيق وكريم رقيق. وطبعا حتكون هبط زوز صور قال لي راهم الزوز. لا هو عمر رقيق تم تقديم عرض ليه او الاتصال به اول الميركاتو بعد كاس العالم. تم الاتصال به من هيئه الترجي الرياضي التونسي. اعتذر بكل لطف قال نحب نكمل في الاوروب للمومور يعني منحبش نجي للبطولة التونسية. ذي رأوا الحديث في جوان معناه بعد مشاركة كاس العالم نجم وقتها تبدل. لكن اليوم في النهار ذي وفي النهارين ذو ثماش عرض رسمي لعمر رقيق. ثم كريم رقيق اللاجون متاعه وكيل أعمال متاعه تقدم بمشاء للترجي قال متحبوش تاخذوا أنا كسيال معناه عنده خبرة صحيح تاهم بعد نادر يعطينا الأرقام بعيد يسرع الكمبيتيسيون. لكن رأوا أنا مستعد لكل مطالبكم تيست ولو أنه أجور كونفيرمي يلعب في فرق كبيرة برشا في الأوروب. آخرهم كان في الإمارات في الجزيرة الإماراتية ما لعبش تاهم بعد نادر يعطينا الأرقام. مستعد نعمل تيست مستعد كوني جربوني معناه تشوف لي تفيزيك متاعي وناخذ رأي اللجنة الطبية شنو القرار النهائي متاعها هو اللي قد يكون حاسم في صورة معناه في انتداب كريم رقيق ولا لا. فرضا انت اليوم في ستاف متاع الترجي الرياضي التونسي وجاء كريم رقيق اعطينا الارقام الساعة وبعد اعطينا الملاعبي
2: وان شاء الله يطلعوا غالطين ان شاء الله يطلعوا يفكروا في عمر رقيق.
1: انا فسرت عمر
2: شنو يعني قلت لك وانا قلت لك ملي قلت لك ان شاء الله يكون عمر مش كريم
3: دونك الإجابة.
2: اي الفرق واضح. اول شيء راهو اللاعب مش اللاعب وانا حاجتي به الان تاريخه خلاص ما عادش يفيدني. انا لعب نعرف مارسي وسيفيل ولعب منتخب هولندا
1: والسيتي
2: على راسي من فوق. انا حاجتي به الان شنو هو يسوى تو عامين وثلاثه وخمسه التالي ما يفيدنيش ما عنده ما يفيدني. انا لما نشوف عمر رقيق نلقاه في الجزيره الاماراتي نلقاه عنده سنتين من عام 23-24 الموسم لعب 11 مباراة
3: كريم
2: في 2023-24 بل بقية ما لعب حتى مباراة. لا أعتقد أن الترجي الرياضي يسمح لنفسه هو يبحث عن لاعب يعطيه الإضافة ويعوض توغاي ويعوض مرياح والخبرة متاعهم والذكاء متاعهم والشخصية متاعهم ويدخل مباشرة في صلب الموضوع باش يعاون إجلاسي ويعطي أكثر خبرة لوليد الشيخاوي مع الصحراوي. وبالتالي ما نتصورش أن الترجي الوكلاء يعظوا اللي يحبوا لكن الترجي له من المسيرين وشكل ما موجود وعنده فنيين وإدارة رياضية كاملة توا اللي تفكر ما نتصورش اللي يتفكر حتى لحظة في لاعب عنده سنتين ما لعبش ولا مباراة. والأجربة عديدة انت جبت عمناه والدراج عنده 6 أشهر ما لعبش ولا جبت عمناه والرفيعة كيف كيف شوف قديش حبت لك باش رجعته وشوف يرجع شوف ما يرجعش. دونك ما نتصورش أنه الترجي في حاجة إلى مغامرة مثل هذه في حين لو يرجع يفكر في عمر رقيق 4 مباريات الأولى لعب إلا مباراة يوم 9 أوت لعب فيها 6 دقائق ما لعبش في مع فريقه في سلوفينيا كان تلقى حل. شاهدناه مع المنتخب لاعب عنده إمكانيات محترمة جدا 24 سنة لأخذ عمره تقريبا
1: 31
2: دونك الفوائد واضحة. أنا ما نتصورش الترجي يفكر حتى لو كان تعطيه له بلاش.
1: لكن عبد الوهاب على الأقل بعد مشاهدة الجولة الأولى لهذه الشامبيونات بتاع السنة تعتقد كونه ترجي في حاجة كونه ينتدب أناكسيال؟
3: أكيد جدا أكيد جدا. حتى شفنا المباراة الأولى شفنا معناها ما فماش تجانس في محور الدفاع ذاك اللي خلى الترجي ربما يتفكر أنه تشوف أكسيال أو الضرورة تقول أنه يلزم انتداب أكسيال كما معناها عبيت الكومبارتيمون الكل معناها بلاعبين كما كاستيلو كريبيرو كما توا بيانتو معناها حازم مصوري تويكا يلزمها تفكر أول حاجة ساعة كان شاطرني الرأي نادر يلزم ساعة للجهة اليسرى للدفاع تاع التراجي لأنه هذيك زادة معناها مكان شاغر
2: صحيح.
3: وأكسيال زادة باش تأمن الصلابة الدفاعية اللي ما شفناهاش ليش في اللقاء الفارط زوز اهداف تقبلوا في مباراة قدام النجم الرياضي الساحلي. دونك فما كلك بار فما معناها ديفايونس. هذاك علاش تفكر يزم تفكر في اكسيال كما قال نادر كريم رقيق كي كان يلعب في البلاك بيرن وبي اس في ويام بعد كي رجع الجزيرة الإماراتي وقتها ولا الانحدار في عمر 32 سنة ما نصورش أنا باش يكون حل مهم ياسر للدفاع.
4: نادر زادوا عامين وانت زادوا عام 31
3: هو يظل لي من 94
4: 31 سنة عمره وين
3: 31 سنة دونك 31 سنة
4: مشي بطبيعة يصغر منه
2: 2 ديسمبر 94
3: هي 94 ايش باش يكون
4: باش يكون المهم انك اصغر منه ميسي
3: شعب انا اصغر منه بعامك
2: شوف انا نحب نجاوب على حاجه قالها قال لاحظنا مشاكل وعدم تجانس وتفاهم في محور الدفاع الترجي وهذا عادي ومنطقي باش تلقاه لانه السنوات تعدت الكل ظهر محور الدفاع الترجي مريح توغاي تخلى معاه مجلاسي ولا هو الثالث معاهم وتكونت هيك اللحمه مع الاستقرار مع بن حميده على اليسار وحتى كي يتبدل دائما الظهير الايمن ما تلقاش مشكله الترجي والافريقي كذلك انه 3-4 بالصدفه هما 3-4 تغيروا اساسيين محور الدفاع والظهير اليسار قعد الا الظهير اليمين باش انت تخلق تجانس والتفاهم تحكي عليه تحملك عدة مباريات والأهم من هذا الخصال الفنية والبدنية في لاعب محور دفاع في الأندية الكبرى خصوصا في الترجي رأي أهم خصال ليست الثنائيات ليست افتكاك الكرة السرعة
3: لأنه الهجمة العكسية الفرق المنافسة
2: لأنه فريق الترجي تقريبا 70-80% من مقابلاته في البطولة التونسية يلعب في نصف ملعب المنافس وسوف يسيطر يولي محور الدفاع ويقف في نصف الملعب يعني عنده راه في ظهره 30-40 متر بينه وبين الحارس كل كرة في المساحة الشاغرة يلزمك لاعبين في محور الدفاع سريعين
3: نفس الشيء للنادي الافريقي
2: بالضبط وقادرين في الواحد ضد واحد يوقفوا المهاجمين وموش يوقفوا مهاجمين البطولة التونسية يوقفوا مهاجمين رابطة الأبطال الإفريقية اللي هما يفوقوا قدرات المهاجمين في البطولة التونسية وبالتالي خروج مرياح وتوغاي مع بعضهم بخلاف الخبرة نتاعهم وتأثيرهم على المجموعة وبناء الهجمة من خلف كانوا زوج لاعبين سريعين لما الكرة في ظهرهم هذا اللي مش موجود عند بعض اللاعبين حاليا في محور الدفاع وما تنساش راه أهم عنصر في محور الدفاع كان غايب في المقابلة الأخيرة ألا وهو جلاسي. هو المفروض يكون ثابت بالخبرة متاعه وماش يكون معاه إما الصحراوي أو الشيخاوي وكأنه الشيخاوي أقرب.
4: طيب شكون يقول لك من التعليقات يقول لك راه مباريات الجولة هذية هي باش يظهر فيها مستوى الفرق الأربعة اللي تستعد للمشاركة الإفريقية يعني مباريات الأولى ديما ما تعطيش برشا ولو أني أنا مشكل السخانة يقلق برشا دونك يقول لك لازم نستناو المباريات هذية
2: باش نعطيه الصبر هو الصبر مش حتى المقابلة هذه خويا العزيز أربعة وخمسة مقابلات مش لأنه بداية موسم لأنه 70-80% من كشكلة الترجي والإفريقي طيب. والنجم الساحلي تغيروا باستثناء النادي الصفاقسي اللي خرج له لاعب وحيد
4: أنا مش حكيه عن الصفاقسي
2: أي بس أنا ما نضبط لك بين الرباعي الكبير
4: ما عندي حاجة باش
2: بسالش بعد أنت أربط باش ما يقولكش نحكيه إلا على الترجي والإفريقي
4: لا لا لا
2: هو نحكيه عليهم لأنه عنده مشاركة قضية أنا جبت لك النادي الصفاقسي وجبت لك النجم من سوء حظ الأندية هذه باستثناء الصفاقسي اللي خرج له بن علي وبدرجة أقل السكوحي اللي ماهوش أساسي البقية خرجوا لهم ما لا يقل عن 6 أو 7 لاعبين أساسيين باش تغيرهم مهما كانت قيمة المنتد بين يلزم الوقت
4: به وانا ما عادش عندي وقت فقط ملاحظة صغيرة مصدر رسمي من الجامعة التونسية لكرة القدم يتصل بنا منذ قليل أكدنا كونه الجامعة التونسية لكرة القدم عن طريق الكاتب العام للجامعة في متابعة حينية وآنية لموضوع مباراة ترجي جرجيس ضد ديامبرز السنغالي وهو يتابع الموضوع مع هيئة ترجي الرياضي الجرجيسي والاتحاد الإفريقي لكرة القدم والجامعة السنغالية لكرة القدم واللي أكده لنا كونه الموضوع ذا محل متابعة مش كان ترجي جرجيس الفرق الكل قاعدين يتبعوا فيهم وبالنسبة ترجي جرجيس أكد كانوا عندهم علم وواعين بالإشكال وسيتم حله وإن شاء الله نكونوا كالعادة في مزيكا فهم عنا الليلة الحمد لله معنا أموا تكون عنا الانيسياتيب باش نحكيه وهما تكون عندهم الانيسياتيب باش يوضحونا معنا الكوميونيكاسيون راهي باهية على الأخر ذاك علاش زاد برمي الحاجات دي مهمة برشا في الكوميونيكاسيون كانك تعطي المعلومة الدقيقة. بعد شوية باش نحكيو على معلومة دقيقة تخص النادي الرياضي الصفاقسي. يظهر نادي الصفاقسي مازال الملف هذا هو الوحيد اللي تستنى فيه جماهير النادي الصفاقسي رغم انت دب جاكم بي بظهري مش فرد بوست لو اي تراي وجاكم بي
2: لا مش
4: واحد فوالا واحد
2: جاكم بي لاعب ارتكاز محوري فكاك كما نقولوا كوليبالي كما نقولوا فرانكام كما نقولوا اليكسيس للتشبيه فقط والاخر لاعب يصنع اكثر اللعب.
4: النادي الصفاقسي وجماهيره ما زلت في انتظار موضوع له اي ترايل. موضوع له اي ترايل كنا حكينا عليه منذ اكثر من اسبوعين وحكينا على فرضيه كونه يتم انتدابه مع افضليه الشراء اوبسيون داشا والا انتدابه مع اجباريه الشراء يعني اوبليغاسيون داشا جديد اللي هو تقريبا منذ اقل من 24 ساعه فما فرضيه جديده تخلقت الا وهي الوحدة الإماراتي مستعد للتفريط نهائيا في لؤي تراي من غير ما يدخل لا في أوبسيون داشا ولا في أوبليغاسيون داشا بنفس العرض المالي اللي كان مقدم منذ فترة ما بين 300 و 350 ألف دولار ما فاتهمش سي اس اس ومش مستعد يفوتهم إلا إذا كان استدعى الأمر ذلك. لكن هذه المعلومة اللي عنا نجمو نحكيه على انتقال نهائي ماهوش لا أوبسيون داشا ولا أوبليغاسيون داشا يعني ماهيش نفس الوضعية متاع محمد الضاوي كريسو كانت تذكر نادر الإشكالية صارت بعد. دونك في كل الحالات قريب برشا لأي تراجع من نادي الصفاقسي هل سيكون انتداب يعني مهم برشا كالعادة تعطيني الأمور الفنية ثم يعطينا الرأي بتاعه عبد الوهاب لأي تراجع
2: أكيد مش يكون إضافة ما ثمش حتى كلام شاهدناها مع اتحاد المونستيري صحيح أنه الفترة اللي خرج فيها كان هناك برنامج يمكن تاع تجنيس تاع كذا يمكن كي جاء يلعب مع المنتخب الفكره هذه تقلصت ما نعرفش من الاجواء اللي عنده غادي لكن كقيمه فنيه بصيغه السن اللي عنده بالساق اللي صار اللي عنده يلعب كلاعب وسط ميدان يعني خلف المهاجم او في الاربعه ثلاثه ثلاثه يكون احد اللاعبين اللي يكونوا خلف المهاجم وامام لاعب الارتكاز مع غيث الصغير مع الترابلسي مع موتيابا يكون حلول ممتازه مع حسام ادو جاكم بي مشيو له الاثنين تقريبا على نفس المركز يصبح نبيل كوكي عنده على ما لا يقل عن ست لاعبين مع بعضهم ينجم كل مره يبدا بثلاثه ويخلي ثلاثه اخرين اثناء المباريات لو اي تراي اذا كان يجي للنادي الصفاقسي خصوصا لو جاء نهائيا حاجه ممتازه جدا نظرا لصغر السن حتى اذا كان إعارة مع إمكانية الشراء أو كان عندك عام يا أخوي باش تشوف تأقلم معاك نجح بعد تشري في كل الحالات سوف يكون انتداب ناجح للنادي الصفاقسي.
4: وفي كل الحالات عبد الوهاب باش نسألك سؤال يخصك أنت العودة للبطولة التونسية بعد ما تألق في الاتحاد المصري لأن عندي معلومة راهو كي كان يدرب عند فوزي بزارتي نادر وعبد الوهاب كان يقول لهم الملاعب هذا ماهوش عادي ملاعبي بدنه ما تشوفوش يقولوا احنا ضعيف لكن كاسح برشا الملاعبي اذا كان يجي باب المنتخب ولانه موجود في منتخب الاولمبي وموجود في منتخب قبل 23 سنه باش يتحل على مصر عليه لانه باش يولي اكسبوزي برشا وباش يلعب في النادي الصفاقسي وهذه نقطه مهمه برشا عبد الوهاب.
3: هو كي شفناه معناه وتبعنا الملاعب هذا كيما تبعوه الناس الكل في الاتحاد الرياضي المنستيري الناس الكل اثنوا على الامكانيات نتاعو الكبيره شنو هو اللي تزاد له الإضافة إنه كسب خبرة البطولات الخليجية والاحتكاك مع المنافسين الأجانب لاعبين الأجانب نشوفه ونعرفه إن نحن في البطولات الخليجية أكثرهم لاعبين أجانب. أنا نعتقد إنه اللي كان ينقص النادي الصفاقسي لو تم انتدابه باش يكون اللاعب اللي يحتاجه النادي الرياضي الصفاقسي لانه شفنا معناها الكومبارتيمون الاماميه نتاع النادي الصفاقسي هذه اللي تنقص اللاعب صانع الالعاب بالحق اللي يعدي كره للمهاجم ما يضطرش انه المهاجم يرجع لتالي شفناه في اللقاء الفارط انه المهاجم او لاعب الوسط الميدان الهجومي يرجع لتالي باش يقدم الكره دونك تراعي باش يلعب دوزونا معناها باش يكون في وسط ميدان حركي وباش يمول الهجوم والا المهاجمين بالكرات المحتاجه.
2: كيف معطينا دقائق لعب نتاع دقيق نتاع سي دي بي نعطيه انه في نوفمبر 19 دقيقه لعب في ديسمبر دقيقه واحده مباراه واخر مشاركه 27 جانفي يعني 7 8 شهور لعب 25 دقيقه فقط وهذا يؤكد انه ثم مشكل في فريقه في الامارات ان شاء الله تتم هذه لمصلحه اللاعب لأنه صغير السن 21 سنة فقط.
4: تدقيق
2: عشرين جام في 2005.
4: يعطيك صحة نادر بارك الله فيك. جزء تدقيق فقط مش 300 و350 ألف دولار، 250 ألف دولار. نادي راس شخصي اتفق مع فريق الوحدة الإماراتي، بقية تفاصيل العقد ما تهمش، لكن النقطة الأساسية هو كونه مش بش يكون أوبسيون داشا وإلا أوبليغاسيون داشا، بش يكون انتقال نهائي 250 ألف دولار. من بعد الفرضيات الأخرى نتناقشوا فيها. جاتني برشا اقتراحات على المراول، اش قولك في المراول هذايا مثلا نادر؟ دونك باش نحاولوا نطلعوه ان شاء الله المراول هذايا. دونك افكار باهيه. نشكركم برشا الحقيقه اليوم فاست برشا وحكينا بالقديه كره. مشكور جدا نادر.
2: شكرا
4: عبد الله. مشكور جدا، كان لي الشرف تكون معايا نهار الخميس، خاطر الخميس اللي فات ما حبش يجي بحدنا. مشكور عدنان، مشكور يسري. يجيكم شكون في الاخبار؟ مروان باش يجي، خاوله باش يجي في الاخبار، ثم كورنيش.
5: Vendredi 28 août, au Beehive Club Aquaviva Gamalt. Préparez-vous pour une soirée exceptionnelle. Wired.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد خلال أشغال مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقد بجدة، يؤكد مواقف تونس الثابتة والمبدئية تجاه القضية الفلسطينية، مجددا دعمها للحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرضه وعاصمتها القدس الشريف. صحيفة غارديان البريطانية تنقل عن وثائق حصلت عليها وعن مسؤولين في البحرية الأمريكية أن الحرب على إيران أدت إلى أزمة مالية حادة في الجيش الأمريكي، وأن البحرية الأمريكية اضطرت إلى تحويل أموال من رواتب موظفيها ومصادر أخرى لتغطية تكاليف العمليات القتالية. الحكومة الإسبانية تدعو إلى التهدئة في ظل التوترات المتزايدة في مدينة سبتة، حيث ما زالت الأجواء مشحونة بعد وصول أكثر من 70,000 مهاجر من المغرب يومي 30 و31 من جبيليا، عاد منهم الآلاف، إلا أن ما يتراوح بين 3,500 و7,000 مهاجر غير نظامي ما زالوا موجودين في المكان. وسكان سبتة ينظمون تظاهرات للتنديد بمشاكل في مجالات الأمن والنظافة والصحة، متهمين حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو شانساج بتركهم لمصيرهم. تشاد تتهم جارتها السودان بشن غارة جوية استهدفت قافلة عسكرية داخل أراضيها في الأسبوع الماضي، معلنة رفع مستوى التأهب في المنطقة إلى أقصى درجة. نيبال والصين تحذران من خطر حدوث فيضانات جديدة في جبال الهيمالايا، حيث تهدد بحيرتان تشكلتا على جانب الحدود بين البلدين باجتياح منطقة لا تزال تعاني من آثار فيضان كارثي وقع منذ يومين. وتسابق حتى الآن فرق طوارئ الزمن لإنقاذ الناجين في المناطق المتضررة، فيما يستعين الجنود النيباليون بكلاب مدربة للبحث عن جثث مدفونة في الأوحال. نهاية الموجز، قدمت لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع شكر في كورنيش.
1: الأولى في تونس. موزايك FM.

0: اكسبريس.
1: سلام 6 دقائق على سلامتكم، مرحبا بكم، اهلا وسهلا في كورنيش موزايك اف ام حتى شل التسعة. بعد شويه ضيفنا يكون الفنان فوزي من قبل، نحكيه على عرض 24 بارفان في المسرح كارتاج. العرض هذا باش يكون نهار السبت 29 اوت، تكونوا في المواطن. بعد شويه نعطيكم تفاصيل هذا العرض. في ساعتنا الثانيه نحكيه على غنيه حقت نجاح منقطع النظير، خلينا نقولوا الشاعر والملحن حسين ثابت، وباش يكون ضيفنا نحكيه على سواد الغيم، الغنيه هذه اللي مسموعه في كل المنصات في كل مواقع التواصل الاجتماعي. بعد شويه نحكيه على تفاصيلها. خليكم معنا كورنيش من توا حتى شل التسعه.
0: كورنيش من الثانيه الجمعه من السبعه

0: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. سهرة الربوخ والجو التونسي 24 عطر فالكات بغفان للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
1: يكمر الليل لذبت الويل
0: إكليل القفصي وأنت بن سعيد
2: كتب على قمر.
0: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتين شبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة شادي القيبي بمساهمة شيري ماكسويل بيكو أمام بانك ديليس بيات جيلي سناب الكرتاج أوريدو إس تي بي سوتينول بوغا وموزايك فم.
3: من 7

0: لا يا ما صفتني فوز من قمرة توجع الغنية فوز.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا بك وشك
1: توجع توجع وجهة كبيرة برشا كلمة حلوة من أرقى ما غنيت بصراحة.
0: بصراحة حطيت تصوير الوالدة قدامك وديت غني فيها.
1: نعم
0: الله يرحمك.
1: كلمة معبرة برشا كلمات حلوة كلمات حلوة برشا حق دار ربي كلمات من عمر بوسعين. وهي الأغنية اللي أنا بطبيعتي محبة عندي من بين الأغاني اللي غنيتهم كل وزيد هي من عمر بوسعين
0: 94
1: أي
0: متحسها أكثر ممكن في مواقف معينة تحسها أكثر كي واحد يفقد والدته ولا كي تغيب عليه تولي الأغنية توجع أكثر. سمحني فوزي مش الغرض انه نرجع كل الذكرى ربما أليمة الله يرحمها.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: لكن هي الغناية اليوم خرجت من يديك ولات ملك الكل
1: مكنس كل نعم
0: كل ولاد يحب ميمته الكل ولاد فقد ميمته
1: نعم ولا نعم. حتى حاجة أخرى حتى في التعليقات تاع برشا ناس من أبانا حق ربي أنا منعرفهم مش مقرش برشا ما يقولوا لي وأحيانا نقرأ فمتى تحس في تحس في الوجع في الكتيبة نتاع الناس تأكل واحد فقد أمه في وجع كبير برشا خاطر هي مغنية متغنية بأحساس كبير كبير. عمري ما غنيت كما كك عمري غنيت 30 سنة وأنا غني عمري
0: أكثر جملة فيها توجعك شنو هي
1: جملة كلها نخفت يوم خبرك
0: ويدوري حتى في العائلة اليوم الغناية توجعهم
1: ما نسمعهاش ما يسمعهاش في الدار
0: ما يسمعهاش
1: كل ما يسمعهاش أنا بدي ما نسمعهاش وكشفت لبرف كنت رايدة نفسي سمحني بربي
0: سمحني انت
1: سمحني انتم ولا دخل دخل عندك كيفاش
0: لا سمحني انت متفاهم بالعكس
1: الحق متى ربي حتى أنا زادة ما نسمعهاش بكل صراحة ولا حتى بالكرب والله ما نسمعها ولا خاطر كاو وذاك البقاء لله كل حد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال يلا.
0: اليوم الغنية تعمل لها إعادة توزيع مع كليب في ماي 2026
1: نعم.
0: من إخراج البنوتة
1: سليمة
0: من قمرة
1: نجرة تحية تسعفين هتوى
0: نحيوها
1: ربي يخليك.
0: كيفاش فكرة إعادة توزيع فوزي؟
1: والله كما كنت أسبق وحكيت برشا مرات هنا ثم برشا أغاني يستغلوا فيهم برشا ناس لكن موش يغنيوا فيهم كما كنت نسمع فيما بصراحة يغيدوني فيما فأنا قلت الآن الأول علاش ما أنا ما غنيهمش أنا نعودهم أنا وثم يعني
0: غشك على التوزيع الغناية متاعك أو غنايتك عن بعض الفنانين
1: لا غششني كما تخش ما عندي الموافقة
0: معقول.
1: وما تعبرنيش كأنا إنسان أو فنان كأنا إنسان خلينا من الفن ما تعبرنيش كأنا إنسان وما تعبرش حتى وزارة الشؤون الثقافية تخو إذن من حقوق التأليف والتلحين وكاك نبدأ شيخين ناصبين وأنا الدراذي وتفضل غني على حق
0: معقول
1: وماذا بيا تغنيها خير مني
0: وثما شكون عمل العكس ومشي بالطريقة الصحيحة وخذي الإذن من عندك
1: حتى حد
0: لا حتى بفنين
1: حتى حد والله يبقى ثما حق ترى مش خطرنا في مزايك ثما الأنسة سامية الحامي غنيت الدنيا بخوت واتقنتها بصراحه وغنيتها وسمعنا عليها يعني سويت ما شاء الله نقول لك اني عندها مستقبل كبير برشا في المجال الفني فهمت شاورتني وخذت معي الاذن وكنت فرحان برشا وعرفت اخذت سمعت قبل ونعرف اللي تعرف تغني فهمت فقلت لها فازي فهمت
0: البقيه لا
1: البقيه حتى حد ما شاورني لا
0: فامي ريح ما شاوركش
1: لا مش فامي ريح حتى فامي ريح ما يعرفش يغنيها اصلا وش عندي ما شاورني
0: ما يعرفش يغنيها
1: كل ما يعرفوش يغنيها كل ما يعرفوش يغنيها الغناء والكل ما يعرفوش يغني ولا غنية أما المشكلة وحتى مش هي بركة ثم شكون في أسامي أخرى كبار وحاجة أخرى أستاذ شاكر تتغنى وتتصور كليب
0: صح
1: يعني ما عندناش قانون هنا يمنع ما عندناش
0: قانون يمنع قانون من 94 ثم قانون
1: مثلا وينه
0: المفروض يتنفذ
1: أنا ميتوش خوي شاكر بصراحة أنا معتدي علي فنيا هم يغنيوا في غنيتي ويصوروا فيهم كليبات وانا ما عندي حتى كلمه وما عندي حتى راي وما نجم نعمل حتى شيء.
0: انت لجأت للقانون؟
1: لا تخطوت في العمر ذا وبعد السنه ذا خويا شكل ما نشكي القانون نعمل ابوكا ونقعد نستنى ونجيب بعد منفذ ونجيب حتى ساتم ياسر ماستر فازا فهمت ما نحبش اما شنو شنو نقول انا خويا
0: شكل؟
1: عجبتك الغنيه؟ ايه خويا عامل كيفي انا برمشي شي كلمات حلوين ولحن ما تلحنش اي شوف ملحن غول واعمل طريق لروحك واعمل بصمة لروحك واعمل هوية باش اللي يسمعك في الليل ويسمعك في النهار ويسمعك من بعيد يعرفك انت فلان.
0: وفي إعادة توزيع هذا كان ثم الهجز متاع نحافظوا على هوية الغنية اللي خرجت في 94
1: نحافظوا أكو حتينا آلة المزو ذاك الموجودة
0: بيه
1: والريتم كيف كيف زاد موجود لكن ما نجموش نرجعوا للقبل
0: القديم
1: اي القديم ما تغرق القديم نرجعوا له في سهرات خاصه هكا من يديك تنجم تسمعها بالمزود وبالدربك وبال وبالبل في النوعيه هذه اللي بتهزنا للعالم نقدموا النوعيه هذه.
0: كان عندك خوف انت من الهويه الغنايه تضيع شويه؟
1: لا ما عنديش خوف. انا كان عندي كي جبت عندي خوف خويا شاكر ما نغنيش وما نمسش بكل اما قبل ما نغني الغنيه نحكي مع روحي ونتشاور مع أهل الفن ونتشاور مع أسيادي ومع اللي خير مني وعلي سبقوني شنو رأيك؟ لا أوب بعد خرج غنية ما عجبتش أنا درجة أولى ما عجبتش أصدقائي ما نغنيهاش
0: ما تغنيهاش. هذه البداية لين ما صافتني ثم فكرة ده يعني يكون ثم يعاد توزيع لي
1: ثم برشا ثم أغاني أخرين زادة قبيلة أسبق وأسبقنا شوية في الكلام قلنا نحكي وعلى أمي سلبتني قلت أنت إعادة توزيع وثم جيل آخر جديد أستاذ شاكر اللي تغرم بي من 2016 من أمور جدية كتبنا جينيراسيون جديدة
0: هاي
1: صغير عمرها 10 سنين ولتحت اللوتا لبروف اللي 5 جويلة جو في كارتاج جونا 4 سمحني في عبارة بالفرنسيس 4 أجيال
0: هي.
1: صدقني شفت بعيني 4 أجيال من تحت 10 وال 15 وقد
0: هذوم اللي ما يعرفوش فوزي في الفيرسيون
1: وقد أنا وفهمت يعني 4 أجيال شفتهم فالجيل الجديد هذا بصراحة اللي هو قاعدين طلع على الموسيقى نتاع العالم الكل لابد أن الموسيقى تواكبه هو وتواكب أذنه وتواكب ذوقه وتواكب السرعة اللي تو موجودة في الأغاني فلتو كل يوم تمشي تلقى يعني ما عشت ما قبل كنا نسمع أغنية نتاع أم كلثوم كل عامين 3 سنين 4 سنين وأنا بيدي كنت خارج كاسات في 6 أغاني تو لا تو كل يوم تسمع ما شاء الله من الأغاني لابد يكون إنسان ذكي ويكون إنسان مواكب لذن شتحب ومواكب الطفل الصغير شهب ومواكب الطفل الصغير شتحب ومواكب ذلك 10 سنين أو 8 سنين شهب
0: وسلمت نفسك في الإخراج مع سليمة
1: والله
0: سلمت نفسك سمعت الكلام في الإخراج
1: مع هي ما تعيط لي فوزي وفضها تعيط لي بابا والحق متاع ربي كما قلت يعني
0: مطيع كفنان للإخراج
1: نعم أعمل هكا البس هكا ناحية هذيك قد هذيك أعمل هكا عاود برشا مرات لا هذيك ما عجبتنيش وتسمع كمني كان الله يبارك لسببين السبب الأول أنه هو نحب نشجعها ها ما نقوليش لا عييت ولا اختاني وناحية هذيك لا ما ندخلش روحي حتى شيء تقولي نعاود المشهد 10 15 20 مرة نعاوده باش نشجعها هي وباش نخليها هي
0: بروفيسيونيل خويا حتى مع بنتك بروفيسيونيل
1: حاجة أخرى نخلص فيها زلمة تقص هاي تسمع فيها
0: أيوة
1: خوي شكر كل حاجة بتريك
0: كل حاجة بلس
1: تشجيع
0: معقول
1: شجعها باش تبدأ تقدم أما نصور بإذن الله السلام عليهم سيكون لها شأن في الإخراج وسيكون لها شأن في التلوناج في في المجال
0: فيما مجالها
1: نعم إن شاء الله بإذن الله ربي وفقها إن شاء الله
0: إن شاء الله ربي وفقها فبداية بسكون مع ليه ما صفتني إعادة توزيع شنو من الغنيات الأخرى اللي باش يتم إعادة توزيعهم فوزي
1: ثم غنية أخرى ما يعرف حتى حد قديمة يعرفوها كالقدم اسمها يمتبع خطوة الحمام
0: يضيع
1: رد بالك تنسى خطويك ساعتها لا يفيد كلام ولا تنسى ولا تنفع النصيحة فيك ما تنسى نفسك وحبابك وما تنسى نفسك وحبابك لا يغرك مالك وشبابك ما دام زمانك عتيك
0: معتقة ذي
1: من فندق
0: القاعة الخافية
1: وعندي حاجة خلصة حلوة برشا اسمها متاع غربة هي تفكرت ناسي والبلاد بعيدة فكرتهم والدمع سار قطار وعندي حوت ياكل حوت قليلي جاهد يموت لحد يرحم حد والدنيا هذه بخوت
0: بزيت ناس تكتب بهالجودة متاع الكلمات ذي فوزي من عم كي تسمع عليهم ما صافتني
1: لا.
0: تسمع الكلمة
1: لا
0: تسمع
1: لا يعني كل صراحة والله الموضوع عنديش بتوري خوي شكر وأنا نحبذ باش نحكي فيه شو ثم روائع كما اللي روحي البراني زوالي تسحر عينيك يميمتي الغالية قيله ومزد خدام روح مسوق عمار
0: ثم
1: كل يوم حبك يزيد ثم رسمين حتى بخمس العقب الجرة عند ألف السنين ثم ديش الدفر قبل ثم كتيبة قبل كتيبة الكتيبة متعتوه مختلفة على قبل بصراحة الكتيبة متقبل تحس مواضيع تحس كتسمع ليم تجري ولا عمر
0: قريبة خسارة. من هموم الناس مزو ذي اجتماعي
1: دنيا بخوت حاجة ولا أروع قمر الليل ولا أروع
0: يا ليش نوري صار ليش ما عاش تم الكتيبة هذه
1: الزربة سرعة أخويا سرعة استرشاكر سرعة والذوق تغير نتاع المستمع ما عاش عنده وقت باش يسمع غناية طويلة تعرف منها طويلة ما ثلاث دقائق ونص أربع دقائق خمس دقائق ولا يقلق سرعة ولات ما عاش تم غناية شدك خويا شاكر أنا البارح غني في أم السفساري عندها 34 سنة كاين خرجت اليوم
0: شو قداش عاشت معنا
1: 34 سنة هي و55 عليكم وشوف اليوم بنت حلال 34 سنة
0: وصالحة لكل العصور معنا
1: قلت لك توا تغنيها توا تتغنى توا كاينة جديدة اللي ما سافتنا هذيك من عام 94
0: وكأنه غير الزربة وكأنه زاد ثم شح فقر في ال
1: سي موجودة
0: في الانتاج نعم. في القلم
1: نعم
0: موجود ولا يتعبك الفنان فوزي
1: يتعب ياسير يتعب تقول من بعد تولي يزمك تتغير
0: تتغير تقبل كلمات ماهيش في المستوى
1: لا انا ما نقبلش لا لا انا ما نقبلش لا لا مش حكيت مستوى لا تولي تتغير مثلا تولي تتغير تولي تغني السهل الممتنع النظيف الحلو الخفيف وكاو السلام عليكم ست شهور عام وتمر مر الكرام والسلام عليكم
0: لكن ما ينتجمش تعيش 30 40 سنه
1: خاطر شو خويا شاكر يتخمم فنيا يتخمم تجاريا
0: وانت اليوم كيفاش تخمم؟
1: انا نخمم فنيا ما نجمش خم لك عيني في التجارة وفي العلم ولا تنام الغنية اسمها شح التح استقبل تمشي تشوف تاخذ شوكسي
0: وقدوا معنا في الاستماع فوزي
1: تشوف تاخذ شوكسي كبير باش
0: ولا ماكش بعيد ثم غنيات من نوع هذا
1: رمان هكا توا
0: هي مانيش بعاد على الواقع
1: بوس الواوا شنو هذيك بوس الواوا؟
0: صحيح بوس الواوا
1: كلمات يعني هي حاجة من اللي كتب الكلمات ابداع
0: ما تنجمش تكون مع هيفا فرد ركح
1: معلش الزمان اش مخبينا
0: تلاب جد
1: لا اتصور مش ما نحبش لا معلش شنو مش جمعنا معها ممكن الله اعلم اذا كانت مغنية تجمعنا وتكون هي في مستوى الحدث ونكون انا في مستوى الحدث يا حبذا معلش لا
0: ماكش رفض
1: لا ماكش رفض ما نرفض شيء انا
0: وهي شيء تونس
1: لا لا شو نرفض حاجة تريحني من مستوى بصفة عامة ونقبل حاجة طلعني من مستوى
0: يا هي غنيت بوس الواوا وبوس البابا يا احمد انت مش
1: تغني انا لا اح ولا واوا الزوز ما خاطيني انا اخويا ماركه قمر الليل ومسلسل وماركه قرحه
0: بعد شويه كمل معنا فوزي بن قمرة في كورنيش موزيكا فيلم
2: بعد غياب دام أكثر من 20 سنة يعود النجم العربي باهي سلطان على مسرح قرطاج وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم جيكا إيفانتس و 3SG انترتينمنت تبيع التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع الإلكتروني تسكيرتي.ان بمساهمة 3SG Group, JNK Events, Hoover, Golden Cartage, Déclic, La Fichette, Omega Pub Group, Neo Pub, قناة التاسعة و Mosaic FM.
0: فوزي من قبل ضيفي في كورنيش موزيك فيم هاي نحكيه وتوا على 29 أوت العرض اللي بيجيكون 24 بغفان سهرة البوخ الجو التوسي مع الموسيقار محمد علي كمون وبيجيكون فوزي من قبل موجود مجموعة من الفنانين ساعة كيفاش فكرة انه تكون موجود في 24 بغفان فوزي
1: الفكرة ديما انا والأستاذ رياض بودينار نوجر تحية وتقني معاه الحق بتربي ديما الأفكار مجدة انا وياه نقعدوا في البيرو شنو نجمو نعملو شنو كذا شنو رجك في شنو رايك في هذا شنو رايك في هذا الحق بتربي انا الأستاذ محمد علي كمون ما سنحت ليش الفرصة باش نتعرف عليه لكن باش نحكي عليه ان شاء الله وتبع ان شاء الله كي تفرجت أنا وسيرياض مباشرة قلت له العرض ذي سيكون له يعني
0: شأن
1: إن شاء الله بإذن الله سمعني فقعد نسمع ناخذ في الأفكار ومباشرة هز تليفون سيرياض كلم سي محمد علي ولم يتردد ولو لحظة واحدة
0: قالوا نكون
1: نعم قالوا 29 أوت عندك عرض أنت فوز بن قمرة قالوا أنا راني فان بي مني أنا صغير
0: يسهل
1: التعامل نعم يسهل التعامل برشا خاصة انك تكون العلاقة فيها حب وود يكون العمل سهل مهل ويكون ما فيش صعيبة صعب
0: ساعة نحن جبناك من بروفة ساعة قبل
1: نعم
0: كل شيء
1: نعم نعم بروفة اللي قبل خلاني ان شاء الله
0: اللي قبل خلاني شنو العطر اللي انت موجود هو فاتكات بارفان؟ عطر فوزي من قبل في الفاتكات بارفان شنو؟
1: الحق ضربي انا باش ناخذ مساحه الحق ضربي طيبه باهيه وباش نغني اغنيه كل لكن الاغنيه كل مرضيه باش تسمعوهم هما بيديهم الريتم هو بيدو المزود موجود اما باش تسمعوهم فيهم برشا بارفانات وبرشا ريحه وبرشا تطوير وبرشا موسيقى حاجه ولا اروع.
0: وعرض فيه اصوات والمات موسيقيه
1: فيه اصوات مختلفه نعم نعم نعم وحاجه اخرى استاذ شاكر عنده اصوات باش تسمعهم يغنيوا حاجه ولا اروع من وراء العقل والله مش معروفين برشا اما بسم الله ما شاء الله عنده اصوات كبيره برشا وباش يستمتع الجمهور
0: باش يجمعك معاهم ولا باش تكون وحدك انت
1: لا معاهم هو عنده ساعه الاولانيه فيها برنامجه هو 24 بارفان ان شاء الله فهمت ومن بعد الساعه الثانيه باش يكونوا الضيوف الموجودين ان شاء الله البنيه
0: أنس
1: وباش يكون الفنان الكبير تيلي قفسي وناخذ انا حيز ما شاء الله اغاني كل اللي هم معروفين ان شاء الله باش يكونوا موزعين توزيع عالمي موسيقى كبيره برشا حاجه ولا اروع طقم مرايا كبير برشا تجربه اخرى جديده حلوه بعد التجربه الاولانيه اللي عملتها مع شادي القرفي الحلوه انا والمرحوم صلاح فرزيت الله يرحمه نعم عملنا في مهرجان الحمامات والمدينه الثقافيه كان زوز عروض نوعيه اخرى متاع سوبرانو متاع
0: ثم غاجر الغنيات باش يكون ثم فيها توزيع سيمفوني
1: لا لا, لا لا لا لا كله جاز وبلوز ومزود يعني آلة مزود ولات آلة كما كل آلات أما عندك الشكوى متاحة وعندك الفزاني كداي دي دي داي دي داي دي عندها جودك
0: حاضرة
1: ما استحفظ على جودك واستحفظ على جلود درابك وحاولنا باش يكونوا درابك جلود باش يعطيه حس آخر ورونق آخر وباش تكون موجودة أم سفساري قمر الليل خمسة خمسة عليكم نجيبك ماما مية باب السويقة الدنيا بخوت ليا ما صفتني زادة باش تكون موجودة من الأول باش اسمعها أكابيلا أنا والبيانيست من بعد يدخل الوهج من تالي حق ربي
0: يعني باش نلقاو جديد والقديم الفوزي من قبل
1: نعم
0: توزيع ثم توزيع زادة جديد لبعض الأغاني كما ثمن كما سمعنا ليا ما صفتني
1: لا لا باش تقعد كما هي لكن توزيع لمسات نتاع سي محمد علي كمون هو باش يكون موجود مش توزيع أنا يعني توزيع سي محمد علي كمون لمسات خفيفة لكن ممتازة ورائعة جدا وكتيبة المرة دي أستاذ شاكر الخدمة باش تكون كتيبة معاش قبل أنفخ وأنا با الغنية ورا الغنية
0: كل شيء مسطر
1: كل شيء مكتوب موسيقى مكتوبة موسيقى مدروسة موسيقى مسبوبة كل شيء قدامك
0: شو تحس
1: معاش لما الرجال
0: شنو تحس بشي يزيدك العرض هذا فوزي معناها يعني
1: يزيدني
0: بعد بنت الحي ومسفسيري
1: لا يزيدني يزيدني تعش بشي يزيدني يزيدني تجربة أخرى في حياتي على خاطر انا باش نقول لك على حاجه هم عجبتهم انا ظهرتي عاديه البارح مشيت في الغرفه حب ما دخلت حق متربي رحبوا بيا سي محمد علي قال لي تفضل سي فوزي الميكرو قال لي غني قلت سي محمد علي انا راني ماجيش نغني جيت باش نتعلم قاموا صف قليل كلهم
0: باش نتعلم
1: باش نتعلم من الاجيال هذه الجديده باش نتعلم من المزود باش نتعلم من النوطه باش نتعلم من الموسيقى باش نتعلم

0: اسعاد الناس. حتى شيء ما عندي في مخي كان اسعاد الناس، وكان فرحه الناس، وكان الروح والناس كل
1: يخليك ماشي. تخطط لحفله وحدك في كرتاج؟
0: انا مستعد. اما دي قلت لك التجارب هذوما انا نحبذهم، اللي باش
1: يضيفوا لك
0: نعم نرجع لك، اللي باش يضيفوا لي. اما انا مستعد 94 ثلاث حفلات في الشهر وحدي. يعني
1: ياما التخطيط لحفل اخر فوزي بن قمره وحده في كرتاج قاعد يتخمر في مخك؟
0: ان شاء الله حتى في كرتاج وحتى غير كرتاج انا مستعد، عندي عرضي ولباس الحمد لله.
1: وينك السنه في مهرجانات مثلا؟
0: السنه بصراحه ما كانش عندي الوقت الكافي، كانت عندي يعني التزامات اخرى فنيه والتزامات اخرى عائليه. عملت 5 جويله كارتاج، كانت من 4 ليالي مع اسمها بنت الحيو مسوساري، وكانت عندي 14 قوت في قفصة، كانت ليلة ولا 4 من الليالي. أهلي قفصة وناس قفصة نشكرهم جزيل الشكر، وإن شاء الله هذه 29 قوت، وربما تليها حفلات أخرى إن شاء الله.
1: بقيت المهرجانات عندك التزامات خليتك تختار أنه ما تكونش
0: موجود؟ لا ما نختارش أما نختار باش نكون مرتاح أكثر،
1: توفق بين العائله وبين
0: اول شيء. حاجه اخرى باش ما نوليش فيها، انا زعما كحاجه كبيره برشا السيد بوكلاده لم توجه لي الدعوه من بعض المهرجانات. شنو تبغى تفهمي؟
1: المهرجانات تقول لك انا راني نقدم، اذا من الفنان يقدم ملفات
0: نعود نرجع تو الملف.
1: هذه نفس الجمله اللي تتقال سنويا فوزي،
0: نعود نرجع الملف. قلت انا سامي غاديك، قلت له
1: هي الجملة اللي تقال سنوين من كل مهرجان.
0: خويا أنا بصراحة مع احترامي لوزارة الثقافة ومع احترامي للأمور اللوجستية، ومن حق وزارة الثقافة باش تطلب ملف، ومن حق كل فنان باش يقدم ملف. أستاذ شاكر أنا بدي ملف 9 مرات كارتاج، مش ملف هذا
1: بالنسبة لك أنت؟ وي بطبيعة ملف بالنسبة لي، مو ما نعرفش عاد شنو تنجم تقول لي.
0: إذا حنا نقدم ملف
1: قالوا قدمت ملف، جات لهنا يسر المسؤولة على
0: وآدم قدم ملف،
1: آدم ما نعرفش عاد
0: ومجد الرومي قدم ملف، ومجد الرومي قدم ملف.
1: تصور حسب التصريح متاع المسؤول
0: مجد الرومي وعظمة نجد مجد الرومي كالصوت ذاك وكل بنة وكل الفخامة وكل الكاريزما وكل،
1: وشفت صار مع محمد جبالي اللي زاد طلبوه باش يقدم ملف. كانش عندك رأي في الفنانين اللي صار معهم هذا كيما محمد جبالي مثلا؟
0: ما نعرفش هما يراو الوزارة تراه خيمة خيمة خيمة راهو احنا انا راهو ما نعرفش انا مش انا محمد الجبالي ما شاء الله قامة لا شك فيه، ما نجموش زوج يكرو في محمد الجبالي. وبالك راهو من اروع الاصوات في العالم العربي راهو، والله محمد الجبالي يقري في برشا فنانين في العالم العربي
1: بشهادة برشا ناس وبشهادة
0: نعم، لكن الراي الدول يرجع ديما لوزارة الثقافة.
1: المهم بالنسبه لك انت فوزي من قبل ملف ما يستحقش انك تقدم ملف؟
0: لا انا ما قدمش ملف والله اعلم الايام ما قدمش باش تقدم لنا، خاطر انا الملف نتاعي لو تمشيو الكارتاج وتسالوا الكارتاج حجره تقول لكم فوزي من قبل اش عملنا هنا.
1: ثم حفله من الحفلات اللي قعدت اكثر في البال فوزي بالنسبه لحفلات كارتاج ليه بالنسبه لك انت؟
0: هما الحفله الاولانيه ذيك 7 جويلية عام 94 مع شادي جميل، كانت مع شعبة التلفزيون الوطنية. كانت هذيك اول حفلة، يعني اول مره نطلع لكارتاج، كانت ولا اروع
1: رهبه اخرى
0: حاجه اخرى. وتليها من بعد في 31 مؤسسة قبنطيني وقتها في كارتاج، انا وقتها انا ونجات عتبو. لكن يقول لك الناس قاعده فوق السن مش حقيقه لعب حاجه اخرى. وبعدها هي بنهارين 3 سبتمبر حفل الحرس، انا لطفي بشناق الفنان الكبير ذكم ثلاث حفلات. بعدها هي 95 بعد عام حفل الترجي 96 كنت مشاركه في امها تونس، ومن بعدها ما ترحمت 20 سنه ما غنيتش ما درتش بكل، رجعت الحفله اللي كانت 23 24
1: 5 جويلية
0: وهذه 9 مرات إن شاء الله ما شاء الله.
1: فانت كات برفان لي إن شاء الله بشيكون نهار 29 وتقعدوا معنا في الاستماع. فاصل صغير مكملين حوارنا مع فوزي من قمرة.
2: تنظم ولاية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
3: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
2: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب الخميس 10 سبتمبر.

0: أكبر ابتداء من العاشرة ليلة.
1: أخذني معك بالجو الحلو.
2: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي، باتام، نيسان، ماكسويل، بيكو، جولدن كارتاج، بواسونغي درينا بلوس، تشيكن انجوي، هوب ترافل، شيرينغتون، باكستيج، ودي في بلوس، ديجيتاس، نسمة جديدة، وموزايك اف ام. كورنيش، مدينة الجمعة، من 7 ل 9 تحليل.

0: جيبك جيبك فوزي من قمرة والغنية دي ليش ما تعودش ما توزعش فوزي؟
1: لا ثم أغاني ما تعودوش
0: ما يتمسوش منهم جيبك جيبك
1: منهم قمر الليل منهم خمسة خمسة عليكم منهم أم السفساري
0: وعليش
1: شنو البنة نتاعهم غادي كايا البنة نتاعهم فاك الضربة نتاعك المزود والضربة نتاع الدربوكة والريتم من الجنن فيهم ريتم حاجة
0: وانا أريد يخلي حد ما يخلي حد رايف
1: كل على بعضه فمت مهما كان مهما كان مهما علوه هو فمت كيفاش مهما على كيفاش مهما على شأنه لا مهما على شأنه كيسمع المزود الفزاني حتى ما يشتعش قدام الناس يدخل كوجينا من تري يشتعف الكوجينا ويدب راسه في عام
0: هو اليوم كما قلنا ثم حكينا بكري على 24 بافام نهار 29 اوت في كل مسرح قرطاج بتكون موجود مع تيلي القفسي ايضا ونس بن سعيد ونس بن سعيد سمعتها وسمعت صوتها تبعتها في في المسابقة
1: لا
0: فما اكتشفتها في 24 بارفان
1: لا اكتشفتها لا قبل اكتشفتها في كارتاج معنا غنيت في 5 جويلية طلعت خدت حيز زمني باهي وسمعتها في البروفة ما شاء الله عليها صوت جميل جدا جدا صوت يزم شوية خدمة يزم خدمة يزمها تعتني بروحها يزمها من توا من اللي هي صغيرة تاخذ منهج خاص بها هي باش تنجم تعمل هوية وتنجم تعمل اسم وتنجم تعمل طابع باش يكبر معها الطابع ذاك وتكون موجودة في المحافل الكبيرة مش المحافل الصغيرة.
0: تعطي من وقتك فوزي لمساعدة الشباب الفنانين اللي هما في أول الثنية؟
1: نعم بيان سور اللي هما يعرفوا يغنيوا خاطر ثم حاجتين خويا كراوكي قالوا سعد شويش يتعرف تغني ما تعرفش تغني
0: راهو
1: متوسط راهو واحد متوسط يغني راهو ما تجيش راهو
0: يا تكون في
1: تغني ما تعرفش تغني حاجتينك هاو اما متوسطه ذيك شنو كيش نعمل
0: شكون الفنانين اللي ترى فيهم من يكون عندهم مستقبل
1: صغار
0: اي صغار
1: اي ومحمد علي شبيل وبرشا صغار برشا برشا برشا ما شاء الله عنا والله عنا طاقات صغار مغمورين مش معروفين والله لهم اصوات جميله جدا جدا
0: مرتضى
1: لكن مرتضى مرتضى مرتضى الحاجه تعجبني فيه هنا الحاجه تعجبني فيه مرتضى ما شبه لحد وحاجة أخرى في مرتضى يغني يعرف يغني يعني مش هاوكا كما قالوا في بندق هاني مشيت هاني جيت لا لا لا مرتضى فنان يعرف يغني صوت جميل مع أخلاق جميلة مع مع مع ريتم حلو مع نوعية خاصة بهو ربي شاء الله يوفقه إن شاء الله
0: هذو فنانين نجم يجمعك بهم مشروع
1: نعم إن شاء الله إن شاء الله علاش لا
0: ثم شكون
1: لا تو برلومو ما ثم شيء أما ما تحبش تعرف الايام القادمه ماذا تخفي لنا
0: في في في في الفنانين شفناك حاضر مع نبيها كراوي في مهرجان قرطاج وهي فقط اللي حضرت لها
1: حبايبتي نبيها وتحب بنتي برشا وسعيد انا مشيت لها بصراحه والحفل نتاعها هي نهار تقابلت انا عندي 3-4 ايام بصراحه فريد من نوعه شويه في في الخامه وفي الكلاس وفي برش حاجات بصراحة أنا كنت دقيقتين اللي دخلت فيهم لكن قعدت قبل نسمع موسيقى خارجة ولا أروع حق بتاع ربي أستاذ خالد بن عيسى عطاه من روحه وعطاه من فرقته نسمع في السونيزاسيون حاجة ممتازة جدا وموسيقى خارجة من تاري ولا أروع والحضور الجماهيري كان مواكب الليلة هذيك ومواكب الحدث الكبير ومواكب نبيها كراويش قاعد تغني وفي العشرة متاع الليل قبل العشرة هبت نسمة حلوة مع الأغاني الحلوة القدم فكانت ليلة ممتعة ولا أروع
0: وباهي الصورة الفنانين تحضر لبعضها فوزي لأن
1: نعم نحب
0: الصورة الخارجة
1: نعم
0: الفنانين ما همش
1: مش مش مش والله كلمات كلام متاع ناس فهمت أنا حق ما نقولش كلمة ذي أما نحب لو كان نكونوا أشوف في المصريين يعطيو فينا في دروس كبيرة برشا
0: في 24 برفان تستدعى الناس تقول الفنانين
1: يا حبذا وش خص كان يجيوني كل يشرفوني وحتى يدخلوا عليه السرور
0: إن شاء الله في 24 برفان كما قلنا باش تكون ثم أغاني جديدة لخديمة نعم. توزيعات نعم. كيف كيف هو 10 سنوات لعرض 24 برفان بالنسبة لي
1: نعم.
0: هذا العرض في نهار 29 أوت إن شاء الله زادة الناس يستناو كل الأغاني اللي حبوها
1: قبل عجبتني منه كلمة سي محمد علي في البروفة قال لي الموسيقى دي علاش احنا نستوردوا في الموسيقى الشرقية والمصرية وعلاش ما نوردوش ونصدروا موسيقتنا هذه التونسية الشعبية التونسية بصفة عامة اللي فيها الموسيقى دي ما توريش يعني في مهرجان الرياض وما توري في مهرجان دبي وما في العالم علاش
0: يصدر هذا العرض
1: نعم ان شاء الله قاعد يمشي خطه توا باذن الله سامعين قبل نتكلموا كلام صغير قلنا خلينا نكملوا الخدمة هذه ان شاء الله ومن بعد لنا وقت خطر استاذ شاكر الخدمه دي تطلب برشا كتيبه وتطلب برشا توزيع ارانجمون كبير برشا نتاع 3-6 أشهر تقفل خدمه ساقيها وباش تشوفها يعني حاجه كبيره برشا.
0: في المقابله عندك جديد زاد نحكي على هزين والعين
1: ان شاء الله؟ عندي برشا جديد ان شاء الله.
0: شو عندي جديد؟ البوم كامل باش يكون ثم جديد؟
1: لا مش البوم، كل مره غناها، كل ما تعجبني غناها نغنيها. كما مرة سألني الأستاذ هذه قال أنت توا في ما شاء الله سكسي وما شاء الله وشهرة وعملتش حبيت وغنيتش حبيت وكلمات وترشنوها، قال شنو تحب بالضبط ومشي
0: ومشي؟
1: قلت نعم في كيف، قال نغني، قال يا أخي أنت قبل مش قاعد نغني؟ قلت لا قاعد نغني ونخدم. قلت توا قاعد نغني،
0: توا شيخ الخدمة أكثر من
1: توا شيخ نخدم توا شيخ.
0: في جديد ثم هزين والعين وثم ديماراج وثم انتاجات أخرى جديدة
1: ثم؟ نعم قلت لك متبع خطوة الحمام
0: هذو مش يكون توزيع جديد لهم
1: وانفع لي غضب يرن درايز فاشي
0: ان شاء الله يصفى
1: ان شاء الله يصفى معاش
0: للناس اللي تحب تتابع فوزي ان شاء الله. 29 نوت في مسرح خرطاج في عرض 24 بافان محمد علي كرمون تليلي قفسي بشكون موجود أنس بن سعيد فوزي بن قامرة بجديد وبالقديم باش تحضروا معه في 29 تكونوا في موعد ان شاء الله الطقس
1: ان شاء الله باذن الله تجيو ان شاء الله الطقس يكون اهبال ان شاء الله يكون الطقس حلو برشا تجيو الناس الكل تفرجوا باش تكون ليله من اروع الليالي. وانا مره اخرى كل ما نجي الموزايك كل ما تكون عندي اطلاله في الموزايك الا ونخرج فرحان ونخرج سعيد جدا. اشكرك جزيل الشكر شكر واشكر الطاقم اللي معاك ربي فضلك بارك الله فيك
0: ربي يخليك ان شاء الله
1: بالتوفيق الاذاعه الاولى في تونس
0: يعيشك بالتوفيق. يلا تقعد مع فوزي من كاميرا راجعين نحن بعد الاخبار. كورنيش من السنه الجمعه من 7 ل 9 تحليل.

مستمعي موزيكا فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. في إطار دعم التوجه للحد من التبخر بالسدود، احتضنت وزارة الفلاحة اليوم الخميس ورشة إطلاق دراسة معمقة حول تركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية على مستوى سد سيدي البراق من ولاية باجة. وتندرج الدراسة في إطار مشروع التعاون الفني تحديد التقنيات المبتكرة المعدة لتحسين تعبئة المواد المائية في تونس في ظل ندرة المياه الذي يهدف إلى الحد من التبخر. وتتنازل في إطار الشراكة والتعاون بين وزارة الفلاحة ومنظمة الأغذية والزراعة المتحدة الفاو وبتنفيذ مركز البحر الأبيض المتوسط للموارد المائية بهدف استكشاف إمكانيات اعتماد حلول مبتكرة تجمع بين إنتاج الطاقة المتجددة والاستغلال الأمثل للموارد المائية. وقال وزير الفلاحة عزيم الشيخ أن السدود والبحيرات الجبلية تتعرض لفقدان كميات هامة من المياه نتيجة التبخر، ومن هذا المنطلق تبرز الأهمية الاستراتيجية لتقنية المحطات الكهروضوئية العائمة. مدينة جرجيس من ولاية مدنين تحتضن بداية من يوم الثلاثاء من سبتمبر المقبل أشغال المؤتمر الدولي التاسع للجمعية التونسية لسرطان الأمعاء الغليظة والمستقيم الذي تنظمه الجمعية لأول مرة بالجنوب. وستجمع هذه التظاهرة نخبة من الخبراء التونسيين والإقليميين والدوليين، ومنهم مختصون من الجمعية الدولية لجراحي الأمعاء الغليظة والمستقيم الجامعيين وأطباء في عدة اختصاصات. ودكتورة خديجة الزواري رئيسة الجمعية ورئيسة المؤتمر تشير إلى أن سرطان الأمعاء الغليظة والمستقيمة يسجل تزايدا في عدد الإصابات في تونس على غرار بلدان العالم، وهو مصنف كثاني سرطان يصيب المرأة بعد سرطان الثدي والثالث لدى الرجال بعد سرطان الرئة والبروستاتا، مبرزة أن من أبرز أسبابه النمط الغذائي والإقبال على الأكلات السريعة والمصبرات وغيرها. وذكرت أهمية التقصي المبكر في التخفيض من عدد الإصابات بهذا السرطان، مع أهمية الوقاية من خلال الابتعاد عن الأكلات الخفيفة وطاعة الرياضة والاستهلاك السمع الأزرق والسردينة بالخصوص لتقوية المناعة حسب قولها. في أخبار العالم، البيت الأبيض يؤكد اليوم الخميس أن الولايات المتحدة وإيران لا تجريان حاليا أي محادثات لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة. من جهة أخرى، زار رئيس الوزراء القطري طهران في مسعى لإحياء الحوار الدبلوماسي وسط تبادل التهديدات بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما توعدت واشنطن بزيادة الضغوط الاقتصادية على طهران من خلال فرض عقوبات على شركائها التجاريين. وزير الدفاع الكويتي الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح يوقع مع نظيره الباكستاني خواجة محمد آصف اتفاقية للدفاع وتوسيع إطار التعاون العسكري المشترك أثناء زيارته للعاصمة الباكستانية إسلامباد اليوم. نهاية الموجز، المزيد من الأخبار على موقعنا موزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع الشاكر بسباس وعمر بن عمار في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريتي.

0: كورنيش مزيكا كيف متواصلة معكم حتى التسعة. بعد شوية هي غنية انتشرت انتشار رهيب وجميل, سواد الغيم الغنية ذي اللي الشاعر والملحن حسين الثابت مش يكون بعدنا. بعد شوية عطينا تفاصيل الغنية ذي اللي عملت أكثر من 6 مليون مشاهدة تقريبا وانتشرت حتى في العالم العربي. ضيفنا بعد شوية يحكي لنا هالتوليفة هذه كيفش صارت بين الفن والتكنولوجيا. قبلها جيسي بينكمان, هذه الشخصية ربما تعرفوها في سيري معروفة برشا بريكنج باد. اختار محمد ياشندول يعطينا تفاصيل هذه الشخصية هذه.
1: هي شخصية من أشهر المسلسلات الأمريكية في العقد الماضي, Breaking Bad, المسلسل اللي تعرض ما بين 2008 و2013 5 مواسم و62 حلقة. يحكي المسلسل قصة والتر وايت, أستاذ الكيمياء اللي يتحول لصانع مخدرات بعد ما تواجهه أزمات صحية ومادية. العمل تشهر بتحولاته الدرامية القوية وصراعات الأخلاق ما بين الشخصيات. أما الشخصية اللي ركزوا عليها اليوم هي ما هيش والتر وايت, هي الذراع اليمين متاعه جيسي بينكمان, أداها الممثل إيرون بول. جيسي بدا كأتيديون شاب ما يحكيش برشا, لكن تدرجات الأحداث مع وولتر كشفته كشخص مش مفهوم, هش طيب ومليان صراعات داخلية. الممثل خلى الشخصية تعيش لدرجة أنه المخرج فينس جيليجن قرر إبقاء جيسي في المسلسل رغم أنه كان مقرر يموت على بكري من الحلقة 9. جيسي بينكمان ما تولدش كوحش ولا شرير, لكنه كان واضح أنه شخص بلا خطة في الحياة, مخدرات, حب سطحي وضحكة صفرة وجيعة غير معلنة. أول لقاء ليه مع وولتر وايت كان شرارة فجرت مخزون قديم من الحزن والفرحة عن جيسي. بينكمان ما كانش فقط شريك تجارة مخدرات, كان مراية مهشمة العائلة رفضته بالرغم اللي هو يحبها برشا. أصحابه كانوا هما عائلته. في الموسم الثاني من بريكنج باد يظهر جيسي واقف يستنى في صديقه في مشهد شد انتباه برشا من الناس. كان واقف يشوف في خنفوسة صغيرة بقى يتابع فيها ويلعب معاها في لحظة انبهار وبراءة شديدة. صديقه اللي يستنى فيه سلموا على بعضهم, صديقه للأسف يعفس على الخنفوسة بدون تفكير. جيسي يخزر لها بكل حزن ولكن ما تكلمش وبقى ساكت كأن شيئا لم يكن. المشهد هذا بدون حوار خلى الجمهور يفكر في شخصية جيسي اللي كان ديما عنده عاطفة تجاه الضعفاء ولكنه عاش في عالم ما يرحمش الضعفاء. إيرون بول مؤدي الشخصية مع عمره ما تلقى حتى درس في التمثيل, ربح 3 مرات جوائز إيمي عن فئة أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي في 2010 وفي 2012 و2014. يكفينا نعرفه أنه مسلسل بريكنج باد حصل على تقييم 9.5/10 على IMDB من تقريبا 2.5 مليون مصوت, وأنه حلقاته الأشهر كما أوزيمانديس ولا فيلينا وصلت علامة تقييمها 10/10. مع الأرقام هذه الكل نلقاو 16 جائزة إيمي وأكثر من 10 ملايين مشاهدة للحلقة الأخيرة. ونختمه بأشهر أقوال جيسي بينكمان كي قال, الحاجة الوحيدة اللي طلبتها في حياتي هي فرصة, فرصة باش نثبت اللي الفلوس ما تنجمش تردني فرحان. شكرا ونلتقيو في شخصيات أخرى نجمو تقترحوا علينا شخصيات تفرجتوا فيها وحبيتوها.
2: من 7 لـ9 تحليل.

0: ما كانش عندك برشا ظهور اعلامي وما كانش عندك ظهور اعلامي, وحتى صورتك اللي حطيتها تو افاتار ما ترفض حتى انك تعطي صورتك الحقيقيه. علاش حسين؟
1: والله بالمناسبة نحب نعتذر من الصحفيين والإذاعات والقنوات اللي اتصلوا بي من قبل, معناتها يحبوا ينمون باساج, نعتذر منهم ونقول لهم راه ما عندي حتى مشكلة مع حتى قناة ومع حتى إذاعة, لكن التوقيت هو الفرق الوحيد, هو التوقيت. مثلا تو شفت أن نجم نخرج نحكي على خاطر فما حاجات خرجت فيها شوي مغالطات, حبيت نوضح شوي, فهمت؟
0: أما
1: عندي حتى نحترم الناس الكل, نحترم الإذاعات الكل.
0: لا أنا نشكرك أنك خصيتني خويا بهذه المقابلة, مبروك عليك هذا النجاح اللي وراه قضية وراه موضوع وراه التلوث الموجود في جيبس. تنفصلوا بعد شوية كلمات الأغنية ونفصلوا كل ما جاء فيها. أما علاش ترفض أنك حتى وجهك ما الحقيقي ما يتشافش حسين؟
1: والله الخطر خيار أنا حبيت أنها تبقى جست هواية, فهمت؟ معناتها حتى لقب شاعر وملحن معناتها مانيش مستسيقة, فهمت ياسر؟ خاطرني قاعد مارس في هواية, فهمت؟ غرام وفقط منحبش يتجاوز أكثر منها غرام, فهمت؟ وعندي رسالة ما تنحب جست نوصلها, وفرحان برشا أن المساج بيوصل, معناتها وفات خرج حتى حدود تونس, معناتها الناس بدأت تعرف تسمعتها جابس وتلوث في جابس وتفهم شنو صاير في جابس. هذا هو الهدف, فهمت؟ الأرقام 6 ملايين ولا 7 ملايين ولا اسم حسين ثابت بالنسبة لي ما يعني حتى شيء برابور أني نعرف بالقضية, فهمت؟
0: حيك على هذا المبدأ أنه القضية توصل, قضية التلوث في جابس توصل بغض نظر على صورتك ولا على اسمك ولا على عليك انت معناها كمؤدي ولا شاعر وملحن الغناية هذه. والقضية مهمة, قضية التلوث في جبس هذا شنو هي؟ سواد الغيم اللي وقتاش يتبدل لونك, وقتاش بديت تفكر في اللغنية حسين؟ معناها قضية التلوث في جبس لسنوات موجودة, فاضل كيس قلت يلزم أغنية توصل لهذا الوجع.
1: والله الأغنية قديمة, معناتها هي تعرفت يمكن تو مربوطة خاطر أغنية عليم الله تو ما شاء الله معناتها في وصلة 13 مليون ولا 12 مليون ولا مش عارف, فهمت؟ هي اللي نشرت, هي كانت سبب في نشر أغنية سواد الغيم, فهمت؟ سواد الغيم أغنية قديمة معناتها عندها تو برسك من الحراك من أول الحراك تو 2025, فهمت؟ تو تعرفت معناتها الناس سمعتها والناس عجبتها وعرفتها, فهمت؟
0: وقت كتبتها انت 2025 كتبتها
1: هاي صحيتي,
0: والكلمات ياسر معبرة يا سواد اللي الغيم وقتاش يتبدل لونك.
1: هاي
0: كمل لي
1: سواد الغيم. لا مش يا سواد الغيم, لا تو ذا دخلت بعض
0: في عقلك في عقلك بيسالش.
1: هي من المفارقات راو الغيم حاجه باهيه, فهمت؟ نورمال الغيم ما يدل على الامطار وعلى الخير والواحد, في قدس الغيم حاجه خايبه للاسف معناتها, فهمت؟ سواد الغيم في قابس يدل على حاجه اخرى, ما يدلش لا على امطار لا شيء, يدل على امراض ويدل على حاجات, فهمت؟ خايبه, فهمت؟ تعاني منها تو لسنين ما ترى في قابس نعانوا منها.
0: هات نسمع شوية بالكلمات هاي.
2: من القلب مبراش,
0: القلب مبراش,
1: هاي ذبلة نخلتك ما تعرجونك,
0: ذبلة نخلتك وما تعرجونك, واحد جبس الجميلة
1: هاي للأسف
0: للأسف. فرحان انه وصلت الغناية, وصلت القضية حسين؟
1: والله فرحان ياس ما نكذبش عليك, معناتها فرحان ما تصورش قديش فرحان, معناتها الان على الاقل ساهمت بشوي معناتها من مش نعاون اهلي في اثبات الضرر, معناتها خاطر عندنا مشكله تو في جابس ما عادش تلوث, ولا عندنا مشكله تاع اثبات ضرر.
0: وتفاعلات الناس قاعده ترجع لك بالعالم العربي, قاعدين يسالوا ويحبوا يفهموا اكثر القضيه. ماشي, لكن قطع الخط مع حسين. به نعاود الاتصال بحسين ثابت, شاعر وملحن من ابني جيبس, هو اللي صاحب أغنية سواد الغيم اللي تنعاود نسمعوها حتى الوقت اللي كيما نقولوا نحن يكون معنا حسين ثابت. به وهو عنده أغنيات أخرين زاد كيف كيف لقات انتشار ربما ما يعرفوهاش الناس, أما هات نسمعوا منها شوية قد الشوق. هي أغاني حسين ثابت زاد كيف كيف اللي ربما لقات انتشار مش كما انتشار

0: الشوك الحشاش ثابت. هي زاد من الاغاني لقات انتشارا مش كما انتشار طبعا سواد الغيم اللي حقت ملايين المشاهد. حسين شو صار القصد ضو عليك هو ولا
1: لا؟ والله مش عارف مش كان عندكم ولا من عندي ماني عارف
0: شو مشكل هو. المهم عودنا اتصلنا بيك وتحصلنا عليك. قلنا فرحان بالتفاعلات اللي وصلت للعالم العربي والناس تسائلت وفهمت قضيه تلوث في جابس حسين.
1: والله فرحان كما كنت نحكي لك معناتها. والله معناتها ان شاء الله ان شاء الله نكون معناتها قمت بواجبي على الاقل وشنو نجم نعمل باش نعاون بلادي معناتها. وخاطر كي تعرف معناتها الواحد تو بو فهمت ولي خمم حتى في صغاره فهمت مستقبل صغاره معناتها عايشه كي هما ديك هذيك هي فهمت.
0: الاغنيه كما قلنا وصلت لاكثر من 6 ملايين مشاهده وثم كل جدل حسين. ثم بعض المغالطات اللي صارت في علاقه بالاغنيه. اولا ساعه جنسيه الاغنيه ثم الناس تقول لك باش تونسيه ليبيه لو كنت صاحب الاغنيه والكاتب والشاعر نتاع الاغنيه. هذه واحده من المغالطات. نجيو توا للمفارقه الاخرى. هل الاغنيه بالذكاء الاصطناعي؟ وين صوت حسين في الاغنيه؟ هل ثم توليفه بين الذكاء اصطناعي وصوت حسين؟ منك انت تعرف الحقيقه حسين.
1: والله كما تعرف خويا شكل الذكاء الاصطناعي كما شات جي بي تي ولا اي حاجه فهمت. انت كي تعمل حساب معناتها في شات جي بي تي باش يعطيك كل معناتها شخص تبقى تتعامل معاه في الارتب الافتراضي هو باش تلقنا انت تلقنا شنو حاجتك فهمت. يولي يبعث لي يولي اوتوماتيكمون يجيب معناتها اوتوماتيكمون على الاسئله اللي ما يفهمك وتفهمها فهمت. هذاك خاص بك انت. نفس الشيء بالنسبه لهذه تطبيق سونو تعمل يعطيك انت انت تصنع صوت وتصنع مغني وتلقنا انت اللهجه معناتها بصوتك يلزمك تغني لا انت الاغنيه وتلقنا اللهجه باش ينطق صحيح. علاش انت تو مثلا فما برشا حاولوا يخدموا اغاني باللهجه الليبيه وباللهجه التونسيه ما نجموش خاطر اللي عندهم ماهوش حافظ فهمت ماهوش. والصوت هذاك اللي تسمع فيه معناتها تو كما تعلم الله ولا قد الشوق ولا الاغاني الكل معناتها الصوت هذاك صناعتي معناتها اني نغني اني غنيته وصبيته وش عملت فيه شوي تحت تعديلات بالذكاء الاصطناعي فهمت.
0: يعني هو خلنا نفهم ولا حاجه
1: هو يغني لي يغني لي
0: انت فاهم ولا حاجه هذاك الصوت هو صوتك؟
1: لا فهمتنيش. يعني نغني يعني نأدي مانيش صوت معناتها صوتي ماهوش جميل للدرجه اللي تسمع فيها انت فهمت. ما نجمش تقول لي غني ما نجمش نغني لك فهمت. اما نغني ادي باش ينطق لي صح وباش يأدي لي صح فهمت. معناتها الاغنيه هذيك انا اداء جست بدلت الصوت فهمت. الخامه هي نفسها لكن بدلت الصوت بدلت فهمت
0: بفضل الذكاء الاصطناعي
1: صحيح. في العالم تويك براد متى احنا في يمكن في الوطن العربي يمكن اني يمكن من الاوائل فهمت. ما خاطر اني تو راني عامين ونص تو بريسك في التطبيق هذا معناتها كيما حافظني
0: وحافظ هو الحاجة الباهية انه وصلت القضية قبل كل شيء سيخ نتفقوا مهما كان
1: وصلت.
0: أهم شيء بالنسبة للموضوع انه الناس يبعثوا لك رسائل يقولوا لك شنو هي حكاية تلوث في جابس شنو اللي صاير من خلال اللغة.
1: والله ولات ديما في الجوجل تراديكشن وننتظم ما يكلموا فيها حتى من مش من الدول العربية ما تكلموا فيها حتى من الدول الأوروبية ومن أمريكا اللي يتعجب هم الفايب ويقولون لكن للأسف ما فهمناش توصيل يعني ترجم ونبعث لهم فهمت.
0: تتغش شوية حسين ثابت تقول لي تلقى الأغنية على مقاطع خاطئ الموضوع يعني هتلقاها على قصص حب وقصص عاطفية وانت تحكي على تلوث في جابس.
1: والله عادي خاطر هو بارتجاهي كاكا لكن اللي مش يسمعها مش يفهمها معنى هو يمكن ما فهمهاش فهمت. فما اللي مش يسمعها ينجم يفهمها. هي الأكثرية رأي لهجة جابسية معناتها ماهيش لا ماهيش ليبية وماهيش فهمت. لا غنيت باللهجة متاعنا
0: سمحة
1: شوي كلام معناتها
0: سمحة بيه
1: سمحة سمحة على
0: الكيف الحمد لله. يخليك تفكر الانتشار والنجاح هذا حسين يخليك تفكر انه تدخل في هذه الصناعة وتولي تاخذ شكل آخر حرفي يمكن وإلا لا مش تقعد في الهواية.
1: لا ما تمن مش ندخل في حياتي الخاصة. أما ما لا خدمتي ولا العمل تاعي ولا فما برشا ظروف ما تسمح ليش فهمت باش نمتهن هذيك وما هوش
0: ما ندخل في التفاصيل
1: صح. لا ما ندخل في التفاصيل. أما ما مانيش مانيش انتريسي بالشهر هاي نكذبش عليك. متى الدليل انك تشوف تويك متى حتى التصاص تو عندك داش 4 شهور 5 شهور الاغنية او التصاص زي ما نسمي
0: اول تصريح
1: والله من النهار الاول صحيتي والله من النهار الاول ما تكلموا فيه والله نحب نعود نشكرهم ما ونتأسف لهم فهمت خاطر عملت معهم علاقات ما ناس محترمين وصحفيين محترمين الحق واعطوني قدري لكن نتأسف معناته
0: تستحق كل خير. من بعد سواد الغيم تم تفكير في انتاجات اخرى تعالج قضايا اخرى
1: تفضل
0: حسين.
1: بالمناسبة أنا نسيت حاجة مهمة أني حبيت نترحم على ضحايا حادثة مركب بنقردان الشباب معناتها اللي غرق إن شاء الله ربي يرحمه ويصبر أهلهم. ديجا مازلت كملت أغنية معناتها على هذه على رسالة اسمها رسالة غريق
0: رسالة غريق طرحت على المواقع ولا مازلت ما طرحتش؟
1: لا أنا موجودة على اليوتيوب موجودة.
0: شو تقول كلماتها حسين؟
1: والله رسالة هي رسالة من غريق للوطن فهمت وكتبها معناتها كأن حماتة قلبها حاس أنه مش يتوفى وخلى رسالة فهمت للوطن شنو هو اللي علاش حرق وشنو هو السبب فهمت وفهمت بالشعر عربي فهمت
0: الشعر هم مستلهم من شعر عربي كلماتك انت واستلهام من شعر عربي
1: صحيح
0: بيه ان شاء الله
1: لا لا كلماتي هي كامله
0: ما كان عندك كلماتها تحب تسمعنا بعض الكلمات شنو تقول بالضبط هذه الرساله
1: والله تويك من
0: شالش مش مشكله تلقى نلقى
1: يعني اول باساج راني مانيش
0: سيدي فاهمك بالعكس مقدر هذا ونشكرك برشا بالعكس على انك قبلت هذه الدعوه واول حضور ليك حسين في كورنيش موزايك فام. شكرا لمحمد فيش ندور في الاعداد انه اتصل بيك
1: مشاش نوجه شكر
0: طبعا
1: نحب نشكر عائلتي وزوجتي وأمي وبابايا وأطفالي ياسين ومريم ونشكر خاصة ديجيتال مانجر اللي يخدم معايا منير بن حسين اللي تعب معايا ونشكر الناس كل ونحيي الناس كل تعرف حسين من قريب ولا من بعيد تشجع في حسين. نحب نشكر الناس كل في الوطن العربي كل الناس اللي تشجع فيها معناتها وعجبها الشيء اللي نعمل فيه
0: الوطن العربي. شفنا معناها صنعت محتوى لبنانية هذه لميش شريف استخدمت المقطع في في في جزء في صفحتها على الفيسبوك 67 ألف مشاهدة. شفنا برامج زادة كيف كيف معناها حكاية
1: العربية
0: والجزيرة وغيره من القنوات اللي حكيت. والمهم بالنسبة لحسين هو أنه القضية توصل قضية التلوث في جيبس. يا سيدي مرحبا بك مرة أخرى وشكرا لك ربي يفضلك الصغيرات ربي يحمي جيبس ربي بعد عليها الغيم
1: إن شاء الله الغيم. أمين يا رب إن شاء الله
0: ربي
1: شاء
0: بعد
1: الله
0: الغيم وجيبس سمحة
1: الغيم الأسود الغيم الأسود مش الغيم الباهي
0: ربي يجيب الغيم النافع
1: وإن شاء الله بلادنا إن شاء الله تشوف المرة بفترة خايبة إن شاء الله ربي يفرج علينا وإن شاء الله ربي يعطينا وقت طيب خاطر الشعب التونسي يستاهل خير من هيك برشا.
0: أمين أمين يا ربي. شكرا حسين ثابت يعطيك الصحة. سواد الغيم هذه الأغنية اللي بلغتنا نحن كسرت الدنيا ملايين المشاهدات اللي حققتها. شكرا لكم أنتم الكل اللي كنتم معنا في كورنيش موزايك فيلم. تقابلوا غدوة في نفس الموعد.

0: عدنا نروح
1: لديفا هيفا وهبي بتونس. تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكلاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي.
2: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب،
1: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي بونتين بمساهمة موزايك FM.

0: مستمعي موزيكا فام، مساء الخير من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. بينما تترقب الأوساط السياسية في ليبيا مخرجا لإنهاء حالة الجمود المستمرة منذ تعثر استحقاق 2021، يضع اتفاق لجنة 4+4 الموقع في تونس خارطة طريق جديدة محكومة بسقف زمني صارم لا يتجاوز 24 شهرا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وتكشف وثيقة اتفاق لجنة الاجتماع المصغر 4+4 التي حصلت عليها جزيرة نت أن التفاهم الذي وقع عليه المشاركون بالأحرف الأولى في تونس في 20 أوت الجاري يتجاوز إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا إلى تعديل الإطار القانوني المنظم للانتخابات الرئاسية والتشريعية مع وضع سقف زمني لا يتجاوز 24 شهرا لإجراء هذه الاستحقاقات. كما تكشف أن الاتفاق يعالج خطوتين من خريطة الطريق التي تيسرها بعثة المتحدة إعادة تشكيل مجلس المفوضية وتعديل الأطر القانونية والدستورية اللازمة لإجراء انتخابات. وتوصي الوثيقة بتعيين رئيس ونائب جديدين لمجلس المفوضية إلى جانب تسمية 6 أعضاء للمجلس الجديد، 3 عن مجلس النواب و3 عن المجلس الأعلى للدولة. تستضيف مدينة كازان الروسية يومي 28 و29 أوت الجاري فعاليات النسخة 5 من القمة العالمية للشباب 2026 التي تعد منصة تعليمية ومهنية تسعى إلى استشراف أبرز التحديات والأفاق في أوساط الفئة الشبابية ومناسبة فضاء لتبادل التجارب في مجالات التعليم والثقافة والإعلام على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وتجمع قمة كازان العالمية للشباب التي تنطلق أشغالها غدا الجمعة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال التعليم إلى جانب مسؤولين حكوميين عن قطاعات الشباب والعمل والثقافة والتعليم والعلوم وقادة منظمات دولية ومؤسسات التعليم العالي، فضلا عن خبراء وقادة شباب وشخصية مؤثرة وممثلين عن وسائل الإعلام. وتتمحور أشغال القمة حول موضوع التعليم في عصر التغيرات العالمية رأس المال البشري من أجل التنمية المستدامة من خلال بحث جملة من المحاور ذات صلة أبرزها أفضل الممارسات في رقمنة التعليم وتحقيق الذات لدى الشباب وسياسة التعليم والعلوم والشباب، فضلا عن دور الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومات التعليم. محسن رضائي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يقول إن الوسطاء طلبوا من طهران تحديد شروطها لمعاودة فتح مضيق هرمز وأن إيران تعد قائمة بهذه الشروط، وأضاف من بين هذه الشروط إنهاء الحرب في المنطقة. وأوضح رضائي أن إيران اتفقت مع سلطنة عمان على ممر ملاحي عبر المضيق يقع جزء منه في المياه العمانية والإيرانية، وأشار إلى أن السفن ستعبر قناة مخصصة في وسط المضيق إذا استجابت الولايات المتحدة لشروط إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد اليوم الخميس أن روسيا لن تهاجم أراضي دول حلف شمال أطلسي الناتو، داحظا تقارير إعلامية بشأن قلق واشنطن من أقدام موسكو على خطوة من هذا القبيل ضد دولة أوروبية. وقال ترامب أنه أجرى محادثات جيدة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا أنه لن يهاجم أراضي الناتو. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع مالك وعدنان في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس. أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزيك فام نون ستوب ميوزيك. موزيك فام هابي اور للثاني الجمعة من 9:30 الليل. مالك العوني، موزيك فام.

وسهلا مرحبا عسلامة. 9:05 على موزايك اف ام، موعد جديد من هابي اور على موزايك من توا حتى لنص الليل. تحية كبيرة مستمعينا وين ما كنتوا، www.mosaikefm.net لابليكاسيون موبيل موزايك اف ام، بيان سور الباج فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب لينكدين، كل ما عنده علاقة بالريزوسيو موجودين معكم بيان سور على في كل بلاصة، ان توكا في كل فريكونس في كل بلاصة خاصة خارج ارض الوطن. تحية كبيرة للمستمعين تبعوا فينا من الدوحة، تبعوا فينا من امريكا، تبعوا فينا من كندا. زيدا نسلم عليكم برشا ونقول لكم ان شاء الله ترجعوا لبلادكم سالمين. بون باش نقول 9:05 ما شاء الله درجه الحراره بالنسبه لليله 35 درجه مئويه في الليل، 35 درجه مئويه فالليل ان شاء الله ربي يرحمنا. ان توكا نتمنى ان نهايه الاسبوع هذا ان شاء الله درجه الحراره تنخفض الى 36 درجه ان شاء الله. ان توكا كي جدا في كل نشراتنا الاخباريه تلقاو الاحوال الجويه وحاله الطقس بالنسبه للايامات القليله القادمه. عدنان عاصمه مرحبا في الاخراج، كيف كيف تارق معنا في الاخراج الرقمي شيك في ستاندر موزايك اف ام. ليله مش عندنا كاشك هاو الليله، مليون ومئتين كاش من اهداء موزايك اف ام. 23513000 على واتساب موزايك اف ام، 23513000 على واتساب موزايك اف ام. مش باش تكلمونا، لا تبعثونا تصوركم فيديوهاتكم، تبعثونا لي ميساج نتاعكم لي ديديكاس نتاعكم، تدخلوا معنا في القرعه وتنجموا تجاوبوا على الخمسه اسئله. زوز متسابقين اليوم باش نجموا يربحوا معنا ال 1200 دينار، مليون و200 دينار كاش. النهار ديجا قداش في الشهر اليوم؟ اليوم 27 في الشهر، مازالك ورس الشهر عندك بيه، دونك باهي شهريه قبل شهريه باهيين جدا. دونك ان شاء الله تكونوا مربحين معنا كما قلنا 23513000. قانون اللعبه ساهل برشا على فكره، لو عنا قريب العشر ايام مربحها معنا حتى حد، 10 ايام وحنا نلعبوا مربحها معنا حتى حد. خمسه اسئله 30 ثانيه ثقافه عامه، تحاولوا تجاوبوا عليهم بطبيعه الحال في 30 ثانيه وان شاء الله تكونوا من الرابحين. نعاود مره اخرى 23513000 على واتساب موزايك اف ام. هابي اور بعد شوية الموعد يكون مع الجو الليلة لكم انتم، كان معكم حتى بروجرام بالنسبة للسهرية. استنونا شوية اخر نعطيكم وين نجم تصروا في تونس وفي حمات ولا في سوسة. ستينغ شاب ماميد زيت روز.

0: سمعتوا الشمع هي هي على موزايك فم نصوحة 9:18 دقيقة. شكرا لكم على الاستماع. طريقة سلامة الجميع.
1: هابي أور من الاثنين للجمعة من تسعة للنص الليل.
0: إيفكتيفمون مازال معكم حتى نص الليل على موزايك فام. العشر نص الموعد يكون معقود لا شانس. مليون وميتين كاش من هذا موزايك فام. مليون وميتين كاش. يلا واتساب موزايك فام كومبوزي 23 513 ألف. أبعث مساج تصويرة فيديو وين ما أنت توا في الكهرباء في الدار في الحومة قاعد في القهوة على السوق راك تفرج في البحر إذا كان ثم بلاصة بابوخت وين موجود أنت أبعث لنا بارتاجي معنا مع اللحظة تربح معنا 1200 دينار كاش من هذا موزايك فام. مشار المساجات موجودين موجودين بالكده إن شاء الله ديسي سبيعة أخرى تكونوا معنا في القرعة وتنجموا تربحوا 1200 دينار في 5 سؤالة كهو 30 ثانية نجموا ربحوكم الليلة الكاش. بون نسحقوا ساعات الكاش باش نخرجوا نعملوا سهرية.
2: آه يا حلو.
3: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم.
4: النجم العربي آدم
3: تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ساربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت. حافل فني يحييه النجم اللبناني آدم.
5: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
3: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.ان بمساهمة موزايك فام.

ترفيل وتلقاو بارتو الفينات. نحكيو على مومو بنسينا في سهرية ليلة في الباتازار. في الفيرما سكرة تلقاو ليلة دي جي صابر بوخشينا. في الكلوزري تلقاو ليلة فيشورينغ ما بين مانون ايمادو. بعد تلقاو دي جي سيد في الكلوزري. في الفيلا دي دون تلقاو غسان عزيز. في الديون في المارسة تلقاو ليلة فانكي تاون مع عيسى. بالنسبة للماجورات تلقاو ليلة هنادي نسيري لايف باند. في جولين تلقاو ليلة جولينيات هكا تسمى الكونسيبت مع رنا زروخ. بعد تلقاو راسلين دي جي سيت. بالنسبة لأينا تلقاو ليلة أيو. نمشيو للمولو وتلقاو ليلة باسلي وبوعزيز أون نايت لونج مع بعضهم. وبالنسبة للفولاموغ تلقاو ليلة بيانو بيانو مع نديم وإليني. وبعد تلقاو دي جي دريدي. في المودز الليلة تلقاو بسام زكري مع روبي بيلي دانسر. في فلو جمار تلقاو ليلة تريكي مع خليل عنابي. في البيهايف تلقاو ألف ليلة وليلة. من بعد تلقاو ميوزيك باي ألفيز. بالنسبة للحمامات ليلة في الأوبرا تلقاو دي جي وايز. في The Famous حمامات تلقاو دي جي بانجالا. في الكوزي بار الحمامات تلقاو كليشي مع مسز ياكي. بالنسبة للدبليو في حمامات تلقاو دي جي شو. في البوبو تلقاو دي جي ريزون موزايك اف ام. دي جي ريحان. ومن بعده تلقاو دي جي باو. نمشيو للسوسة وتلقاو ليلة في الجولف زاهر لايف باند. في التري هاوس تلقاو ليلة ريبيليون لايف باند. في الصالون تلقاو ليلة برينغوس.

بعد شوية إذا كان ما عندكمش في حتى سهرية ولا في خروج، عندكم رونديفو مع السينما، مع السيريات، مع الأفلام، مع جديدهم، حتى زادة مع الأفلام الوثائقية ممكن المغرومين الناس بلي دوكيمونتير. أنا ليكم دي بروبوزيسيون خارقين العادة كما كل ليلة في هابي أور على موزايك فام حتى نص الليل. كما قلت لكم نعاود ذكركم مرة أخرى الموعد يكون مع الكاش إن شاء الله مع 10:30 متاع الليل في روت لا شانس. 1200 دينار كاش، 23 513 1200 دينار كاش من هذا موزايك.

0: بمناسبة المولد النبوي الشريف، عارفة زيارة السيني النجمي بالمسرح الدولي بالحمامات.
1: إذا نخمر ما نوش دراحة
0: ذلك أيام 28، 29 و30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي فونتين.
1: ركب عن محمد
0: بمساهمة بودابرود وموزايك فام.

سمعتوا عمرو دياب كمال على موزايكا فام نصو حتى للعشرة غير بقى متعلي. شكرا لكم على الاستماع, مازلنا معكم حتى للنص الليل. بعد شوية الموعد يكون مع أخبار السينما والوثائقيات, واليوم باش نقترح عليكم شنو هي السنة فيكم بلوتو في سبتمبر 2026 من أفلام وثائقية على نتفليكس ولا على مختلف لي بلاتفورم. وذكركم زيد الموعد مع العشرة نص متعلي سبيع غير بقى من توا مليون ومئتين كاش من أداء موزايكا فام 23513005 أسئلة زوز متسابقين وشكم شي يكون رابح الليلة. ركزوا شوية في الأسئلة 30 ثانية فقط تخليكم نجموا تربحوا 1200 دينار كاش من أداء موزايكا فام. موعدكم مع سهرة استثنائية الأحد 30 أوت في فلان.

0: ورجمارت مع نجمة تونس الأولى لا ديفا أمينة فاخر.
1: وأنا غنيت يا حبك أنا وغنيت.
0: ودي جي باش في ميموريز. لا ديفا أمينة فاخر أكومباني دو لا تروب رياض بودينار الأحد 30 أوت في فولامور جامارت. تسكر تلقاهم على سكرتي بونتين وأبليكاسيون إيجا أو على 22-09-09-09. لا ديفا أمينة فاخر الأحد 30 أوت في فولامور جامارت بمساهمة موزايك فام.

من أجمل الأصوات نحكي على نور مهنا وحشتني على مزاي كفام وصلنا حتى 9:54 دقيقة نحكي وسينما. البارح كنا حكينا على أبرز الأفلام المنتظرة في سبتمبر 2026. أما أنت إذا كان من محبي الأفلام الوثائقية فإنه شهر سبتمبر 2026 ممكن تكون حافل بأعمال تستحق المتابعة بين الموسيقى والسياسة والثقافة وقصص الشخصيات المثيرة للجدل. نبدأ مع واحد من أكثر الأعمال المنتظرة نحكيه على نازا. نازا تكتب بالزد مش بالأس كما نازا. الوثائقي اللي يشارك في مهرجان البندقية من فريق العمل اللي قدمنا الفيلم الحائز على جائزة الأوسكار نو أذر لاند. العمل يفتح ملف سياسي وإنساني حساس نحكيه على غزة بالأساس والمنظر أنه يكون من أكثر الأفلام اللي باش تثير النقاش خلال الموسم هذا. أما بالنسبة لعشاق الموسيقى فالموعد باش يكون مع أويزيس دونت لوك باك إن أنجر. يرجع بينا إلى عالم مجموعة أويزيس البريطانية واحدة من أهم المجموعات اللي صنعت الموسيقى متى التسعينات خصوصا مع عودة الاهتمام الكبير بالمجموعة هذه في السنوات الأخيرة. من الموسيقى نمشي إلى الأدب والسياسة وهنا نحكيه على وثائقي تحت عنوان نايف The Attempted Murder of سلمان رشدي اللي يتناول محاولة اغتيال الكاتب البريطاني سلمان رشدي واللي مرافقها الحكاية هذه من تداعيات ثقافية وسياسية ويقدم لنا قصة حقيقية ساعات تبدو كأنها سيناريو لفيلم تشويق. في عالم الموذا مثلا نحكيه على دوكيمونتير يسلط الضوء على تويجي واحدة من أشهر الوجوه اللي غيرت مفهوم الجمال والموذا في الستينات. أما بالنسبة لمحبي البريت بوب فالموعد يكون مع بولب What Do You Do For An Encore اللي ياخذها إلى عالم مجموعة بولب ومسيرتها الموسيقية. باختصار سبتمبر 2026 ما يقدمناش كان وثائقيات باش تتفرج فيها وكهو بل قصص حقيقية على الموسيقى على السياسة على الشهرة والإنسان والبعض منها نجم يكون موجود برشا في مواسم الجوائز المقبلة.

23 513 ألف على واتساب موزايك فام. 1200 دينار كاش، 1,200,000 من أهداء موزايك فام. 23 513 ألف، 23 513 ألف على واتساب موزايك فام. 5 أسئلة 30 ثانية، زوز متسابقين بش يكونوا معنا إن شاء الله من 10:30 متعليل. بعد شوية زادة يكون موعد مع الأخبار سبور إكسبريس مع مراد الدريدي وأحمد عدلة، وإحنا مزانا معكم في هابي أور حتى للنصف اللي الموزيكا نون ستوب على موزايك فام. سيرتو ساعتنا الأخرانية مش كون موعد مع جينيراسيون، مش نحكيو على الألفينات، أحسن الموزيكا في الألفينات. خليكم توت سويت مع تايلور سويفت.

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. والي بن عروس عبد الحميد بوقديدة يشرف اليوم الخميس على جلسة عمل استثنائية خصصت لمتابعة أزمة نقص المياه المعدنية بالجهة والبحث في سبل ضمان انتظام التزويد والتوزيع. وحضر الجلسة كاتب عام الولاية ورؤساء الأقاليم وعدد من الإطارات الأمنية ذات العلاقة والمعتمدون وممثلو الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات، إلى جانب ممثل شركة زهرة لاستغلال وتعبئة المياه المعدنية والمشروبات المتواجدة بمنطقة القصيبي من معتمدية المرناق، وعدد من تجار الجملة المواد الغذائية والمياه المعدنية والموزعين المعتمدين المستوى الجهوي. وتعهدت شركة زهرة في هذا الإطار بالترفيع في الكمية المخصصة للتوزيع بولاية بن عروس من 30,000 قارورة يوميا إلى 60,000 قارورة، بما من شأنه دعم تنسق التزويد والاستجابة بشكل أفضل لحاجيات الجهة. تحتضن تونس من 29 من سبتمبر إلى غورة أكتوبر القادم التظاهرة الدولية حول الصحة الرقمية والطب عن بعد تيلي هيلث كونكت 2026 بمشاركة دولية من إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية. ويجمع الحدث على امتداد 3 أيام مسؤولين في قطاع الصحة وخبراء ومبتكرين وصناع قرار بهدف تبادل المعارف والخبرات وبناء شراكات حول عدد من القضايا المتصلة بمستقبل الصحة، من بينها تطبيقات الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وإدارة البيانات وأمنها. كما سيتيح الحدث بحث أفاق تطوير الخدمات الصحية والاستفادة من التطورات التكنولوجية والابتكارات الحديثة، إلى جانب التطرق إلى التحديات المرتبطة بأمن البيانات ومستقبل القطاع الصحي. ويسعى تيلي هيلث كونكت 2026 إلى جعل تونس فضاء يلتقي فيه الفاعلون والخبراء من مختلف مناطق العالم لتبادل التجارب والتصورات وبناء شراكات من أجل مستقبل صحي أكثر تطورا وابتكارا وأنصافا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع اليوم الخميس أمرا تنفيذيا بتغيير اسم بحيرة أونتاريو المشتركة مع كندا إلى بحيرة أمريكا في إجراء رفضه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. وقع ترامب مرسوما في البيت الأبيض في هذا الصدد قائلا للصحفيين في المكتب البيضاوي أن التغيير ساري المفعول في الحال، في خطوة تأتي وسط حرب تجارية متصاعدة بين أكبر اقتصاد في العالم وجارته الشمالية. الشرطة النيبالية تعلن الخميس ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والسيول المدمرة إلى 362 قتيلا أقل، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين في نيبال ومنطقة تيبت الصينية. ورجحت تقارير أولية أن يكون زلزال ضرب المنطقة قد تسبب في انهيار جزء من نهر جليدي، ما أدى إلى الكارثة وفقدان نحو 1500 شخص. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غدا الجمعة 28 أوت، طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات فتدريجيا كثيفة سحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. البحر مضطرب بالشمال وقليل اضطراب في محلي المتموج بقية السواحل، والحرارة في انخفاض بالشمال والمرتفعات وقرب السواحل وفي استقرار ببقية المناطق، وتتراوح القصوى بين 36 و 41 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 42 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحمد عبدالله في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشراتنا الرياضيه. نبداو باخر اخبار الميركات، وحسب اخبار اللي تحصلت عليها موزايك فانه ترجي وافق رسميا على انتقال الحارس صدق الدبشي لنادي الحد البحريني في شكل اعاره بموسم. كيفاش اعاره بموسم؟ هو مازال عام في الكونترا نتاعو يوفا نهار 30 جوان 2027، لكن تم التفريط فيه في شكل اعاره بموسم الى نادي الحد البحريني. صدق الدبشي سافر غدوه لانهاء كل اجراءات انضمامه للفريق. هذا يا بعدما حكينا على الترجي الرياضي التونسي، رسميا حازم المستوري لاعبا جديدا للترجي الرياضي التونسي، كمل كل الاجراءات الخاصه بانضمامه الى الفريق وامضى مع الفريق. داير يظهر لي مازال كي هبطت الاعلان الرسمي في الصفحه الرسميه على الترجي الرياضي التونسي، بالفعل مازال كي هبط انها الترجي الرياضي التونسي اجراءات التعاقد مع المهاجم الدولي حازم المستوري اللي امضى عقد مع النادي بيمتد لثلاثه مواسم ليعز بذلك صفوف فريق الترجي الرياضي التونسي استعدادا لاستحقاقات القادمه. كنا حكينا على الموضوع هذا وبكري قلنا اللي كونه انهى اجراءات الفحص الطبي وبين ساعه واخرى يمضي، والتاكيد يجي رسميا توا منذ اربع دقائق الترجي الرياضي التونسي يعلن عن انضمام المهاجم حازم المستوري. هكا كنعملوا ريكاب صغير على اللي كنا نحكيو فيه. صدقي الدبشي باش يمضي في نادي الحد البحريني لموسم، وحازم المستوري امضى بشكل رسمي مع الترجي الرياضي التونسي. نمشيو لميركاتو النادي الرياضي الصفاقسي، الشغل الشاغل والخبر اللي تسنى فيه احباء النادي الرياضي الصفاقسي هو لؤي طراعي. منذ قليل في الصفحة الرسمية في حوار مسجل، هو مهوش ديريكت بطبيعة، مسجل عنده تقريبا أربع خمس أيام تقريبا، طارق سالم كان أكد كانوا مفاوضات مازالت متواصلة مع اللاعب لؤي طراعي من أجل الانضمام إلى النادي الرياضي الصفاقسي، وأكد كون المفاوضات يعني متعثرة شوية لأنه ثم شوية صعوبات مع النادي الإماراتي. المعلومة اللي كنا حكينا عليها بكري في ريكاب سبور اليوم العشاء في موزايكا فام. بالنسبة لآخر المعلومات قبل بعد ما كمل تسجيل الحوار وطبيعة طارق سالم، فأنه تقريبا تم الاتفاق على انتقال اللاعب لؤي طراعي إلى النادي الرياضي الصفاقسي مقابل تقريبا في حدود 250 ألف دولار باش يحصل عليها النادي الإماراتي الوحدة الإماراتي. لكن الجديد هو مهوش باش يكون انتقال في شكل إعارة، زي مبدئيا راهو ميركاتو كل ساعة وعلمة، لكن مبدئيا مش باش يكون في شكل انتقال إعارة بموسم مع أفضلية الشراء أو الأوبليغاسيون يعني إجبارية الشراء، لكن الانتقال باش يكون نهائي بالنسبة للؤي طراعي إلى النادي الرياضي الصفاقسي، وإن تمت العملية باش ياخذ الوحدة الإماراتي 250 ألف دولار. رباعي سيغادر النادي الرياضي الصفاقسي حسب ما أكد طارق سالم في حوار مع سي اس اس تي في. نور القروي وأنيس عزوز اللاعبين ذي الموزوز كنا حكينا عليهم، كنا كونوا نادي الرياضي بحملة في مفاوضات مع نادي الرياضي الصفاقسي للحصول على خدمات نور القروي وأنيس عزوز في إعارة مقابل التفريط في لاعب جسم الخميري جاسر مفتاح لاعب الكرة طير جسم الخميري لاعب كرة قدم جاسر مفتاح ينتقل للنادي الرياضي الصفاقسي وهو لاعب كرة طير، لكن المفاوضات كانت متعثرة. توا حسب طارق سالم ثم رباعي بشو غادر وين ما نعرفوش، نور القروي أنيس عزوز كريم الترابلسي وثامر لعبيدية. في النادي الإفريقي المدافع مكرم الصغير اللي عملناه كان عمل عام إعارة في ترجي جرجيس سينتقل رسميا للنادي الرياضي بحملان في الاتفاق مع النادي الإفريقي حاصل، فقط مازال إشكال صغير يحسبوا في البريم دو فورماسيون قداش باش تكون في النادي الإفريقي باش طاح شوية في الحق البريم دو فورماسيون بالطبيعة، وباش يغادر مكرم الصغير في شكل انتقال نهائي إلى النادي الرياضي بحمام الأنف. مكتب الرابطة الوطنية لكرة قدم محترفة أصدر قراراته اليوم معاقبة الملعب التونسي بتوبيخ وخطية مالية 5000 دينار من أجل رمي المقذوفات على أرضية الميدان. معاقبة الترجي الرياضي التونسي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 5000 دينار من أجل عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات على أرضية الميدان. كنا حكينا على عقوبة جديدة ذي الخاصة باحترام النشيد الوطني. معاقبة النادي الرياضي بالزرتي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 5000 دينار من أجل عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات على أرضية الميدان. ومعاقبة زاد السيابين النادي الرياضي بالزرتي بخطية مالية قدرها 500 دينار من أجل إقصاء متقط الكرة. نذكر كونه عقوبة الويكلو باش ترجع لبطولتنا. الرابطة الوطنية لكرة قدم محترفة قررت أيضا تأجيل بطولات الشبان إلى 5 و6 سبتمبر بعد ما كان مقرر ينطلقوا نهاية الأسبوع هذايا. الإدارة الوطنية للتحكيم أعلنت رسميا عن قائمة الحكام اللي بيزفروا مباريات نهاية الأسبوع نهار السبت 4:30 نادي إفريقي في حمادي العقبي براس يستقبل الأمل الرياضي بحمام سوسة. حسام بولعريس هو الحكم، ومنتصر بالعربي حكم فار. في شتيو بالمرسى مستقبل الرياضي بالمرسى يواجه التقدم الرياضي بسقية الدير. عبد السلماني بيزفر ماتش هذايا درصاف الجنواتي في الفار. في بن جنيت الاتحاد الرياضي المنستيري يواجه الملعب التونسي. حسني النايل باش يزفر المباراة هذيا، وهيلدر ماليرو من البرتغال باش يكون في الفار. وفي الطيب المهيري بصفاقس النادي الرياضي الصفاقسي يواجه ترجي الرياضي الجرجيسي. تحكيم لمحمد علي قروية، وفي الفار باش يكون برونو اشتيفيش. وهو بدوره زاد من البرتغال. نهار الاحد زاد كيف كيف اربع مباريات شباب العمران تواجه الترجي التونسي الاربع ونص في زويتن. سيف الورتاني الحكم وحكم الساحه وهيلدر ماليرو هو حكم الفار في حمام لام في نادي الرياضي بحمام لام في وجه السيبي. امير عيادي باش يزفر ماتش هذايا وبرونو اشتيفيش باش يكون في الفار وهو برتغالي. بوجمع الكميتي في باجه الاولمبي البيجي وجه الاتحاد الرياضي بن قردان باش يزفرها المباراه هذه فرج عبد اللاوي ايمن النصري في الفار. وفي الاولمبي بسوسه النجم الرياضي الساحلي وجه النجم المتلوي خليل جريب يزفر الماتش وفي الفار باش يكون اسامه بن اسحاق. خارج تونس امين الشيرني انتقل الى نادي اف سي نونت. باسكيت الدوره الترشيحيه لكاس العالم الفينتر كاتر المنتخب الوطني التونسي يفوز 60-56 امام الراس الاخضر. غدوه نلعبوا 17 ضد الكاميرون وحاشتنا برشا بجمهورنا. نسمع عمر عبيده يحكي على الماتش ورساله للجماهير.
5: الحمد لله انتصار مهم. نعرفوا فينتر فاتر وماتش دونك لونتان ديما تكون مهمه بربها معناها تريز امبورطونت لونتان تكون لازمنا نربحوا الماتش الاولاني للمورال لكل شيء. دونك فرحانين برشا بالفيكتوار هذيا ومازال عندنا دو ماتش مهمين برشا. نعرفوا زاد بالسيرجين ما باش يكونوا ساهلين لازمنا نكونوا حاضرين مونتالمون فيزيكمون باش نعاودوا ان شاء الله نعملوا ريزولتا بوزيتيف ان شاء الله. الجمهور راه معذور سخانه. احنا اليوم خارجين من الاوتيل سخانه يظل 46 47. احنا قبل ما نلعبوا الماتش ديجا تعبين من السخانه دونك ما اليومش ملام الجمهور. ان شاء الله تو باش تيح شويه التمبيراتور ان شاء الله الماتش الجايين سي سور باش يكونوا موجودين ويساندونا ان شاء الله.
4: نختموا بأهم النتائج خارج تونس برشا ماتشوات الحقيقة ما خلينا نعطيو زوج ماتشوات في الليغا. سيلتا فيغو ينهزم أمام أوساسونا 2-1 والبرسا تفوز 2-0 أمام أتلتيكو بلباو. النشرة هذه كل أخبارنا الرياضية تلقاها على موقعنا موزايكا فان بوانات. نخليكم توا مع مالك وكامل الفريق في هابي أور.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وكفر في انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
0: أبي أور الاثنين الجمعة من 9 لنص الليل مالك العوني موزاي كفام.

كالفن هاريس في فيتشرينج مع فاريل ويليامز وكاتي بيري في فيلز على موزايك فام. وصلنا حتى للعشرة وثلاثة وعشرين دقيقة. شكرا لكم على الاستماع. تلقى سلام الجميع. تسمعنا في الوتروت على 107.8 فام نيفو سوسا على 90.1. نبدل الموجة, نبدل الفريكونس متاع الموزيكا من فيلز, نمشي والحاجة أخرى ترجع بينا لسنوات أخرى. مبيدك كاريمو على الغنية هذه.

تعلم يا عزيزي المستمع أن العام الجاي الأغنية ذي تعمل 20 سنة؟ 20 سنة العام الجاي ذي خرجت في 2007 نحكي ولا ريانا تيتر من ألبوم Good Girl Gone Bad اسمه Don't Stop Music. الأغنية ذي عملت شكسي خارق للعادة لغلاء لفيلز لكينفن هاريس لكاتي بيري لحتى حد شخطوره. الأغنية ذي جت من ألبوم هو بدو كان ناجح برشا خاصة وأنه ريانا كانت تدعى صدعات برشا في فيشرينك في غنيات نحكيه على نيو مثلا صدعاته في غنية Hey That I Love You وغيره من الأغنية الأخرين. لكن ريانا انسبيرت الأغنية ذي من تيتر آخر

0: وانا بي starting something متيت متاع مايكل جاكسون اخراج عام 83 من البوم شكون البوم ثريلر وما ندراك السوكسي مش لكاتي بيري لاريانا سامحوني الزوز على مايكل جاكسون وقت اللي خارج البوم ثريلر كان عمل ضجة عالمية خاصة بالالبوم ذي وخاصة تيتر ثريلر مع الكليب متاعه اللي كان عبارة على كور متراج عمل سوكسي كبير على ام تي في وشانات العالم الكل دونك لهنا نحكيو على غنية انسبيري من او لي شانتيوناج اللي اخذته اريانا من غنية مايكل جاكسون غنية وانا بي ستارتين سمثينغ. مايكل جاكسون بيدو ماهيش غنيته 100% لانه سامبلينغ في حد ذاته خذاه هو زاده من عند ارتيست اسمه مانو ديبانغو هو ارتيست كاميروني كامروني والتيتر على باس اسمه سول ماكوسا اللي خرج عام 72 يعني مايكل جاكسون رجع 20 سنه التالي من 82 خذا او 10 سنين التالي خذا السامبلينغ بتاع الاغنيه هذه الكاميرونيه ومن بعد تقريبا قداش من عام ريانا تعاود تاخذ اغنيه Don't Stop the Music على موزايك فانس مع تو سويت.
1: Please don't

0: نصيف زيتون وصلنا حتى للعشرة وستة وثلاثين دقيقة. مرحبا بكم في أبي أور في ساعتنا الثانية، مثل ساعة ثلاثة فيها برشا موسيقى. لكم لدي موعد الكاش غروب دو لا شانس. ايوي كاش كاش كاش كاش 1200 دينار كاش من أدي موزيك فام. مليون ومئتين باهين محترمين يفرهدوا مزيانين في آخر الشهر إن شاء الله. أوتوكا هل يكون الحظ اليوم مع إيمان؟ عسلامة مرحبا.
1: عسلامة.
0: شو حوالك يا للا؟
1: الحمد لله.
0: سبا مخصوص الضوء في أريانا، مخصوص الماء؟
1: الضوء كان مخصوص وجعان.
0: ممتاز، الماء يمشي لباس
1: لباس
0: الحمد لله. إيمان تكلم فينا من أريانا 30 سنة، ايش تعمل في الدنيا إيمان؟
1: نخدم انجينيور.
0: تخدم انجينيور، انجينيور فيش؟
1: في
0: التوسكي انرجيتيك. انرجيتيك اوكي بيه. مرحبا يا ايمان، علينا شويه صوتك، نحينا شويه الحشمه. سافا، ما حس روحك شويه هكا اليز بلاباس مع بعضنا، يسمع فيك جوست شويه عبيد مليون دونك لاباس ان شاء الله. اوكي هاي ايمان، خلينا نسلم وزيد على سي محمد. عسلامه مرحبا.
2: مرحبا بيك، مالك؟
0: اهلا وسهلا، شنو احوالك خويا؟
2: بيك اكثر عايش الحمد لله لاباس. عايش
0: شنو احوالك؟ بحر بن خيار.
2: شيخة بني خيارك تعرفها؟
0: نعرف بني خيار، نعرف بني خيار مليح، سيغتو لعبنا هوند في بني خيار وعند كيبي تاع هوند بول بني خيار.
2: مدرسة احنا.
0: وي وي مدرسة. محام شام في الدنيا اخوي؟
2: موظف.
0: خليها في موظف.
2: خليها
0: في موظف. باه 46 سنة، اهلا وسهلا مرحبا. باه ايمان محمد، سلموا على بعضكم.
1: مرحبا
2: إيمان، مرحبا بيك.
0: بون شانس. فايتك. ما يا روح رياضيه هكا على اغلى باش نتلزني نقسمهم 600 600 ولا كيفاش؟ انا تو مانيش عارف معناها.
2: كل ما يرجعني
0: بون. اوتوكا ان شاء الله تكون فما روح رياضيه، لكن عندي ليكم بعض النصائح. لو كان تركزوا معايا مليح، بعض النصائح نجموا يربحوكم، وبعض النصائح تركزوا معاهم على خاطر نجموا ينفعوكم، تنجموا تخسروا راهو بطريقه راهو بسيطه على الاخر. نفسر لكم؟
2: اي نسمع.
0: إيمان محمد عندكم خمسة أسئلة كل واحد 30 ثانية فقط، سؤالي اللي ما عرفش إجابة متاعه قول بس، ما تقعدش تخمس في الإجابة أو تعطيني إجابة غلطة، خاطرك تعطيني إجابة غلطة تخرج بصفة أوتوماتيكية. في عوز أنك تقعد تقول في إجابة غلطة قول بس، إذا كان ربحت الوقت نرجع لنفس السؤال وتعطيني إجابة صحيحة نجم تربح المليون وميتين. ولكن إيمان ومحمد واحد فيكم مش يبدأ الأولاني والآخر يبدأ الثاني، اللي بشبدأ الأول إذا كان جاوب على الخمسة أسئلة يربح ديركتومون، المتسابق الثاني يخرج. إذا كان متسابق الأول يغلط في إجابة واحدة في 30 ثانية هو اللي يخرج ونتعدى للمتسابق الثاني. لهنا سؤال إيمان محمد، شكون يحب يبدأ يلعب الأول؟
2: إيمان تبدأ.
0: إيمان باهي. إيمان إيمان جوست معلومة صغيرة، ما تحاولش انه يبدا شكون بحذاك يعاون فيك على خاطر باش يخسرك الوقت اكثر من ربحك راهو بالتجربه هذه. اوكي ركز في الاجابات نتاعك، ركز مع الاسئله، باش نحكيو على التاريخ، باش نحكيو على الجغرافيا، باش نحكيو على الكره، باش نحكيو على كل شيء. اوكي حاضره لله.
1: حاضره.
0: 30 ثانيه 3 2 1 نبداو. وقت شفت الحرب العالميه الاولى؟
1: 1918.
0: شنو هي الولاية؟

0: ان توكا فوت الوقت وعملت اربع اجابات صحاح يا ايمان على خمسة. الحرب على ميرو
1: فات
0: يلا والله شوف شو نقول لك شوف شو نقول لك مش تحطني في الاحراج مش تحطني في الاحراج يا يا ايمان مي مالوغوزمون تجاوزنا الوقت على غالب مالوغوزمون ان شاء الله تكتب في حاجه اخرى يا ايمان على شكون تحب تسلمي لنا
1: نسلم عليكم
0: ميرسي عطيتوني الفرصه وان شاء الله مره جايه معكم ان شاء الله مره جايه مش كاتبه يا ايمان ميرسي بوكو يعطيك الصحه اللي كنت معنا اجابتها صحاح الكل ما عدا السؤال الاخير الحرب على مين وفات عام 1918 الولايه نقول لك بون هي نابل الفريق اللي هزم بطوله عام اللي فات هو النادي الافريقي وقتاش احتفلوا بعيد الاستقلال 20 مارس اقصر سوره في القران الكريم هي سوره الكوثر 10 كلمات وثلاثه ايات فقط هي اقصر سوره في القران الكريم نمشي لسي محمد اهلا وسهلا مرحبا مره اخرى
2: اهلا اخويا
0: ريت كي تقعد ساكت شوية تخسر 3-4 ثواني
2: أوي
0: دونك حاول جاوب فيس أو قول باس
2: ما نعرفش باس
0: أي فوالا ما تعرفش قول باس أوكي
2: أوكي أخويا
0: باي هذا سي محمد
2: إن شاء الله
0: فاهم الوضعية
2: أكيد
0: باهين مليون ومئتين راه
2: أي إن شاء الله نحاولوا
0: إن شاء الله نحاولوا أي سي محمد نبداو في 3-2-1 أونيفا شنو هي عاصمة اليابان؟
2: طوكيو
0: شنو اسم ملعب رادس؟
2: حوادي عقربي
0: شنو الحيوان الملقب بسفينة الصحراء؟
2: الجمل
0: شنو هي الجريدة الرسمية اللي نشر فيها القوانين والأوامر والقرارات في تونس؟
2: الرائد الرسمي
0: سمي واحد من مؤسسي شركة ميتا
2: مارك زوكربيرغ
0: مبروك مليون ومئتين مبروك مليون ومئتين محمد 30 ثانية أمورك واضحة أمورك خمسة على خمسة مبروك عليك الألف ومئتين دينار كاش من أداء موزايكا فاهم محمد عنا جمعة مربحة
2: عايش خويا مالك اسمع لي أقول لك حاجة أنا عملتها قبل مع إسماعيل وعملت معاه ريكور ما كملتش 30 سكوند في 20 سكوند جاوبت على خمسة سؤالات
0: لا مصلي على النبي عليك أهلا وسهلا مرحبا مرحبا مرة أخرى دخلت أنت في القرعة ربحت معانا اليوم الألف ومئتين دينار كاش يا محمد شو تعمل بيهم؟ نحبوا نعرفوا
2: نكملوا بيهم
0: سير نكملوا بيهم تقصد نكملوا آخر ويكاند يعني
2: أكيد
0: آخر ويكاند محمد شاء الله مبروك عليك يعطيك صحة كنت معنا على شكو إسماعيل مازال يرجع إن شاء الله في ما يسالش ما يسالش ما تقلقوش معناش أشكاليات عادي دونك مبروك عليك على شكو تحب تسلم محمد
2: سلام على أصحابي عائلتي الناس تعرف الكل وعلى المزايق اللي كيف الكل المزايق
0: يعطيك صحة ميرسي بوكو مبروكين عليك ال 1200 دينار كاش من أداء موزايك فام فوالا دونك 10 أيام مربح حتى حد في موزايك كل ليلة يخرج من السؤال الأول من السؤال الثاني اليوم محمد خلى تقريبا 8 سكوندات فاضلين من 30 ثانية وجاب على الأسئلة الكل بطريقة مباشرة مبروك عليه 1200 دينار كاش من أداء موزايك فام اللعبة غدوة على 200 دينار
3: هوت سيليكشن باي دلي بن أحمد
0: الو غوت سيليكشن يوميا الموعد يكون مع الموسيقى دونك دالي بن احمد كل مره يختار لنا ديزارتيست نحطهم في البليست نتاعنا او هو عباره اوماج بالنسبه للموسيسيان او لي جروب واليوم اختار مجموعه بدات الموسيقى نتاعها عام 90 وكمرت حتى العام 2006 شكون هي المجموعه اللي كانت فيها بيونسي نحكيوا على موسيقى مجموعه اسمها ديستينيز تشايلد الموسيقى اللي تجمع ما بين الهيب هوب والسول هما سبيسيال اليوم في اوت سيليكشن شويه اخر تسمعوا Independent Woman تسمعوا Survivor خليكم تتسويت مع Say My Name

0: تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم الجديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. علمت موزايك من مصدر مطلع أن وحدات مشتركة من الجيش الوطني والحرس الوطني والحيل المدنية ومصالح وزارتي الفلاحة والتجهيز تولت بإذن من رئيس الجمهورية توزيع مياه الشرب بواسطة الصهاريج في عدد من الجهات التي شهدت اضطرابات وانقطاعات في التزود بالمياه بالتزامن مع موجة الحر وما رافقها من صعوبات في تأمين التزود. وعلمنا من جهة أخرى أنه تم العثور على مخازن تحتوي بداخلها على كميات من المياه المعلبة محتكرة، وتقرر أثر ذلك توزيع كميات المياه المعدنية المعلبة على المواطنين. ضربات جندوبة تشهد مساء اليوم الخميس 3 حرائق متزامنة أتت على مساحات هامة من غابات الصنوبر الحلبي والغابة الشعراء في وقت الذي تتواصل فيه تدخلات الحيل المدنية وحراس الغابات والحرس الوطنية مدعومة بمجهودات متساكني المناطق المتضررة. الحريق الأول اندلع بمنطقة حمام بورقيبة من معتمدية عين دراهم على مستوى الحدود التونسية الجزائرية وتحديدا بدوار الحريزلية، حيث تتواصل مجهودات جهوية مكثفة من قبل جميع الأطراف لإخماد النيران. أما الحريق الثاني فنشب بدوار جميع من معتمدية بوسالمة، وقد تمكنت وحدات الحماية المدنية والغابات من منع اقتراب النيران ووصولها إلى المنازل في الوقت الذي تم فيه تسجيل خسائر كبيرة في الأشجار المثمرة، الأسجد المنزلية والمنتجات الفلاحية وخاصة التبن. كما نشب الحريق الثالث بغابات فج حسين التابعة لمعتمدية غردماء، حيث أتت النيران على ما يناهز 6 هكتارات من غابات الصنوبر الحلبي والغابة الشعراء. تعمل تونس على تطوير استغلال طاقة الرياح والغاز الحيوي لإنتاج الكهرباء وتثمين النفايات، وفق ما أفاد به مدير طاقة الرياح والكتل الحية بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عماد الأندلسي، الذي أكد أن مشروع تثمين النفايات في جربة يمكن أن يتحول بعد استكمال مراحله إلى نموذج يعمم على بقية البلديات. وقال عماد الأندلسي في مقطع فيديو نشرته الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على صفحاتها الرسمية أن المشروع يندرج ضمن الاقتصاد الدائري، وانبثقت فكرته عن دراسة أنجزتها الوكالة سنة 2021 لمعالجة مشكلة تراكم النفايات في الجزيرة. وتنتج جربة نحو 60,000 طن من النفايات سنويا، منها قرابة 30,000 طن من النفايات العضوية، بينها حوالي 10,000 طن تنتجها النزل وتتميز بكونها مفروزة. وسيتم توجيه النفايات العضوية المفروزة إلى وحدة لإنتاج الغاز الحيوي، فيما ستتم معالجة الجزء المتبقي بالتسميد الهوائي لإنتاج سماد عضوي يمكن استعماله في القطاع الفلاحي. أما النفايات غير العضوية كالبلاستيك والألمنيوم والحديد والزجاج فسيتم فرزها لإعادة تدويرها، بينما توجه النفايات غير القابلة للتثمين إلى الحرق بهدف استرجاع الطاقة منها. صحيفة الجارديان البريطانية تكشف اليوم الخميس أن الحرب على إيران أدت إلى أزمة مالية حادة لدى البحرين الأمريكية، لدرجة اضطرتها إلى إعادة تحويل أموال بينها مخصصات لرواتب الموظفين من أجل تغطية تكاليف العمليات القتالية، وفق وثائق ومسؤولين في البحرية. نهاية الموجز. المشوار يتواصل مع مالك وعدنان في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس. هابي أور الاثنين الجمعة من 9:30 الليل. مالك العوني موزايك اف ام. لو ميكس.

ميرسي بوكو ستيم السومي على الميكس اللي كل ليلة ستيم في هابي اور من جويليا وحتى اوت يعطينا ميكس شرقي خارق العادة. وصلنا حتى ال 11:05 على موزايك كافيه، مازال معكم حتى النص الليل. بعد شوية الموعد يكون مع جينيراسيون الليلة باش نحكيو على عام 2000، شنية التوب 5 اللي خرجوا عام 2000 بالنسبة للموسيقى هذية. بعد شوية نخليكم تسويت مع وديع مراد في قمر الزمان، هذه هابي اور حتى النص الليل، ما تبعدوش.

0: وانا
1: الموسيقى نون ستوب على موزايك اف ام. ممكن نقولوا نون ستوب ونقولوا جينيراسيون جينيراسيون في جينيراسيون. كيما كل ليله نحكيو في هابيا ولا هذا شنو اسمه تعليل كو سوا معي انا في اوت ولا مع اسماعيل في جويليا اللي فات. اخترنا ان رونديفو اسمه جينيراسيون. جينيراسيون هو ان رونديفو كوتيديان في موزيك. نرجعوا على لي جينيراسيون تاع الموسيقى, الجينيراسيون اللي فاتوا سبعينات ثمانينات, وساعات نختاروا عام بالذات نحكيوا على الموسيقى نتاعو. اخترت اليوم نرجع بكم لعام 2000 بالذات 2000. نرجعوا نحكيوا على الموسيقى والتوب 5 بالنسبه للعام هذاك شنو خرجت موسيقى, وكان خلينا نقولوا النقله النوعيه في الموسيقى سورتو طلعوا ديزارتيست جدد, وثما ديزارتيست عملوا زاد سوكسي وطلعوا اكثر. بالاساس نحكيوا على جينيفر لوبيز, التيتر اللي خرجته وقت عام 2000 اسمه لوف دونت كوست ا ثينك. عام 2000 قبلها ام ان ام خرج تيتر اسمه ذا ريل سليم شيدي على اغلى وقت. الكليب نتاعو كان عمل ضجه كبيره على ام تي في. لكن قبلها نحكيوا على مادونا ومادراك في تيتر اسمه ميوزك.
2: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

thing. Voilà, génération بالنسبة اليوم جينيراسيون 2000 توصل حتى الاخر هابي اور بالنسبة لليوم, لكن كمان مازلت عنا موسيقى في بلي سنتانا بالنسبة الجينيراسيون. شو اخر موعد اخبار نصليل مع مورد الدريدي نتقابل معكم غدوة نفس توقيت سام تعليل. ميرسي بوكو عدنان, شكرا طارق الاخراج الرقمي, ميرسي بوكو زاد الشاكر في سبوندان موزايك كلام. خليكم تو سويت مع دابت بانك في وان مور تايم, لكن قبلها خليكم مع جريج ديفيد عام 2000 زاد خارج تيتر اسمه 7 days قبل غدوة.

0: تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. الغرفة الوطنية النقابية لصناعة المشروبات غير الكحولية تؤكد أن التوترات الحالية على مستوى التزويد تعود أساسا إلى الارتفاع الاستثنائي في الطلب خلال هذا الصيف، والذي بلغ قرابة 30% مقارنة بالمستويات المعتادة، وذلك نتيجة موجات الحر الشديدة التي شهدتها البلاد. والغرفة تشدد على أن المعلومات المتداولة عبر بعض الصفحات وشبكات التواصل الاجتماعي، والتي تفيد بأن المنتجين يتعمدون حجب المياه المعدنية أو تكوين مخزونات لأغراض المضاربة لا أساس لها من الصحة، مضيفة أن جميع الشركات المنضوية تحت الغرفة بأقصى طاقاتها الإنتاجية المتاحة، وتتمثل أولويات الأساسية في ضمان استمرارية التزويد والاستجابة قدر الإمكان لحاجيات المستهلكين في مختلف جهات البلاد. ممثلو عدد من نيابات توزيع المياه المعدنية بمنوبة يتعهدون بالرفع في كميات الماء المعدني المخصصة لولاية منوبة، مع ضمان تأطير عملية توزيعها من قبل فرق المراقبة الاقتصادية ووحدات الحرس والأمن الوطنيين. أسعار الذهب في تونس تسجل ارتفاعا مجددا بعد فترة من التراجع، في وقت يواصل فيه هذا المعدن التأثر بتطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، وسط توقعات بمزيد ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة. وفي هذا السياق، رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ حاتم بن يوسف يقول في تصريح لموزايك أن أسعار الذهب تأثرت خلال السنوات الأخيرة بعدد من المتغيرات الدولية، من بينها الحرب الروسية الأوكرانية وتطورات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي أعادت تشكيل معطيات السوق العالمية. الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تدعو جميع التونسيين أفرادا ومؤسسات إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجماعية 2026-2027 لفائدة 10,807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذه السنة تقدر ب5,953,000 دينار. والجمعية تبين أنها تستهدف من خلال هذه الحملة إلى توفير المستلزمات الدراسية والظروف التعليمية الملائمة للأطفال والشباب المنتفعين بخدماتها، بما يضمن تكافؤ الفرص ويساعدهم على مواصلة تعليمهم في أفضل الظروف. مدينة العلوم بتونس تحتضن الدورة 23 من تظاهرة ليلة النجوم، التي تجمع المهتمين بعلوم الفضاء والفلك والابتكار بمشاركة عدد من المختصين والباحثين. وفي تصريح لموزايك، تحدث المهندس التونسي بوكالة الفضاء الأمريكية نازا محمد عبيد عن تطورات ومشاريع في مجال استكشاف الفضاء، مشيرا إلى وجود مشاريع مرتبطة بالقمر والمريخ، إلى جانب برامج بحثية وتكنولوجية تعمل عليها وكالة نازا وشركائها. وأوضح عبيد أن الفترة المقبلة ستشهد تطورات مهمة في مجال استكشاف الفضاء، لافتا إلى أن بعض المشاريع تحتاج إلى فترات زمنية طويلة قبل الوصول إلى نتائجها في ظل تعقيد المهام والاختبارات المرتبطة بالفضاء. مصدر أمريكي يفيد لقناة الجزيرة بأن اتفاقات تبرم بين إيران وسلطنة عمان لا تحمل أي أهمية لواشنطن، مؤكدا عدم وجود أي مفاوضات قائمة أو مجدولة مع طهران في الوقت الحالي. وأوضح المصدر أن مضيق هرمز مفتوح حاليا عقب إزالة جميع الألغام منها، مع بقاء الحصار البحري مفروضا كليا، مضيفا أن عملية الإقصاء الاقتصادي تتواصل لقطع ما تبقى من شرايين الاقتصاد التي تغذي النظام الإيراني. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري، مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس. أفروديب من نصف الليل إلى المدي ساعة على موزايك FM.